لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتن

أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.

تبلجه وسبح قطع الليل المظلم بغياهب تلجلجه وأتقن صنع الفلك الدوار في مقادير تبرجه وشعشع ضياء الشمس بنور تأججه.

0: آفاق اف ام تقدم من هدي القرآن، من إعداد وتقديم الأستاذ العلامة عبد الله عامر.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. الإخوة المستمعون، الأخوات المستمعات، أهلا ومرحبا بكم في الحلقة 26 من برنامج من هدي القرآن الكريم من إذاعة آفاق صوت الوعي والبصيرة. توقفنا أيها الإخوة والأخوات، توقفنا في الحلقة السابقة عند الآية 19 بعد 100 من سورة البقرة، عند قول الله سبحانه وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: بسم الله الرحمن الرحيم. ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. كنا في الحلقة السابقة قد شرعنا في تفسير هذه الآية وبيان معانيها. الله سبحانه وتعالى في هذه الآية يخاطب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بأن اليهود، طائفة اليهود وطائفة النصارى، لن يرضوا عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حتى يسلك ويتبع ملتهم اليهودية والنصرانية. ويا ليتها أيضا ملة لا زالت غير محرفة، بل قد حرفت وبدلت. هكذا يحب اليهود والنصارى، وهكذا يريدون للنبي وللمؤمنين معه، وليس للنبي وحدهم، يريدون للنبي وللمؤمنين معه أن يكونوا على ملتهم وعلى طريقتهم المحرفة. وحتى ولو كانت قد بقيت دون تحريف ولا تبديل، فقد جاءت شريعة الإسلام وجاء كتاب الإسلام القرآن الكريم، جاء ناسخا لكل الكتب السابقة، وجاءت شريعة الإسلام جاءت ناسخة لكل الشرائع السابقة، لأن الله هو الذي ينسخ ما يشاء ويثبت في كتابه ما يشاء ويقر ما شاء ما يشاء من الشرائع وينسخ ما يشاء، لأن بيده مقاليد السماوات والأرض، وهو العالم بمصالح العباد، وهو العالم بما يصلح عباده في كل زمان وفي كل مكان. لكن أيها الإخوة، ذكرنا على أن هذه الآية أو هذا التمني الذي يحصل من اليهود والنصارى، وأنه لن يحصل منهم رضا عن النبي والمؤمنين معه إلا بأن يسلك النبي ويسلك

0: جمع من مختلف بلدان العالم إلى أرض فلسطين لاغتصابها واحتلالها. لم يبقى لهم من دين اليهودية إلا الاسم فقط والعنصرية، يريدون دولة يهودية. والنصارى كذلك لم يبقى لهم من النصرانية إلا الاحتفال بعيد المسيح في رأس السنة الميلادية، وبعض الطقوس في الكنائس، وبعض الكلمات العابرة، لأن أصبح العصر الحاضر منذ الحرب العالمية الأولى وما بعد الحرب العالمية الثانية أصبح ما يعرف لدى الدول النصرانية التي تدين بالديانة النصرانية من دول الغرب الفصل بين الدين والدولة بما يعرف بالعلمانية، أي أن الدين محصور على طقوس معينة متعلقة بالزواج ومتعلقة ببعض المناسبات المرتبطة بالكنيسة فقط، والأمور الدولة وأمور الحياة لا علاقة للدين به، بل أصبح هناك مسألة واحدة تدار بطريقة أخرى، الحياة تدار بطريقة ما يسمى بالحرية، الحرية المتفسخة، الحرية التي لا ضوابط لها من دين ولا أخلاق. إذن هذا الطلب من اليهود والنصارى الذي كان قديما عصر النبي صلى الله عليه وآله وسلم وحكاه الله في آية القرآن أصبح الآن بأشد وضوحا وأكثر إهانة للمسلمين، لأن في ذلك العصر لم يستجب النبي صلى الله عليه وآله وسلم لشيء من طلبات اليهود ولا لشيء من طلبات النصارى. أما الآن وقد تزعم واعتلى عرش ملك المسلمين وسلطات المسلمين، تولى عليهم من أصبحوا العوبة في يد اليهود والنصارى من ملوك العرب والمسلمين، أصبحوا العوبة ودمى في أيدي اليهود والنصارى، فلا يريدون من الأمة الإسلامية والشعوب الإسلامية أن يتبعوا ملتهم فقط العلمانية والتفسخ وغيرها من الأخلاق التي لا يقرها أهل العقل، بل أصبحوا لا يريدون لأمة الإسلام إلا أن تكون أمة مهانة، أمة ذليلة، وأن تكون الهيمنة والسيطرة لليهود والنصارى، ولا يبقى لأمة الإسلام أي هيبة ولا كرامة ولا عزة. فالعداوة متغلغلة في نفوسهم في هذا العصر اليهود والنصارى بأشد مما كانوا عليه من العداوة في العصور السابقة، وتجلت هذه العداوة وعدم رضا اليهود والنصارى عن أمة الإسلام حتى يتركوا دينهم دين الإسلام تجلى في الحروب التي يشنونها على مختلف بلدان المسلمين، ومن احتلال وسفك للدماء بالآلاف المؤلفة، وما يرزح في ظله اليمن الميمون، يمن الإيمان الحكمة، من عدوان إجرامي استمر إلى هذه اللحظة لما يقارب 3 سنوات يستخدم فيه أفتك الأسلحة في القتل والتدمير والخراب وأهلاك الحرث والنسل، إلا تجلي من تجليات هذه العداوة، عداوة اليهود والنصارى، لأن هذه الأدوات العربية الذين يسمون نفوسهم عرب سواء كان النظام السعودي أو الإماراتي إنما ينفذون مخططات اليهود والنصارى، هم عبارة عن أدوات، ومع ذلك هم يدفعون ينفذون مخططات اليهود والنصارى، وهم الذين يدفعون كلفة هذه المخططات كما يقال من الألف إلى الياء، بل يبتزهم اليهود والنصارى بأكثر من ذلك بكثير. ونظير أمر واحد فقط هو كل شيء عندهم أن يبقوا على عروش الملك وعلى كراسي الملك وعلى كراسي الإمارة. إذن عدم رضا اليهود والنصارى عن المسلمين حتى يخرجوا من دينهم إلى الأديان التي يزعمونها من اليهودية والنصرانية إلى أديان لا وجود لها ولم يبقى منها شيء، تجلى أكثر في هذا العصر الحاضر. قل إن هدى الله هو الهدى، قل إن هدى الله هو الهدى، هذا من الله سبحانه وتعالى تعليم للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، يجيب على هؤلاء اليهود والنصارى الذين يريدون من المسلمين أن يتبعوا ملتهم المحرفة مللهم غير الصحيحة، يقول لهم النبي إن هدى الله هو الهدى، الهدى بيد الله سبحانه وتعالى، هو الذي يهدي عباده، هو الذي ينزل دينه الذي يدعو العباد إلى الهداية الصحيحة، يدعوهم إلى الصراط المستقيم. أما ملتكم هذا ومللكم هذا فلم يبقى فيها شيء من الهدى ولا شيء من الحق، بل قد أصبحت باطلا واضحا. ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. وهنا الله سبحانه وتعالى يهدد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بأمر لم يقع من النبي ولن يقع من النبي. وكثير ما حصل من هذا القبيل في آية القرآن الكريم يذكر شيئا لو حصل سيكون الأمر مثل ما قال الله سبحانه وتعالى ما لك من ولي من الله من ولي ولا شفيع. ولئن اتبعت يا محمد أهواء هؤلاء من اليهود والنصارى وتركت دين الإسلام كما يضربون وكما يريدون منك بعد أن رأيت الحق، بعد الذي جاءك من العلم، بعد الذي جاءك من الهدى، بعد الذي جاءك من الوحي الواضح والآيات البينات، ما لك من الله من ولي ولا شفيع. لن يتولى أحد رعايتك ويعصمك من خذلان الله لك، ولن يشفع لك أحد يا محمد، ولن ينصرك أحد من دون الله سبحانه وتعالى. فهذا كما قلنا على سبيل الافتراض، هذا الخطاب من الله للنبي صلى الله عليه وسلم على سبيل الافتراض، افترض أمرا لم يقع ولن يقع، فلو وقع من النبي فرضا اتباع أهوائهم بعد وضوح الحق على يديه ونزول الوحي على يديه والآيات البينات، فإن الله سبحانه وتعالى لا هوادة بينه وبين أحد من خلقه، بل إن الله سبحانه وتعالى يحاسب الأنبياء ويتقصى أخطاءهم وزلاتهم أكثر مما يحاسب به سائر العباد، لأن بيدهم حجج الله والوحي يتنزل عليهم. ولذلك حاسب الله الأنبياء وأنبهم على بعض الأخطاء اليسيرة التي لا تعد شيئا من سائر الناس، إذا كانت من سائر الناس لا تعد شيئا، هي ربما من قبيل النسيان أو من قبيل الاستعجال، ولكن الله عاتب أنبياءه على ما يقع منهم من الأخطاء والزلات اليسيرة. قال الله تعالى الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون. هنا يذكر الله تعالى بعضا من أهل الكتاب الذين عرفوا الحق واتبعوه، الذين عرفوا الكتاب من عند الله واتبعوا آياته دون تحريف. فقال الله الذين آتيناهم الكتاب أي علمناهم التوراة أو علمناهم الإنجيل وهم يتلونه حق تلاوته، يتلونه حق تلاوته أي يتبعون هذا الكتاب حق الاتباع، ولا يحرفون يعني يتلونه حق تلاوته لا يحرفون ولا يبدلون، سالمون من التعصب والحسد ورغبتهم في الحق. وهؤلاء هم طائفة قليلة من اليهود والنصارى، لا تخلو طائفة اليهود والنصارى لا تخلو من خير، بل فيهم من خير ولكنه قليل جدا. وقد اتبع النبي صلى الله عليه وسلم من اليهود والنصارى البعض في عصر اتبعوا النبي صلى الله عليه وسلم، لكن أفراد قلائل أو جماعات قليلة، والله تعالى أثنى عليهم في آيات كتابه في أكثر من موضع. هذا من هذه المواضع، هذا الموضع قال الله الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته ويطبقونه حق التطبيق دون تحريف ولا تبديل ولا حسد للنبي صلى الله عليه وآله وسلم أولئك يؤمنون به. هؤلاء هم الذين يؤمنون بالله، هم الذين يؤمنون بالحق، هم الذين يؤمنون بالكتب الكتاب المنزل عليهم من عند الله دون انتقاء، دون انتقاء. يؤمنون ببعض كما ذكر الله في موضع آخر ويكفرون ببعض، بل يؤمنون به تاما كاملا أولئك يؤمنون به. وقد حصل بعض من هؤلاء من أهل الكتاب أنهم فعلوا هذا، تلوا كتاب الله حق تلاوته واتبعوا آياته أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون. من يكفر بالله، من يكفر بكتب الله، الخسران راجع عليه، أولئك هم الخاسرون، هم الخاسرون الخسارة التي لا تعوض. وكأن هنا أسلوب قريب من أسلوب الحصر، فأولئك هم الخاسرون حقا، هم الذين خسروا الحياة، لأن التعب في التدين بلا فائدة خسران. إذا كان تدينا ناقصا وعملا ببعض آيات الله وكفر بالبعض الآخر، فهذا تدين ناقص لا فائدة فيه بل فيه الخسران، بل يؤدي هذا إلى العذاب الأليم، فهو الخسران الشديد هنا العذاب الأليم والغضب من الله سبحانه وتعالى بسبب معصيته وعدم اتباع آياته. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. يمتن الله تعالى في هذه الآية كما امتن وذكر بني إسرائيل، ذكر اليهود بآيات الله بنعم الله عليهم، قد أنعم على بني إسرائيل نعم كثيرة، بل كثير منها لم ينعم به على أحد ولا طائفة من خلقه، نعم اختص بها بني إسرائيل ولم ينعم بمثلها على غيرهم، فهنا الاختصاص هو الذي أراد الله بتفضيل في قوله تعالى وأني فضلتكم على العالمين. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم أنتم الحاضر، أنتم يا بني إسرائيل من حضر ومن لا زال في قيد الحياة على قيد الحياة في عصر النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ومن سلف وغبر من آبائهم وأسلافهم، لأن النعمة على الجنس، النعم التي أنزلها على جنس بني إسرائيل، على جماعة بني إسرائيل، سواء من سلف منهم ومن غبر أو من لا زالوا في حياة وفي عصر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فنعم الله كثيرة على بني إسرائيل. وأني فضلتكم، ونعم الله كثيرة ذكرها في القرآن الكريم، أنزل عليهم المن والسلوى، أنزل عليهم مائدة من السماء، أنجاهم من الغرق، حكم لهم بالخلافة بعد فرعون وقومه، إلى آيات كثيرة ونعم كثيرة أنزلها على بني إسرائيل. وأني فضلتكم على العالمين، فضل الله تعالى بني إسرائيل بما أنعم الله عليهم بتلك النعم التي ذكرناها وخصهم بها، فهذا فضل من الله سبحانه وتعالى، كما يفضل بعض الناس في الرزق على بعض، وهذا فضل من الله حينما يفضل إنسان يملك مالا كبيرا لا يملكه غيره، فقد فضله بهذا الملك في هذه الناحية في هذا في مسألة الرزق. وأني فضلتكم على العالمين، والمقصود هنا عالم زمانهم، فضلهم على عالم زمانهم الذي هم فيه بما أنعم عليهم بالنعم وبما أنزل عليهم من الكتب وأرسل عليهم من الرسل الذين يدعونهم إلى هدى الله وإلى صراط الله المستقيم. واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون. اتقوا يوما، تجنبوا سخط الله، ادرأوا سخط الله وغضب الله عنكم، اتقوا هذا اليوم الذي عده الله سبحانه وتعالى للحساب والجزاء، تحتاجون يا بني إسرائيل أن تتقوا يوم القيامة، هذا المقصود به، واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا، المقصود به يوم القيامة، اتقوا هذا اليوم، استعدوا لهذا اليوم من الآن، استعدوا له، استعدوا للحساب فيه، فذلك اليوم لا تجزي نفس عن نفس شيئا، لا يمكن أن تؤدي نفس عن نفس حقا، ولا تقضي عنها دينا، ولا ترفع عنها ذنبا، ولا تشفع لها، كل إنسان كل امرئ بما كسب رهين، كل إنسان مشغول بنفسه، كل إنسان نفسه يريد لها الخلاص والفكاك من نار جهنم، فذلك اليوم لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل، ولا يقبل من أي نفس فدية، العدل هنا الفدية، لا يقبل الله تعالى من أي نفس في ذلك اليوم أي فدية، حتى ولو كانت ملء الأرض والسماء ذهبا وفضة، لأن هذه المسائل الفداء والفدية مسائل لا تنفع في الحياة فيما بين البشر، فيما يتعلق فيما بين البشر، لأنهم هم الذين يحتاجون إلى هذه الأمور والفداء، ولكن الله سبحانه وتعالى يخاطب العرب بلسانهم، يخاطبهم بلسانهم، إذا كنتم في الدنيا تستطيعون أن تتخلصون من بعض العقوبات ومن بعض الأسر ومن بعض ما يقع من الأعداء افتجاهكم بالفداء والفدية، فذلك اليوم لا يقبل من أي نفس عدل، لا يقبل فدية، ولا تنفعها شفاعة، ولا أحد يستطيع أن يشفع. الوساطة الشفاعة هنا الوساطة أن يتوسط، لا يستطيع أحد أن يتوسط ويشفع لأحد أبدا، لأن الشفعاء مخصوصون يوم القيامة، هم من ارتضاهم الله أن يكونوا شفعاء ولمن ارتضاهم. يعني الشفعاء يكونوا من ناس مخصوصون من ضمنهم الأنبياء وبعض الأولياء والمؤمنين، لكن شفعاء لمن يريد الله لهم الشفاعة. ومن عصى الله سبحانه وتعالى وخرج من الدنيا والله غاضب عنه وغير راض عنه، لا شك أنه لن يأذن لأحد من الشفعاء أن يشفع لهؤلاء. إذن الشفعاء ناس مخصوصون يشفعون بإذن الله وبأمر الله لمن يرضى الله له تعالى الشفاعة. وهنا الشفاعة أيها الإخوة لا بد أن نذكر مسألة هامة إذا لم نكن قد ذكرناها فيما قبل. هناك بعض الأحاديث غير الصحيحة وبعض الوعاظ والخطباء والمرشدين يركزون على هذه المسألة، وعلى اعتبار وفيما يتعلق بالأخص فيما يتعلق بشفاعة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يزعمون ويمنون الناس في مواعظهم وخطبهم بأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم سيشفع لعصاة أمته من شهدوا لله بالربوبية وللنبي بالرسالة. هذا كلام غير صحيح، ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، يقول الله هكذا ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، سواء كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم أو غيره من الأنبياء أو سائر المؤمنين أو من الملائكة، كل من رضي لهم وأذن لهم بالشفاعة. ولا يشفعون لأحد، ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، ولا يمكن أن يرتضي الله تعالى أن يشفع شافع لقاطع صلاة لقي الله وهو قاطع صلاة لم يتب عنها، أو من لقي الله وهو مصر آكل للربا ولم يتب عنه قبل موته، أو من كان ظالما طاغيا جبارا يسفك الدماء ويهلك الحرث والنسل ويتجبر في الأرض ويخرج من هذه الدنيا غير تائب من هذه المعاصي، ويكفيه أنه يقول لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وسيأتي النبي صلى الله عليه وآله وسلم يوم القيامة يشفع له، لا يمكن أن يكون شفاعة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلا لمن أذن الله له ورضي عنه وكان مقبولا عند الله سبحانه وتعالى. وإلى هنا نتوقف ونستكمل هذه المسألة بإذن الله تعالى في الحلقة القادمة بإذن الله تعالى، وقد أدركنا الوقت المخصص للحلقة. وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: وهكذا أعزائنا المستمعين، استمعتم إلى برنامج من هدي القرآن من إعداد وتقديم الأستاذ العلامة عبد الله عامر.
2: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5، صوت الوعي والبصيرة.
3: الورد اليومي، جلسات نستذكر من خلالها حلقات القرآن الكريم ونحاكي فيها جلسات المدارسة القرآنية، نتعلم فيها قراءة القرآن وأحكامه التجويدية.
4: جالسي مولا في كل الشؤون.
3: الورد اليومي، حلقات سجلها لإذاعة آفاق فيلم الشيخ يحيى الحليلي. الورد

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعينا الكرام، نرحب بكم في هذه الليلة المباركة في هذا الشهر الكريم، شهر القرآن، شهر التوبة والغفران. ونرحب بالأخوة الطلاب الذين سيكونون معنا في هذه الحلقة، الحلقة 14، والتي ستكون تلاوة الليلة من سورة الأنعام الآية 36، الصفحة 132 إلى الآية 110، الصفحة 141. وسنفتتحها مع الطالب عبد الصمد ليبدأ ليقرأ من قوله تعالى: أعوذ

0: والضراء
1: والضراء
0: والضراء لعلهم يتضرعون. فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست
1: قلوبهم
0: وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون.

0: أو جهرة هل يهلك؟ هل يهلك إلا القوم الظالمون؟ وما نرسل المرسلين
1: إلا

أقول لكم ولا أقول لكم إني ملك إن أتبع إلا ما يوحى إلي قل هل يستوي الأعمى والبصير

دونه ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع لعلهم يتقون. ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه

فتطردهم فتكون من الظالمين. وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا.

0: سلام عليكم، كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا
1: أنه من عمل منكم

0: قل إني
1: نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله.

0: ما عندي ما تستعجلون به إن الحكم إلا لله يقص الحق
1: يقص الحق
0: وهو خير.

0: وبينكم والله أعلم بالظالمين.
1: أحسنت بارك الله فيك. نرحب بالمتسابق أسامة السراجي، تفضل اتلو.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر

توفته رسلنا وهم لا يفرطون. ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق ألا

تضرعا وخفية لئن أنجانا من هذه لنكونن من الشاكرين قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب ثم أنتم تشركون

0: تحت أرجلكم من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبس
1: أو
0: يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض ثم انظر كيف نصرف نصرف الآيات لعلهم يفقهون وكذب به قومك وهو الحق قل لست عليكم بوكيل لكل نبأ مستقر وسوف تعلمون وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره

وذر الذين اتخذوا دينهم لعبا ولهوا وغرتهم الحياة الدنيا وذكر به أن تبسل نفس بما كسبت ليس لها من دون الله ولي ولا شفيع

0: الهدى اتنا.
1: لا، لما تبتدئ لا تقول بعد إذ هدانا الله فلا استهوى، تقول ونرد على أعقابنا بعد إذ هدانا الله. أعد من هنا.
0: ونرد على أعقابنا بعد إذ هدانا الله كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران له أصحاب يدعونه يدعونه إلى الهدى ائتنا قل إن هدى الله هو الهدى وأمرنا لنسلم لرب العالمين وأن أقيموا الصلاة واتقوه وهو الذي إليه تحشرون وهو الذي خلق السماوات والأرض بالحق ويوم يقول كن فيكون قوله الحق.
1: لا تكون تتأخر في نطق الله.
0: قوله الحق قوله الحق وله الملك يوم ينفخ في الصور عالم الغيب والشهادة وهو الحكيم الخبير.
1: أحسنت وبارك الله فيك، وعلى أن تركز فيما نبهناك. نبقى الآن مع الطالب.

وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع

ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا ونوحا هدينا من قبل

من عباده ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون أولئك الذين آتيناهم الكتاب والحكم والنبوة

0: يزعمون.
1: حسبك. نبقى الآن مع الطالب.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله فالق الحب والنوى، يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي، ذلكم الله فأنى تؤفكون.

وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر قد فصلنا

0: عنده فمستقر ومستودع قد فصلنا الآيات لقوم يفقهون وهو الذي أنزل من السماء ماء
1: زيد من التلمة
0: ماء فأخرجنا به نبات كل شيء

0: أثمر وينعيه إن في ذلكم لآيات لقوم يؤمنون وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم وخرقوا له بنين وبنات بغير علم سبحانه وتعالى عما يصفون بديع السماوات والأرض
1: أنى
0: بديع السماوات والأرض

0: بحفيظ.
1: وكذلك نصرف الآيات وليقولوا درست ولنبينه لقوم يعلمون. اتبع ما أوحي إليك من ربك لا إله إلا هو وأعرض عن المشركين. وأعرض عن المشركين.
0: يا ضاد وليس الضاد.
1: وأعرض عن المشركين.
0: ولا تقلقلها.

0: تسبوا الذين
1: ولا تسبوا
0: الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم.

0: ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون.
1: وفي الأخير لا يسعنا إلا أن نتقدم لمستمعين الأكارم بالشكر على حسن استماعهم، وكذلك للطلاب المشتركين معنا في هذه الحلقة، والذي نرجو منهم الاستفادة مما نبه عليه، ونسأل الله تعالى لنا ولكم وللمستمعين العفو والعافية والمعافاة الدائمة، وأن يجعلنا الله ممن أكرمهم بإعتق رقابهم من النار، إنه ولي ذلك والقادر عليه، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
2: مستمعين الكرام، كنتم مع برنامج الورد اليومي على أثير إذاعة آفاق، صوت الوعي والبصيرة.

0: عن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ليس الشديد بالشديد عند الصرع، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب.
1: قال أمير المؤمنين عليه السلام: إن أبغض الخلائق إلى الله رجلان، رجل وكله الله إلى نفسه فهو جائر عن قصد السبيل، مشغوف بكلام بدعة ودعاء ضلالة، فهو فتنة لمن افتتن به، ضال عن هدي من كان قبله، مضل لمن اقتدى به في حياته وبعد وفاته، حمال خطايا غيره، رهن بخطيئته، ورجل قمش جهلا، موضع في جهال الأمة، عاد في أغباش الفتنة، عم بما في عقد الهدنة، قد سماه أشباه الناس عالما وليس به، بكر فاستكثر من جمع ما قل منه، خير مما كثر، حتى إذا ارتوى من ماء آجن واكتثر من غير طائل، جلس بين الناس قاضيا ضامنا لتخليص ما التبس على غيره، فإن نزلت به إحدى المبهمات هيأ لها حشوا رثا من رأيه، ثم قطع به فهو من لبس الشبهات، في مثل نسج العنكبوت لا يدري أصاب أم أخطأ، فإن أصاب خاف أن يكون قد أخطأ، وإن أخطأ رجأ أن يكون قد أصاب، جاهل خباط جهالات، عاش ركاب عشوات، لم يعض على العلم بضرس قاطع، يذر الروايات ذرو الريح الهشيم، لا ملي والله بإصدار ما ورد عليه، ولا أهل لما قرض به، لا يحسب العلم في شيء مما أنكره، ولا يرى أن من وراء ما بلغ مذهبا لغيره، وإن أظلم عليه أمر اكتتم به، لما يعلم من جهل نفسه، تصرخ من جور قضائه الدماء، وتعج منه المواريث، إلى الله أشكو من محشر يعيشون جهالا ويموتون ضلالا، ليس فيهم سلعة أبور من الكتاب إذا تلي حق تلاوته، ولا سلعة أنفق بيعا ولا أغلى ثمنا من الكتاب إذا حرف عن مواضعه، ولا عندهم أنكر من المعروف ولا أعرف من المنكر.
2: آفاق اف ام، آفاق اف ام.
1: مفردات القرآن الكريم.
3: يلبسكم شيعا، يلبسكم شيعا. وردت هذه المفردة في الآية 65 من سورة الأنعام، قال تعالى: قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض، انظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون. ومعنى شيعا فرق وأحزاب، والشيعة من يتقوى بهم الإنسان وينتشرون عنه، يقال شيعة وشيع وأشياع، وشيعة الرجل أتباعه والمقتدون به، قال تعالى: وإن من شيعته لإبراهيم، أي من شيعة نوح. ومعنى يلبسكم يخلطكم. وقد جاءت المفردة في سياق الوعيد من الله جل شأنه بأن لا يأمن المعرضون والعصاة من عذاب القادر على كل شيء، فالله هو القادر وحده أن يبعث عليهم عذابا، وهذا العذاب تتنوع أشكاله، فقد يأتي من فوقهم كما أمطرت الحجارة على قوم لوط وأصحاب الفيل، أو يأتي من تحت أرجلهم كما أغرق فرعون وخسف بقارون، أو يجعلهم فرقا مختلفة فتضري بينهم العداوة وتشتعل بينهم الحروب، وهو ما يتسبب في ذلهم وسفك دمائهم وسبي نسائهم وإخراجهم من أرضهم.
4: النتيجة لكل هذه الحقائق المهمة من قوله: واعلم أن مالك الحياة ومالك أن مالك الموت ومالك الحياة، وتجاه واقع هذه الحياة، وأنه يخضع لتدبير الله، للسنن التي رسمها الله سبحانه وتعالى. النتيجة لكل هذه الحقائق هي في قوله فاعتصم بالذي خلقك ورزقك وسواك، وليكن له تعبدك وإليه رغبتك ومنه شفقتك. التجأ إلى الله سبحانه وتعالى وتمسك به في كل أمورك وأحوالك، اجعل الالتجاء إليه أساسا تعتمده في مسيرة حياتك، تلتجئ إليه وتتمسك به في كل أمورك وأحوالك، وتسير على أساس هديه وتعليماته، وتثق به وتتوكل عليه وترجوه وترغبه وترغب إليه. إذا تحقق هذا في واقع الإنسان، كيف سيكون واقع حياته؟ ما الذي يمكن أن يشكل عائقا أمام استجابته لله سبحانه وتعالى تجاه تعليمات الله، أوامر الله، نواهي الله، هدي الله؟ الله سبحانه وتعالى الذي خلقك، تذكر هذه الحقيقة، هو الذي وهبك هذا الوجود، والذي أعطاك ما أعطاك في خلقك وتكوينك من حواس وأعضاء وجوارح وقدرات وطاقات ومواهب، كله منه، وأنت تعيش في إطار نعمته ورزقك، والرازق لك منذ أنت جنين في بطن أمك، ومنذ وجودك في هذه الحياة وخروجك إلى هذه الدنيا، والرازق لك، وسواك، والذي سواك على هذه الكيفية كإنسان، وأعطاك هذه الصورة، وخلقك في أحسن تقويم. أعرف لله هذه المنة والنعمة، وأدرك حاجتك إلى الله سبحانه وتعالى، وأن الأولى بك أن ترجع إليه وتلجأ إليه، لأنه هو ربك، المالك لك، الخالق لك، المنعم عليك، والذي مصيرك إليه. وليكن له تعبدك، توجه إليه سبحانه وتعالى بالرهبة والرغبة المطلقة، ترهبه فوق كل شيء، ترغب إليه فوق كل شيء، تثق به، تلتجئ إليه، تسير وفق هديه، تخضع لتعليماته، تطيعه، تأتمر بأمره، وإليه رغبتك، ارغب إليه سبحانه وتعالى فوق كل شيء، ومنه شفقتك، حاذر الوقوع في أسباب سخطه وعذابه وغضبه، لأن المسألة خطيرة عليك. لا تتجه إلى الآخرين على حساب ما ينبغي أن تكون عليه تجاه الله، فتنصرف عن نهج الله من أجلهم، عن هدي الله، رهبة منهم ورغبة إليهم. هذه الحقائق إذا تيقنها الإنسان واستوعبها كما ينبغي، ستترك أثرها في حياته، فيتحرك على هذا الأساس، تجه برغبته ورهبته إلى الله، بثقته إلى الله سبحانه وتعالى. وإذا انطلق مجتمعنا المسلم على أساسها، فهي كفيلة بأن تحرره تماما من هيمنة الطغاة والمستكبرين والجبابرة الظالمين والمفسدين في الأرض، ثم يتجه على أساس تعليمات الله وتوجيهات الله سبحانه وتعالى بما لها من آثار إيجابية عظيمة تصلح بها حياة الناس وتستقيم بها شؤونه.

0: علمنا وعلمنا ما جهلنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما ينفعنا وافتح لنا حكمتك وانشر علينا رحمتك وافتح لنا فتوح العارفين يا فتاح يا عليم يا رزاق يا كريم. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم اهدي قلوبنا وثبت ألسنتنا وثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ووفقنا دائما أبدا أبدا ما أحيتنا لمراضي الأقوال ومحاسن الأفعال وصالح النيات وحسن الخواتم بفضلك وجودك ومنك وكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم اجعل القرآن العظيم الكريم ربيع قلوبنا وجلاء حزننا وهمنا وغمنا وشفاء مرضنا وذهاب فقرنا وانشراح صدورنا ونور أبصارنا. وارزقنا اللهم حفظه وعلمه والعمل به وتلاوته آناء الليل وأطراف النهار، واجعله لنا إماما وحجة ورحمة وقائدا إلى جنات النعيم بفضلك وجودك ومنك يا كريم. واغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. وبحرمة الفاتحة والإخلاص وما إلى روح رسول الله وآله الطاهرين. الحمد لله رب العالمين، وإياك نستعين واهدنا الصراط. وإن وقفنا سواء، الله يعلم ما تحمل كل أنثى. قال جل من قائل: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار، عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال. سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار. له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له، وما لهم من دونه من وال. صدق الله العلي العظيم. بعد أن تقدم لنا فيما ذكرناه في الدروس السابقة من قدرة الله سبحانه وتعالى من قوله جل من قائل: الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها، ثم من قوله: وهو الذي مد الأرض وجعل فيها رواسي وأنهار، إلى آخر الآية. وفي الأرض قطع متجاورات، حيث عدد الله سبحانه وتعالى ذكر آياته ودلائل بيناته على وجوده وعلى قدرته وعلى علمه وعلى حكمته جل من قائل: ها هو الآن يؤكد لنا علمه سبحانه وتعالى بقوله: الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد. فالله تعالى عالم بكل شيء ومحيط علما بكل شيء سبحانه وتعالى، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، ولا يحيطون به علما، ولا يحيطون به علما. البشر كلهم لا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وأما بذاته سبحانه وتعالى ولا يحيطون به علم ولا علم، لأنه ليس كمثله شيء. نؤمن به سبحانه وتعالى من خلال آثار ملكوته مما نشاهد، كما قال تعالى: هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم جل جلاله وعظم شأنه. فقال الله يعلم ما تحمل كل أنثى، أي أنثى، سواء كانت من بني آدم أو من غير بني آدم، لأنه خلق الذكر والمه والأنثى، وجعل الله التزاوج بين الذكر والأنثى، فالأنثى الذكر يلقح الأنثى والأنثى هي التي تحمل وتلد. ما في بطنها لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. فرضنا الآن العلم الحديث اكتشف من خلال أجهزة التلفزيون والكشافة أنه يمكن أن يحدد هذا أذكر أو أنثى، لكن هذا بعد ما بعد أن يتبين، بعد أن يتخلق، بعد أن يدوم بدون شيء تحصل منه، ما عاد بفارق إلا الجلد السيئ بينهم وبين مشاهدة. أما في الأساس لا يعلمها ما إلا الله سبحانه وتعالى. فقال جل من قائل: الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد. فأي أنثى؟ الله تعالى يعلم ما في بطنها، ويعلم ما تغيض الأرحام، معنى تغيض أي تنقص. وغيض الأرحام قد يراد به مثلا انقضاء الدم، انقضاء الحيض، سواء قد يراد به مثلا قلة الإسقاط، إسقاط الحمل، أو أنها تلد واحد وبعض النساء تلد اثنين أو ثلاثة توأم أو أربعة أحيانا، والله على كل شيء قدير. هذا بالنسبة لبني آدم، أما في الحيوانات فحدكمه ولا حرج. كم تلد الحيوانات الأخرى؟ كم حكمة الله سبحانه وتعالى. فالله هو الذي يحدد. قال هو الذي كما قال سبحانه وتعالى في سورة أخرى، قال يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما. هذا يدي له الذكر وهذا يدي له الأنثى، وهذا يجمع بين الذكر والأنثى، وهذا يجمع ذكور فرس، بعض النساء ذكور فرس، بعض النساء بنات فرس، وبعض الناس ولا شيء، ويدير يتعالج ويسافر ويطلع ويشتي ولد، ما أدري كالباري ما أدري كالباري. تمام، الأمر بيد الله جل جلاله عظم شأنه. الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد. حتى في غيض الأرحام كما قال وغيض الماء، يعني ما نقص الماء، ما يعني غيض الأرحام يعني نقصان ما في الأرحام، سواء من دم أو من بطن أو من شيء متخلق في هذه البطن، قد يكون مثلا يخرج كامل سوي وقد يخرج منه كسيح ناقص في بصره في سمعه في أي أمر من الأمور التي تقتضي حكمة الله سبحانه وتعالى أن يكون على ذلك. فهو يعلم سبحانه وتعالى حال الجنين وما هو الجنين وقدرة الجنين، وهو هل هو كامل أو هو ناقص، هذا كله بيد من جاء. بعض الأسئلة بيسألوا اكتشفوا في التلفزيون عند الدكتور أو عند الدكتور إنه الولد هذا اللي في بطنها مشوه، ما بالله ينزلوا لو نزلوا حنه مشوه. جوابهم المجيب قال لا تنزلوا ولا تستعجلوا وارضوا بما قسم الله سبحانه وتعالى. ولدت المرأة هذه ولدا أو بنتا جميلة جدا جدا جدا. التشويه من أجل كان الشعر حقها هكذا شعر البنت دي، صور لهم في الصورة أنه ما ينزوها، ولكن في الحقيقة الأمر بخلاف ذلك. يجوا يستعجلوا الناس وكأنه بيعترضوا على إرادة الله وعلى حكم الله وعلى ما قضى الله تعالى وقدر. إن عجبنا قلنا مرحبا، يبقى وينزل على الله، ما عجبناش أن ننزلها إحنا. فهذا خطأ كبير جدا جدا جدا. ينبغي للناس أن يسلموا أمر الله سبحانه وتعالى. نعم، أحيانا يجوا يقولوا قد معها عادي ولدت السنة الماضية، كم جهدها واحد بعد واحد يكون واحد احتاط احتاط وانتور، أما وقد الجنين حاصل فلا يجوز منه إنزال. قد الجنين حاصل نعم، لو مسألة ثانية لو مع دموت مع بعضها وهذه مسائل أخرى لكل حادث ما حادث، لكن نحن الآن في انطباع الناس وتصرف الناس في هذه الأجنة. ينبغي عليهم أن يسلموا أمرهم لله وأن يرضوا بما قسم الله سبحانه وتعالى، حتى لو جاء على أي شكل كان يحمد الله ما ومن باب الابتلاء والامتحان. فإذا رفضنا ذلك كأننا نرفض إرادة الله وحكم الله وقدر الله سبحانه وتعالى. ومن لم يرضى بحكمي أو ببلائي أدخلته النار ولا أبالي، والعياذ بالله، ونسأل الله الوفاء والسلام. الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد، وزيادته زيادة ما في الأرحام إما زيادة الضمط وهو الدم، وجعل من علامات الحمل انقطاع الدم. انقطاع الدم من علامات ما الحمل، لما ينقطع الدم من المرأة معناه أنها حامل، معناه في الغالب في الغالب، وقد ينقطع لأمر عارض سواء، لكن في الغالب يجعل هذا الدم في قدرة الله الذي كان يذهب ويخرج. ويسألونك عن المحيط يقول هو أذن فاعتزلوا النساء في المحيط، هذا الدم بقدرة الله يتحول إلى طعام وغذاء للجنين وهو في بطن أمه سواء، كل ما أكلت يتحول لرصيد ما يحتاج إليه. سبحان الله القادر، وهي تأكل بهرتها تأكل سواء، عليها أن تأكل. وقالوا لها يقول لها اشربي حليب للمك، قال لأن الجن يحتاج، اشربي بايض اشربي كذا سامو عسى، يرجع إلى الجنين الذي داخل بطن أمه، ما إن يخرج هذا الجنين حتى يتحول رزقه من بطن أمه إلى ثديها. هذا قدرة إلهية.
1: ما ندري انه قدر انه ياكل خبز ولقمه وكفوع وذمول وكعك وغيرها، ما قبش معها اسنان، ما قبش معها شيء. قالها الله للجهينه في ثدي امه، عندما يكبر يبدا ترسم امه على زغير زغير، لو ما بعدهم قالوا يقع حصان ويقع حصانات جامعه. هذا في دليل قوي وعظيم على قدرة الله وعلى وجود الله. من أنجى الإنسان هذا؟ ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون، فلولا تذكرون. والذي خلقه سواء جعل نسلهم من سلالة من طين، ثم جعلناه نطفة، ثم جعلنا النطفة علقة، ثم جعلنا العلقة مضغة، ثم جعلنا المضغة عظاما، ثم كسونا العظام لحما، تبارك الله أحسن الخالقين، ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين. قال الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيب الأرحام، الأرحام جمع رحم المرأة، ما في بطنها يعني، وما تزداد، كما قلنا لكم إما زيادة الدم أو زيادة الولد أو خروج الولد كاملا دون نقص، هذا داخل في حكم المهد الزيادة، أو يخرج توأم وهذا أيضا من الزيادة، فالله تعالى هو العالم بذلك، وكل شيء عنده بمقدار، عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال، كل شيء عنده بمقدار، ما من شيء في هذا الكون إلا وهو عند الله تعالى بمقدار، وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم، وكل شيء خلقناه بقدر. أي شيء؟ الريح، الشمس، الحرارة، البرودة، الضياء، النور، الصحة، الأرزاق، العافية، كل شيء في هذا الوجود، الحيوانات كلها مثلا، أحيانا بعض المزارع يجوزوا لها سموم لجل الحشرات التي ما بتضر، ولا يفعلوا أشياء تبعد الطيور من هذا المزرعة لأنها تأكل الثمرة، ما يظهر لهم بعد فترة إلا وقده وباء جديد. هذا الوباء الجديد لولا أنهم منعوا تلك الطيور ما وجد، كانت الطيور كفيلة بمن وملاحقة هذه الحشرات اللي أصبحت فيما بعد وباء. فكل شيء في ميزان الله في هذا الكون بقدر، وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم. كل شيء في هذا الحياة، حتى الأكسجين، حتى الرياح، حتى الحرارة والبرودة والضياء والنور والغبار والأتربة وما نشاهد عند اختلاف الفصول الأربعة، هذا سواء، كل شيء بمقدار، وكل شيء خلقناه بقدر. فيعني ولو كان جزء من ما نقول النواه الصغيرة، هذا كل شيء عند الله بحساب. أنت مثلا بتعمل حسابك في طعام، مثلا حيجو الضيف، كم حيجو الضيف؟ قالوا 5 10، والمرأة تعمل حسابها 10، أحيانا ينقص وأحيانا يزداد، ما بعند الإنسان منه دقة وقدرة على يعني وضع الطعام على ما يحتاجونه الناس. وكذلك في كل الأمور يفعلون تقدير إجمالي، قد يزداد وقد ما، أما عند الله سبحانه وتعالى فكل شيء عنده بقدر سبحانه وتعالى. حتى في بني آدم يقولون انفجار سكاني، هي حكمة الله، حين خلق الله السماوات والأرض جعل أرضا مبسوطة وجعل بحارا سواء وفجاجا وجعل أنهارا وجعل جبالا رواسي من أجل أن لا تمد الأرض، كل شيء بمقدار. للم هذا الجبل كبير وللم هذا الجبل صغير؟ معنى ما نعرف، لكن حكمة الله أعلم. عندما يصنع واحد السيارة يصنعها، أحيانا بيصير مسمار ضوي، أحيانا مسمار مه قصير، وأحيانا ما يحتاج شيء غير بس كفاطة، مع حكمة الذي صنعها بهذا هذا. كذلك الحال في خلق السماوات والأرض، كل ذلك في حكم. لو درسنا كتاب الكون هذا ما نستطيع، لكن سنقضي عجبا من قدرة الله ومن حكمة الله ومن علم الله ومن عظمة الله، ومع هذا كله ما خلقه إلا برحمة كفيل بمن بمنفعة البشر وإسعاد البشر برحمة من الله سبحانه وتعالى. قال وكل شيء عنده بمقدار، كل من ألفاظ العموم. وشيء نكرة استطاع أنه كل شيء، كل ما يمكن أن يخطر ببالك، كل شيء عند الله بمه. هذا حتى في في في, في الآجال، هذا عمر 100 سنة، وهذا 80، وهذا 70، وهذا 75، وهذا وساعة، وهذا يخرج من بطن أمه ويموت، وهذا ميت من بطن أمه، وعلى هذا النحو كل شيء علمه بمقدار. ما بحاجة خرجت عن إرادة الله، ولا عن علم الله سبحانه وتعالى، ولا عن حكمة الله، ولا عن تقدير الله جل جلاله وعظم شأنه. يعلم كل شيء، يعلم كل شيء. قال: عالم الغيب والشهادة الكبير. عالم خبر لمبتدا محذوف تقديره، هو عالم الغيب والشهادة. الغيب ما غاب عنا وعن مشاهدتنا، كل ما يغيب عن مشاهدة الإنسان يسمى ما، حتى لو كان موجودا الآن مثلا خارج الجامعة، هل نشاهد من خارج الجامعة؟ بالنسبة لنا أصبح ما الذي قفى ظهرك وأنت لا تشاهده يصبح ما غيبا، لا, لا, لا, لا يمكنك أن تراه. كل ما يغيب عن عينك يسمى ما غيبا، سواء غيب في المكان الذي أنت فيه أو غيب في الزمان الذي أنت فيه. مثلا أنت، نحن في اليمن، وكم يا بلدان وكم يا قارات، كم فيها من بني آدم؟ الله يعلمهم في نفس اللحظة التي يعلمك فيها، بينما نحن لا نعلم. مثلا لو شاهدت رجلا حسي مركز عليه، الذي جنبه يبدأ التركيز يتشوش، فضلا عن الذي ما أبعد منه، لا نستطيع، ما يجعل الله رجل من قلبيني في جوفه. إذا هو مركز على كلام ما يسمعش كلام ثاني، إذا هو مركز على مسألة معينة لا يفهم الكلام الما. وعلى هذا النحو، أما الله تعالى فهو يعلم الغيب والشهادة، عالم الغيب. هذا معنى الغيب، ما غاب عنا بالنسبة للموجودات الآن، وما غاب عنا مما مضى من القرون السالفة. عند الله العلم عنده علامة على حد سواء، ما مضى وما هو منه، يعلم ما كان وما وكائن وما لم يكن، كيف لو كان يكون، يعلم. فتعالى مثلا: لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم، مع أنه لم يحصل الاطلاع من النبي محمد صلى الله عليه وسلم على أهل الكهف، لكنه قال له: أنا أعلم أنك لو اطلعت عليهم لكان سيحصل هذا الشيء. فهو يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن، كيف ما لو كان يكون، يعلم كل شيء جل جلاله وعظمه. ولذلك نعبده، لأنه لا أحد سواه على هذا النحو، لا أحد سوى الله على هذا النحو من العلم والكمال والقدرة والحكمة. سنذكر لكم إن شاء الله عالم الغيب والشهادة. الشهادة وأيضا ومن الغيب ما هو مستقبل، أيضا غيب، والمستقبل ينتسب إلى دنيوي ومه وأخروي. بالنسبة للإنسان، ما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت، إن الله عليم خبير، الله يعلم. أما أنت من؟ قال: إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت، إن الله عليم خبير. هذا علم الله. قال الله تعالى في موضع آخر: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. وعنده مفاتح الغيب، رحمه الله عز وجل، عندما قال شبه الغيب، هذا شبه العلم بالمفاتيح. وما في الصندوق غيب لا يمكن الاطلاع عليه إلا من خلال المفتاح. المفاتيح عنده سبحانه وتعالى، عند الله. وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا الله، ويعلم ما في البر والبحر. سبحان الله، يعلم ما في البر هم في البر، هم بنو آدم في البر، هذا بنو آدم، لكن قال يعلم ما في البر والبحر، ما للعموم، يعني لم تقتصر على العقلاء فقط من بني آدم، وإنما شملت بني آدم وغير بني آدم من المخلوقات كلها، كم الحمير، كم الفيلة، كم الأبقار، كم الثيران، كم سواء الحيوانات المفترسة وغير المفترسة، كم وكم الحشرات التي تدب على الأرض، كم هي أشكالها وأنواعها وألوانها وأشجامها وصورها، لا إله إلا الله. يعلم ما في البر والبحر، ويعلم ما في البحر، كم هي الأسماك التي في البحر وما تضمه البحار من المخلوقات البحرية والأحياء البحرية التي لو بقي الإنسان آلاف، قال تعالى سأقول ما قال سبحانه وتعالى في قوله والبحر يمده من بعدهم سبعة أبحر ما نفدت، قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. قدرة، ومع ذلك الذي خلق وقدر على الخلق عالم بكل ما خلق. لذلك من المناسب أن نعود لقول الحق سبحانه وتعالى في هذا المقام في سورة البقرة لآية الكرسي، آية الكرسي: الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. لا إله إلا الله العلي العظيم. لا إله إلا الله الحليم الكريم. لا إله إلا الله التواب الرحيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض رب العرش العظيم. الله لا إله، هذا بطاقة تعريفية لله سبحانه وتعالى، بطاقة شخصية، إنجاز التعبير، إنجاز التعبير. الله أعلى أعظم وأعلى وأجد شأنه. جاء في الحديث عنه صلى الله عليه وسلم بالنسبة لآية الكرسي أنه لا يحافظ عليها إلا نبي أو صديق أو شهيد دبر كل صلاة. لا يحافظ عليها دبر كل صلاة إلا نبي أو صديق أو شهيد. لذلك المشروع لما نقرأ آية الكرسي بعد كل صلاة، بعد كل صلاة. قال: من حافظ عليها لم يكن بينه وبين دخول الجنة إلا أن يموت. هكذا في الحديث عنه صلوات الله عليه وسلم، أو فيما معناه أنه يعني من حافظ عليها لم يكن بينه وبين دخول الجنة إلا مه. لماذا؟ لأن الصلاة في حد ذاتها تعظيم، وآية الكرسي نوع من التعظيم، وكأن خاتم التعظيم، لأنك تعلل لماذا قمت ولماذا ركعت ولماذا سجدت ولماذا تجهدت ولماذا صليت، لأن الله تعالى يستحق أعظم من هذا الفعل. ولو كان هناك فعل يمكن أن يعبر الإنسان به عن حبه لله وولائه لله وخشوعه لله لعمله الإنسان، إلا أن الله قد دلنا على أن هذا التعبير وأقم الصلاة لذكري عبادة. قال: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. الله اسم الجلالة، اسم لذات الله سبحانه وتعالى التي لا يعلمها إلا هو جل جلاله عظم شأنه. الله لا إله إلا هو، الله هو المبتدا، ولا إله إلا هو الخبر. لا إله إلا هو إلا معبود بحق إلا الله سبحانه وتعالى، ولا يعبد إلا الله سبحانه وتعالى باختصار. لا إله إلا هو. قال: الحي القيوم. وصف نفسه تعالى بأنه حي، حياتنا مكتسبة مه، ومن كانت حياته مكتسبة فحياته بيد غيره وليست بيده، ولا يمكن أن يكون يعني أبديا سرمديا إلى ما لا نهاية، فله بداية وله نهاية، لأن الحياة ليست بيد، إنما هي بيد من. أما حياة الله فهي لذاته، لذلك كان هو الأول والآخر، الأول الذي لا أول قبله والآخر الذي لا آخر بعده جل جلاله وعظم شأنه. بالنسبة لكل حي في هذا الوجود فله بداية وله نهاية، لأن حياته بيده وليست بيده، بيد الله سبحانه وتعالى وليست بيد الإنسان. ولو كانت حياة الإنسان بيده لبقي الناس ولا ما ماتوا، لكنهم يموتون رغما منه ويوجدون في هذه الحياة أيضا رغما عن أنوفهم. ما حد استشار يقول له تشيد وخرج أو ما تشيد وخرج في هذه الحياة، وجد نفسه في هذه الحياة، وجد التكاليف، وجد الابتلاءات من الله سبحانه وتعالى، ووجد في الأخير كل نفس ذائقة الموت. فالله الحي الذي ما حياته بيده جل جلاله، حياته لذاته وليست حياته مكتسبة من غيره. الحي ذلك هو الحي الأزلي الدائم الباقي الذي لا يزول ولا يأفور ولا يجوز عليه الأفور. الله لا إله إلا هو الحي. ثم قال: القيوم. القيوم، قيوم يعني كثير القيام، كثير المه، ما هو كثير القيام طلعه ونزله، لا، نقول مثلا من هو القائم بأعمال رئيس الوزراء؟ قالوا فلان. من هو القائم بأعمال الوزير الفلاني؟ ما المراد القائم؟ الذي يتولى شؤون هذه الوزارة أو شؤون هذا العمل. من هو القائم على الارتواز الفلاني؟ التائل اللي بنسميها التائلي، ما القائم على الارتواز، القائم على المحطة حق الكهرباء، القائم على يسمي القائم قائم، ما معنى قائم؟ مش يسمي دائما، إنما المراد ما متولي لشؤون هذه وإدارتها ومعرفتها. قال الحي القيوم أي كثير القيام. ها، إذا الإنسان انشغل ماضر معين أو مصر معين أو جهاز معين، ما عاد يهتم بالمن ولا يتلوه بقية الأشياء، يلا يهتم بمن. ما عاد راعي واحد برعاة ثنتين غنم، واحد برعاة غنم، ما يستويش حال من برعاة ثنتين مع من برعاة واحدة. لو كنت لو انت لا تعظم المسؤولية، 4 5 20 30 40 50، زي من حكمة الله أنه وذللناها لهم، يقول الباري وذللناها. لكن لو فرضنا شردت هذا كذا وهذا كذا، هل بإمكاني أن يجمعها لحاله؟ بحاجة إلى من يستعين به قطعا. كم خلق الله من الحشرات والهوام والدواب والبني آدم والجن والإنس والملائكة وما في بطون البحار وإلى آخره، وهذه كلها أنفس، كلها أنفس، والنفس بحاجة إلى طعام وشراب وأكسجين ومن يغذيها ومن يعطيها الحياة. من سيقوم بهذه المهمة كلها؟ قطعا الذي لا يعجده شيء ولا يؤوده حفظهم هو الله، لذلك نعبده لأنه على هذا النحو من القدرة والعظمة والكمال. قال تعالى أفمن هو قائم على كل نفس. يحكى والله تعالى أعلم أن سليمان عليه السلام سأل من الله تعالى أن يجعل قوت النمل على يديه من باب الابتلاء والامتحان، وأراد سأل النملتين، يعني هذا يعني يذكرونها من باب الوصول إلى نتيجة لها فائدة كبيرة. قالت تكفيني حبتان، فأعطى النملة الحبتين وغطى عليها. جاء بعد سنو ما كانت إلا حبة وخلت حبة للمة، ماذا في الحبة؟ قالت لما كان رزقي على الله لم أكن أخاف أن ينساني، ما خايف أن ينساني، لكن لما جعل رزقي عليك كيف تؤمن أن تنساني؟ تهتم بشي ثاني. فادخرت، احتجت منه، ادخر لحاجتي للحاجة. هذا من باب توضيح المسألة أن الله عنده الناس والحيوانات والحشرات والحيتان وكل شيء على حد سواء في علم الله سبحانه وتعالى، لا يخفى عليه شيء. لا مثلا واحد بقراها لك واحد بالتعامة ما بنسمعش، وهذا بالتعامة ما بنسمع، والذي المؤخر بالمؤخر والذي خارج خارج، كل واحد يسأل الله في نفس الوقت، في الوقت الذي يسألون الله تعالى فيه في نفس اللحظة يسمع الله تعالى دعاء الجميع ويستجيب دعاء الجميع بما تقتضي حكمته جل جلاله وعظم شأنه. لا يشغله شأن عن شأن، ولا تلهيه مسألة عن مسألة، ولا يرده غضبه عن رحمته، ولا رحمته عنه، لا إله إلا هو. وإذا نعبده لأنه على هذا النحو ولا أحد سواه على هذا النحو جل جلاله وعظم شأنه. قال الحي القيوم، القيوم المطر الحق الكهرباء ولا حق الماء، بحاجة إلى دب التيزل، بحاجة إلى قايش، بحاجة إلى زيت، بحاجة إلى كذا، بحاجة إلى صيانة، بحاجة إلى قائم عليه ما. طبعا إذا معي 2 مترات في المحل أو 3 أو 4 من هذا يسموها الماضو، ها مولد، يحتاج إلى أعوان، ما يستطيع وحده يقوم بالمه تغذية المهام هذه كلها. لكن لو كان مقدار هذا المحافظة ولا الجمهورية يحتاج بعدها يسوي له وزارة لا رأسه، ويسوي له بعدها إدارات هناك هناك هناك هناك هناك للقيام بهذه المهمة، لأنه يعجز، يعجز عن إدارة مولدين حالهما فضلا عن هذه الآلاف من المولدات. أنا مولد وهذا مولد، وكل واحد منا يعتبر مولد، بحاجة إلى من يقوم على هذا المولد. من يقوم على هذا المولد؟ الله لا إله إلا هو.

0: ولا هكذا غيره، فيا من هو هكذا ولا هكذا غيره. الله لا إله إلا هو، قال الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم، هذا وصف جديد لله سبحانه وتعالى. تمام. فأن بني إسرائيل سألوا موسى عليه السلام هل ينام ربنا، من حقهم الأسئلة التي فيها تعنت. فجاء الوحي إلى موسى وأمر الله تعالى الملائكة بأن تسهر موسى 3 ليال، ما تخليه يرقد. وبعدها قال له خذ قارورتين، خذ قارورتين وأمسكهما حتى لا يسقطا من يديك. فمسكهما وغلبه النوم فانكسرتا، يعني ضرب تيه في تيه نوم. فقال أخبرهم أني خلقت السماوات والأرض، ولأنه لو بثني سنة لسقطت السمامة على الأرض، إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده. فالله لا ينام ولا تأخذه المه، ليس كمثله شيء، لذلك نعبده لأنه على هذا النحن الكمال والقدرة والعظمة جل جلاله وعظم شأنه. قال لا تأخذه سنة، السنة معروفة ما يغشى الإنسان غشية طفيفة، والنوم الذي مه لو ما يغطى في نومه. لا تأخذه سنة ولا نوم، هذا وصف أيضا من أوصاف الله سبحانه وتعالى. ثم قال ما بعدها، قال لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، هذا أيضا وصف لله للتدري على عظمة الله وكمال الله جل جلاله وعظمة شأنه. ولتفصيل أو تعريف معنى الآية له ما في السماوات، نحن نعرف أن اللام للملك أي ملك السماوات وأرض لله سبحانه وتعالى، لكن حتى نعرف أكثر، نحن في دنيانا عندما نعرف شخصا ما أتى إلينا مثلا من ضيف الناس نقول لهم ولا يتم الفرح والسرور لا بحضوركم، ما العرس ويجوا الناس، هذا الجيران لهم منزلة خاصة، يجي لا شيء بالضيف من خارج البلاد منزلته ما أخص، ما لا جاء مدير المديرية، لا جاء مدير المديرية ولا تاجر، التاجر بحسب حقها الفلوس هذا وما معه من رصيد لمنزلته المه، لا والله ما تي الله أنا ونقدم لها الفراش ونسبب لها المتى ونسبب لها ده. إذا جاء من هو أغنى منه طبيعة المجرم ماذا يعملون؟ ريتك في المصلحة أنهم يزيدونهما اهتماما واحتراما وتقديرا ويرفعونه أكثر من ذلك. إذا جاء من هو أغنى منه نفس الشيء، فالناس يعظمون الناس أو يعظمون الآخرين على قدر ما يعرفون من المثل الدرجة من قدرتهم في الملك، في الملك قدر الملكية بقدر ما يزداد المه التعظيم، طبيعة طبيعة فطرة في الإنسان. فإذا كنتم أيها البشر تعظمون من لديه المال فالمال كل المال بيد من؟ عظموا الله. إذا كنتم تعظمون من لديه الأموال والأراضي فالسماوات والأرض كلها لمن؟ بما فيها ومن فيها وما تحت الثرى لله جل جلاله وعظم شأنه. فالذي يستحق التعظيم على جهة الحقيقة ومن يملك هذا كله، ولا أحد يملكه إلا الله سبحانه وتعالى. نعم، طبيعة البشر فطرة البشر تكفي أنهم يعظمون، كلما زاد حجم الإنسان في نظرهم كلما زاد تعظيمهم له واحترامهم له وتقديرهم له. إذا كنتم تعظمون من أجل المال فالمال كله بيد من؟ كل شيء بيد الله. فعظموا الله وسبحوا الله ونزهوا الله واحمدوا الله واشكروا الله واخشوا ربكم، هذا ما يتطريها الآيات. يقولوا له ما في السماوات وما في الأرض، صوروا ما في السماوات وتصوروا ما في الأرض، عندما يقولون هذا رجل ملياردير معه 5 مليار دولار بسيطه، وبعضهم في الدنيا مثلا يقولوا هذا الصراف معه 500 مليون دولار، هذا شيء كبير، وهذا معه 40 مليون دولار، وهذا 50، وكل واحد له قدر عندما تسمع تعظم. قالوا هذا مع أموال في الخارج، أرصد في الخارج وأرصد في الداخل، وا وا وا وا أسرة كذا. الناس يعرفون ويضعون الناس منازلهم بحجم ما يملكون، فالمفروض أن نعظم من يملك كل شيء ولا يملكه شيء سبحانه وتعالى، وهو الله جل جلاله عظم شأنه. له ما في السماوات، كم في السماوات وكم في الأرض، في الأرض كل ما من المعادن المائعة والجامدة السائلة والجامدة لله، وكل ما فيها من حيوانات الله، وكل تربة فيها لله، وكل ذرة فيها لله، وكل شيء في الوجود لله. فلماذا لا نعظم الله؟ لماذا لا نقدر الله؟ وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. وهذا مقطع جديد وصفة من صفات الله سبحانه وتعالى التي تدل على عظمته. قال من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. في دنيانا يا إخواني لو احتبس لنا محبوس من أسرتنا يصير نراجع عليه، أحيانا بيقضى حقنا المراجعة وجهاتنا تخرجين سواء، أحيانا ما يقضعش، ما بلا نستعين من شخصية اعتبارية في المجتمع، شيخ القبيلة مثلا، ما شيخ المحل، ويجي يا شيخ ما نجي تحاكى معنا، أحيانا يقضع الشيخ وأحيانا ما يقضع، يجي ما حكى ما بيصير مكانه في قلب مدير القسم هذا، السرمه شيخ القبيلة، ولا ما قضعش بعدها شيخ المحل كل. لا ما قطعش نفس لنا وجهة كبيرة أكثر من ذلك، أحيانا نصير ما مجلس النواب وحين نصير استاذ. الإنسان يبحث عن من يتشفع من أجل إخراج قريبه من السجن، يحاول أنه يتشفع بأي إنسان له ثقل له وزن له قوة. أحيانا الناس تشفعوا ويدفع شفاعتهم، أحيانا بيجوا الناس بعدها للشوارع بمظاهرات ما مظاهرات، ويضطروا بعض الأنظمة إلى النزول تحت رغبة المن الجماهير، ضغط يسمى أوراق ضغط. أحيانا الجو إلى دول صديقة، أحيانا الجو إلى الأمم المتحدة والدول الثقيلة الوزن هذا، وبعدها يضطروا الناس يقولوا من أجل المصلحة العامة اضطرينا نخرج السجين الفلاني، اضطرينا صفقة تبادل، اضطرينا كذا. في الأخير نحن ننظر إلى المصلحة. أما الله تعالى لو سجن إنسانا أو عذب إنسانا أو أهلك إنسانا، من سيقوم أمام الله سبحانه وتعالى في شفاعة أو وجاهة أو ضغط أو يمارس أي عملية من عمليات الضغط في حق الله؟ هذا كله ما منتفي، لا إله إلا هو، فهو صاحب الكمال المطلق والقدرة المطلقة والعظمة المطلقة جل جلاله. في دعاء الإمام زين العابدين عليه السلام، اللهم إن رفعتني فمن ذا الذي يضعني، اسمعوني جيد، إن رفعتني إلهي إن رفعتني فمن ذا الذي يضعني، وإن وضعتني فمن ذا الذي يرفعني، وإن أكرمتني فمن ذا الذي يهينني، وإن أهنتني فمن ذا الذي يكرمني، وإن عذبتني فمن ذا الذي يرحمني، وإن أهلكتني فمن ذا الذي يعرض لك في عبدك أو يسألك عن أمره. وقد علمت أنه ليس في حقبك ظلم ولا في ندمتك عجلة، إنما يعجل من يخاف الفوز وإنما يحتاج إلى الظلم الضعيف، وقد تعاليت عن كل ذلك يا سيدي ومولاي علوا كبيرا. قال إن رفعتني فمن ذا الذي يضعني، لو الله رفع الإنسان وقدر الإنسان من الذي يمكن أن يضع الإنسان، وإن وضع الله الإنسان من ذا الذي سيرفعه سواء. قال تعالى ومن يهن الله فما له من مكرم، إذا أهان الله عبدا ما له من مكرم، وإن عذبتني وإن أكرمتني فمن ذا الذي يهينني، وإن أهنتني فمن ذا الذي يكرمني، وإن عذبتني فمن ذا الذي يرحمني، وإن أهلكتني فمن ذا الذي يعرض لك في عبدك. ما تسوي بالرجال؟ قال الله تعالى ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا. لا يستطيع أحد أن يعترض أمر الله في حياة إنسان أو موت إنسان أو مرض إنسان أو عزة إنسان أو ذلة إنسان، لا يمكن، لا يسأل عما يفعله وهم يسألون، لا إله إلا الله. وهذا معنى من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. لو اجتمع أهل الأرض من أجل أن يتشفعوا لإنسان أو أن يمنعوا ضرا يمكن أن يصل الإنسان بقدرة الله، ما استطاعوا وما أفلحوا، ولا يمكن لأي قوة في الدنيا من الأولين والآخرين أن تعترض مراد الله وحكم الله وإرادة الله سبحانه وتعالى. من ذا الذي؟ فإذا كنا نعظم الإنسان في دنيانا بقدر وجاهته وقوته وشهامته وعظمته وتأثيره في صنع القرار، إذا كنا نعظم الناس من أجل هذا الشيء، فالذي يستحق العظمة على التعظيم على جهة الحقيقة هو من؟ والله جل جلاله وعظم شأنه. قال من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه إلا بإرادته، ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون، إلا بإذنه. ما بعدها؟ وسع كرسيه السماوات والأرض، وسع من الاتساع. والمراد بالكرسي الملك، ملك الله احتوى ما في السماوات وما في الأرض. وقد يراد بالكرسي ها هنا العلم، أخذ من الكراسة التي توضع على الكرسي، الكراسة معنى علم الله وسع السماوات والأرض، وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما. قوله وسع كرسيه السماوات والأرض أيضا هنا نقطة، نحن في دنيانا نبتهر وننبهر بقدر ما لدى الإنسان من معلومات ومحفوظات. قالوا هذا يحفظ 5 أجزاء، ما شاء الله بارك الله فيك، هذا يحفظ 10، إذن نظرتنا إلى من يحفظ 10 أجزاء أفضل من نظرتنا من يحفظ 5 أجزاء. فالذي يحفظ نصف القرآن والذي يحفظ القرآن كاملا نظرتنا إليه تختلف عن نظرتنا لمن يحفظ 5 أجزاء وعن نظرتنا لمن لا يحفظ شيئا. فأفضل من يحفظ من يعلم من. فإذا كان يضم إلى القرآن الكريم نصوصا كثيرة من مصادر التشريع الإسلامي، من مصادر النبوة، أحاديث النبي صلوات الله عليه وسلم، نظرتنا إذا كان يحفظ أكثر من أشعار العرب والمتون والعلوم ويحفظها، نظرتنا إليه تماما تختلف. نظرتنا إليه نظرة تعظيمنا، يقول هذا لا أنت مشان تاري من، وهذا فلان الذي يحفظ كذا ويعلم كذا، فنقدره ونعظمه بقدر ما لديه من معلومات، وهذه المعلومات كلها مكتسبة من الله سبحانه وتعالى، ولا يصيبنا بشيء من علمه إلا بما شاء، إلا بقدرة ما أراد الله. أما الله فهو يعلم كل شيء ولا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. فإذا كنتم تعظمون الخلق على أساس ما لديه من محفوظات فعظموا الله الذي يعلم كل شيء ولا يغيب عن علمه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما، أي لا يثقله ولا يضنيه ولا يشك عليه حفظ السماوات والأرض في وقت واحد، إرادته سبحانه وتعالى. ولأنه على هذا النحو عبدناه، ولأنه على هذا النحو قلنا لا إله إلا الله، ولا عظمة إلا لله، ولا ملك إلا لله، ولا قدرة على الحقيقة إلا لله جل جلاله وعظم شأنه. هذا معنى قوله عالم الغيب والشهادة الكبير، الكبير يعني لا, لا, لا, لا يصيبه نفسه سبحانه وتعالى، تعالى شأنه وعظم شأنه عن أي نفس، المتعال المستعلي على كل نقيصة وعلى كل خسيسة وعلى كل نقص وعلى كل عيب، والمستعلي فوق كل تخيل أعظم كل ما خطر ببالك، فالله بخلاف ما ذلك. الله أعلم. ربنا ما عبدناك حق عبادتك، اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، افتح لنا حكمتك وانشر علينا رحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وآله، واغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أسرفنا وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت. اغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا وأبنائنا وإخواننا وأزواجنا ولمشايخنا في الدين ولكافة المؤمنين والمؤمنات يا أرحم الراحمين، واختم لنا بالإيمان والعفو والمغفرة والرضوان يا أرحم الراحمين، واجعل آخر قولنا ونطقنا من الدنيا لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله وسلم عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين.
1: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5، صوت الوعي والبصيرة.

وعياً بخطورة استهداف الأعداء لشعب يمن الإيمان والحكمة والجهاد، أخي المواطن، أختي المواطنة، ينبغي الحذر من أساليب الأعداء ووسائل جمع المعلومات، الاستبيانات والمسوحات الميدانية عبر المواقع والتطبيقات الربحية الإلكترونية لجمع معلومات ظاهرها شخصي يتعلق بمستوى الدخل والبرامج الغذائية، وصولاً إلى استبيانات واتصالات مباشرة مع المستهدفين لجمع المعلومات حول الجوانب الاقتصادية والأمنية والخدمية والسياسية، وصولاً إلى المعلومات الحساسة المتعلقة بالجوانب الأمنية والعسكرية بما يمس الأمن القومي للبلاد. أخي المواطن، أختي المواطنة، للإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة يرجى التواصل على الأرقام المجانية التالية: مركز البلاغات والشكاوي لجهاز الأمن والمخابرات 100، عمليات وزارة الداخلية 1.

فهنا ندرك أهمية البلاغات الأمنية كدرس من هذه الدروس، وما يتعلق بالإشعار بالخطر وواجب النصح في ذلك، وأهمية الوعي الأمني لدى الناس. فالبلاغ الأمني إشعار بالمخاطر تجاه ما يسعى له الطغاة، ما يخطط له المجرمون، هو مهم جدا، ويدل على حالة وعي، على شعور بمسؤولية، حتى على القيم الإنسانية، على الاهتمام بالقضايا المهمة ونجاحها. البلاغات الأمنية لها أهمية في حماية حياة الناس، فإن بلاغ أمني يحمي مجتمعا من كارثة، يحافظ على أرواح، على حياة الناس، يدخل في إطار ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. أيضا يساهم في إفشال مخططات الأعداء، وهي مخططات إجرامية عدوانية ظالمة تستهدف الناس والمجتمعات والمظلومين والمستضعفين وأهل الحق في حياتهم في كل أمورهم، ومن جهة أيضا تستهدف ترسيخ سيطرة وسطوة الطغاة والجبابرة والظالمين.

0: مسيرة الحياة نجد شواهد كثيرة تدل على الحقيقة التي تلهم الإنسان الطريقة والنهج السوي.
1: إن لجوا إليه أواه، إن استغاثوا به أغاثهم، إن استعانوا به أعانهم، إن طلبوا مدده أمدهم، إن طلبوا نصرته نصرهم، إن طلبوا أن يغنيهم أغناهم بحسب ما يحتاجون إليه.
0: في ظل حياة معاصرة محفوفة بالمخاطر،
1: وأعظم الشرك هو الشرك الحاكمية، أن نجعل النفس حاكما من دون الله تعالى. كيف ترضون أن تدعوه لحاجاتكم وتطلبون منه رغباتكم وأنتم تنفرون من شريعته التي هي أعدل الشرائع؟
0: حقائق في دقائق، حقائق في دقائق، برنامج ديني نستقصي فيه حقائق معاصرة وعلاقتها بالدين والآخرة.
1: فلذلك المؤمن يلجأ إلى الله دائما، يلجأ إلى الله في كل شؤونه، كما يلجأ إليه في شؤون الدنيا يلجأ إليه في شؤون الآخرة.
0: في وقفات عرفانية ودقائق روحانية،
1: المؤمن دائما يشعر بفقره إلى الله، بحاجته إلى الله، استمداده من الله في كل شيء، لأن كمالنا، سعادتنا، راحتنا، مستقبلنا بيد الله تعالى.
0: حقائق في دقائق، يقدمه لإذاعة آفاق فم الدكتور نور الدين أبو لحية من الجزائر.
2: مظهر للمراد من كلماتك.
0: يأتيكم الأحد والثلاثاء والخميس الساعة 3:43 عصرا، ويعاد 8:00 مساء.

أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و 98.5 صوت الوعي والبصيرة.

0: إعلانية مراعاة لظروف المجتمع وانطلاقا من دورها الخدمي والإنساني، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في محافظة إب بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين ومعالجة التحديات القائمة، ومنها تعثر العقود وصعوبة سداد الرسوم والمستحقات. وتتضمن المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة اعتبارا من 8 ذي القعدة 1447 للهجرة حتى 29 من محرم 1448 للهجرة. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة. الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصال وإحسان مستدام.
1: تحت شعار وآتوا حقه يوم حصاده، دشنت الهيئة العامة للزكاة المرحلة 10 من مشروع توزيع الزكاة العينية من العسل والزبيب واللوز والسمسم والبن والحبوب والتمر لعدد 26,000 سلة غذائية. غذاء واكتفاء. الهيئة العامة للزكاة.
2: لمشتركي الفورجي والفولتي من يمن موبايل باقات نت فورجي الشهرية بحلتها الجديدة، نت بكل وقت. اشترك الآن في إحدى باقات نت فورجي الشهرية بحلتها الجديدة واحصل على إنترنت فورجي بصلاحية 30 يوم مع ميزة الرصيد التراكمي. باقة 4 جيجا ب2000 ريال فقط، باقة 8 جيجا ب3900 ريال فقط، باقة 20 جيجا ب9700 ريال فقط. الأسعار موحدة وشاملة للضرائب في كل مكان. للاشتراك اتصل على 444 واتبع التعليمات الصوتية، ولمزيد من المعلومات أرسل نت 4G إلى 123 مجانا. باقات نت 4G، نت بكل وقت.
3: يمن موبايل، معنا اتصالك أسهل.
4: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس. كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريجي الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي. افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
5: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5، صوت الوعي والبصيرة.
6: سندمر إسرائيل،
7: حرقوا والدهم حريق.
6: فوضنا
7: مفوضين
6: ناشد القائد السيد بأنه يضرب بيدنا حديد.
7: أقصد تل أبيب
6: يزلزلك
7: رد مزلزل يشفي صدور المؤمنين.
6: يا
8: إخواننا في محور المقاومة،
9: يا مجاهدين في سبيل الله
10: من اليمن إلى العراق،
11: في لبنان، في إيران، في سوريا، لدك العدو ونحن إلى جانبهم الشعب اليمني.

0: جنود الله واحنا صواريخ جاهزه مع عبايه من عبقر السلاح.
1: يا اسرائيل عليكم ان تقلقوا لان الرد قادم باذن الله، سترون زوالكم الحتمي.
0: والله فكونا الحدود يا
2: نحن لكم بالمرصاد.
3: ما نتمناه هو استئصال إسرائيل من الوجود البشري،
4: فإذا جاء وعد الآخرة يسوجكم.

وعياً بخطورة استهداف الأعداء لشعب يمن الإيمان والحكمة والجهاد، أخي المواطن، أختي المواطنة، ينبغي الحذر من أساليب الأعداء في الاستدراج والتجنيد عبر استغلال ضحايا الحرب الناعمة في توظيف ميولهم نحو الأفكار المنحرفة لصالح تنفيذ أجندات العدو الإسرائيلي في فك ارتباط الشعب اليمني بهويته الإيمانية وتخذيل المجتمع عن مناصرته لقضايا الأمة عبر حملات نفسية منظمة، وصولاً إلى نزع حالة العداء للعدو الإسرائيلي تحت عناوين مضللة. أخي المواطن، أختي المواطنة، للإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة يرجى التواصل على الأرقام المجانية التالية: مركز البلاغات والشكاوي لجهاز الأمن والمخابرات 1-00، عمليات وزارة الداخلية 1-99.

0: تستمعون الآن لبرنامج آفاق الصحافة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا وسهلا بكم في برنامجكم آفاق الصحافة، نقرأ لكم فيه أهم وأبرز ما طلعتنا به المواقع المحلية والعربية في الشأن المحلي والإقليمي والدولي. بداية في الشأن المحلي ومع وكالة الأنباء اليمنية سبا، نائب وزير الإعلام يطلع على سير العمل الإعلامي بقطاع التلفزيون. مناقشة الخطة المرورية في محيط الحدائق والمنتزهات بالأمانة خلال عيد الأضحى. وزارة الخارجية تدشن برنامجا تأهيليا لـ90 متدربا من كوادرها الدبلوماسية. تفاصيل الخبر: دشنت وزارة الخارجية والمغتربين يوم أمس البرنامج التأهيلي السياسي والدبلوماسي المكثف. يهدف البرنامج الذي يستمر 6 أشهر إلى تعزيز كفاءة 90 متدربا ومتدربة من كوادر القطاع السياسي وتطوير أدائهم المؤسسي. واستهل المشاركون أعمال البرنامج بالاستماع إلى مقتطفات من موجهات قائد الثورة السيد القائد، التي ركزت في مضامينها على أن التأهيل والتدريب يمثلان ضرورة إيمانية ومسؤولية دينية. العلامة مفتاح يطلع خلال لقائه الدكتور البخيتي على نشاط وزارة الإعلام والوحدات التابعة لها. تفاصيل الخبر: أشاد القائم بأعمال رئيس مجلس الوزراء العلامة محمد مفتاح بالجهود التي تبذلها وزارة الإعلام والمؤسسات التابعة لها ومنظومة الإعلام الوطنية بصورة عامة في مواصلة ترسيخ الوعي والهوية الإيمانية والتصدي الفاعل لوسائل التشويش والإضلال المعادي للشعب اليمني. من وكالة الأنباء اليمنية سبا إلى الصحيفة الرسمية صحيفة الثورة. وأبرز الأخبار في الصحيفة الثورة ليومنا 2/4 مايو: وعنوان بارز: مفتاح يشيد بدور الإعلام الوطني في تعزيز الوعي وفضح جرائم العدوان. وعنوان بارز باللون الأحمر: إيران تقدم خارطة طريق من 14 بندا لإنهاء العدوان. أكد وزير الخارجية الإيراني السيد عباس عراقجي أن طهران تمثل جهودا من أجل إنهاء الحرب بينها وبين أمريكا. كتلة الوفاء اللبنانية لا بديل عن المقاومة، حزب الله يستهدف تجمعات للجنود وآليات العدو. والهيئة العامة للزكاة تدشين الهيئة للمرحلة 10 لمشروع توزيع الزكاة العينية من العسل والزبيب واللوز والسمسم والبن والحبوب. انهيار للخدمات ينهك المواطنين في الجنوب اليمني. وعنوان بارز كذلك: تواصل الزيارات التفقدية لأنشطة وبرامج الدورات الصيفية. وزارة الاتصالات تدشن برنامج الوعي التقني والأمن السبراني في المراكز الصيفية بالعاصمة والمحافظات. إيران تستغني عن الموانئ الإماراتية وتستعين بباكستان لكسر الحصار الأمريكي.

0: إذن كانت هذه أهم وأبرز الأخبار في صحيفة الثورة. إلى الموقع الرسمي للمسيرة نت. مذبحة الحجاج اليمنيين في تنومة، أحزان تتجدد كل عام. وفي الشأن العربي، حماس سلاح المقاومة حق ثابت، وللشعب الفلسطيني ولا يمكن التنازل عنه. خبراء ومحللون، العدو الإسرائيلي في مأزق ميداني وعالق في الوحل اللبناني. الخارجية الإيرانية، خطتنا المكونة من 14 بندا تركز على إنهاء الحرب وليس لدينا مفاوضات نووية. وأمريكا تفقد 2 من مقاتليها المشاركين في مناورات الأسد الإفريقي 2026 بالمغرب. وفي الشأن المحلي من موقع المسيرة نت، محافظ صنعاء يدشن مركزا طبي مجاني بمديرية سنحان. وقفات وأنشطة وفعاليات وزيارات متنوعة ومستمرة للمدارس الصيفية للبنات والبنين في أمانة العاصمة وعموم المحافظات اليمنية. عروض كشفية لطلاب المدارس في عدد من المحافظات. وفي الشأن العربي، اقتحامات متكررة في الأقصى ومنع الأذان في الإبراهيمي 91 مرة خلال الأسابيع الماضية. حماس سلاح المقاومة حق ثابت للشعب الفلسطيني ولا يمكن التنازل عنه. حيث شدد القيادي في حركة المقاومة الإسلامية حماس عبد الرحمن شديد على أن سلاح المقاومة حق ثابت للشعب الفلسطيني ولا يمكن التنازل عنه في ظل استمرار سياسات الاحتلال، مؤكدا في الوقت ذاته استعداد الفصائل للتعامل مع هذا الملف وفق رؤية وطنية وجامعة تضمن الحقوق السياسية للشعب الفلسطيني. وإلى الشأن الدولي، أزمة غير مسبوقة لمكانة الكيان الصهيوني داخل أمريكا، شرخ العلاقات يتسع. يدعوت أحرنوت، الردع الإيراني وضربات المقاومة يفجران الاقتصاد الصهيوني بغلاء وتضخم متواصلين. مقترح إيراني لإنهاء الحرب وتشريع جديد لمضيق هرمز، جهوزية عسكرية لأي حماقة أمريكية. دخلت المفاوضات غير المباشرة بين إيران والولايات المتحدة عبر الوسيط الباكستاني مرحلة جمود مدفوعة بمحاولات واشنطن المستمرة لابتزاز طهران. وأفاد نائب وزير الخارجية الإيراني بأن بلاده قدمت مقترحات لإنهاء الحرب المفروضة عليها بشكل نهائي إلى باكستان، لافتا إلى أن الكرة الآن في ملعب أمريكا لتختار بين الطريقة الدبلوماسية أو الاستمرار في نهج المواجهة. إذن ننتقل وإياكم إلى موقع 26 من سبتمبر. قناة صهيونية، الإمارات أقرب شريك وتعاوننا وثيق في سقطرى والبحر الأحمر. مصادر تنشر مقترح إيران لإنهاء الحرب وترسيخ الأمن الإقليمي. ونزول رقابي في الشأن المحلي، موسع للنيابة إلى سجون البيضاء والإفراج عن 16 سجينا. مجزرة الزيتون، الاحتلال يقتلع 25,000 شجرة خلال 3 سنوات. وأيضا خارطة طريق إيرانية 14 بندا لإنهاء الحرب. صحيفة بريطانية تفضح تعاون الإمارات غير المسبوق مع كيان الاحتلال. وفي الشأن المحلي، صنعاء تصرح استكمال 50% من البحيرة المائية في بني الحارث وجاري شق القناة. حزب الله يعلن 9 عمليات ضد جيش الاحتلال في الجنوب. إذن ننتقل وإياكم إلى جريدة الأخبار اللبنانية. أمريكا تعرف جيدا لا اتفاق في لبنان خارج الاتفاق مع إيران. أمريكا تحرك إعلامها لإثارة الفتنة. رفض أمريكي للمقترح الإيراني المعدل، طهران واشنطن عودة إلى عتبة الحرب. تعقد حركة حماس انتخاباتها الداخلية في ظل ظروف استثنائية وشديدة الحساسية فرضتها تداعيات سنوات الإبادة الثلاث. وفي الشأن السوري، استشهاد خطيب مقام السيدة زينب بانفجار قنبلة في سيارته. نازحون سوريون يفضلون خيام بيروت على العودة إلى سوريا. إذن ننتقل وإياكم إلى الموقع الرسمي لشبكة الميادين. رئيس لجنة الأمن القومي في إيران: أي تدخل أمريكي بنظام مضيق هرمز سيعد انتهاكا لوقف النار. القناة 12: الإمارات تعمق تحالفها مع إسرائيل وتوسعه نحو شراكة ميدانية. ترامب: إطلاق عملية مشروع الحرية لإخراج السفن العالقة في مضيق هرمز صباح اليوم الاثنين. محققة إصابات دقيقة: المقاومة الإسلامية تستهدف آليات ومقرات الاحتلال وتدك تجمعاته. اعتداءات إسرائيلية مستمرة على قطاع غزة، استشهاد طفلين وإصابة 3 آخرين خلال 24 ساعة الماضية. وفي الضفة الغربية الفلسطينية، حملة اعتقالات للاحتلال تطال صحفيين ومواطنين في عدة مناطق. إذن مستمعين الكرام، كانت هذه أهم وأبرز الأخبار التي طلعتنا بها بعض من المواقع المحلية والعربية، بداية من الوكالة الرسمية للأنباء اليمنية سبأ، صحيفة الثورة والمسيرة نت، وموقع 26 من سبتمبر والموقع الرسمي لأنصار الله، وجريدة الأخبار اللبنانية وموقع قناة الميادين. نتمنى لكم متابعة طيبة، إلى أن نلتقيكم في وقت لاحق، في أمان الله.
1: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و 98.5، صوت الوعي والبصيرة.

في الاستدراج والتجنيد عبر الإغراءات المالية، عبر الإعلانات الممولة على الإنترنت ومنصات التواصل الاجتماعي وبعض الألعاب لإيهام المستهدفين بأن الارتباط بمخابرات العدو الإسرائيلي يمثل تأميناً لمستقبلهم وللحياة الآمنة لهم، ومن ثم توجيههم للتواصل عبر المواقع الرسمية لأجهزة المخابرات التابعة للعدو الإسرائيلي. أخي المواطن، أختي المواطنة، للإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة يرجى التواصل على الأرقام المجانية التالية: مركز البلاغات والشكاوي لجهاز الأمن والمخابرات 1-00، عمليات وزارة الداخلية 1-99.

0: صباح الخير مستمعين الأعزاء، نتمنى لكم متابعة ممتعة على أثير إذاعة آفاق، وتستمعون الآن للفترة الصباحية آفاق الصباح.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، وأسعد الله صباحكم مستمعين الكرام بكل خير عبر أثير إذاعتكم آفاق اف ام، صوت الوعي والبصيرة. صباح الخير، صباح الصمود، صباح الثقة بالله دائما وأبدا، صباح الإحسان الذي أوصانا به رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله، وأوصانا به ديننا الإسلامي الحنيف بالإحسان إلى الأهل، إلى الجيران، إلى الأقارب، إلى كل قريب، إلى كل من ينتمي لدين الإسلام ولغير الإسلام. كيف لا ونحن دين التسامح، كيف لا ونحن الدين الذي أسماه رسول الله عندما قال إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، دين الأخلاق، دين القيم، دين الفطرة السوية، دين الإسلام، دين التسامح. الإحسان بمصطلحاته يعني شيء جميل جدا، يبعث في النفس الراحة والسرور. الإحسان بين الجيران، التكافل الاجتماعي، كلها تندرج تحت الإحسان. دائما ما يتحدث السيد القائد على أهمية الإحسان والتكافل الاجتماعي. موضوع فترتنا الصباحية بإذن الله سيكون عن الإحسان وعن التكافل الاجتماعي، وسيكون لنا حديث موسع عن هذا الموضوع. ستكون لدينا كذلك ضيفة ثقافية، سنستقبل اتصالاتكم ومشاركاتكم بأرقام الإذاعة. بداية مستمعينا الكرام بفقراتنا الصباحية التي عودناكم عليها دائما، سأكون معكم في هذه الفترة إعدادا وتقديما بتول المنصور، ترافقني إخراجا سوسن مجاهد، ونفتتح الفترة بفقراتنا الصباحية.

0: الهداية.
1: كنوز الهداية. يقول الإمام علي عليه السلام في نهج بلاغته: قيمة كل امرئ ما يحسنه. ويقول عليه السلام: الإحسان ذخيرة والإنعام غنيمة. ويقول عليه السلام: عاتب أخاك بالإحسان إليه واردد شره بالإنعام عليه. ويقول عليه السلام: من بذل معروفه استدام محبة أوليائه. ويقول عليه السلام: أحسن كما تحب أن يحسن.

أنفسنا إليك. ومن رسالة الإمام علي الشهيرة لمالك الأشتر في عهده له عندما ولاه إلى مصر، أوصاه بالإحسان للرعية بمختلف طوائفهم قائلا له: وأشعر قلبك الرحمة للرعية والمحبة لهم واللطف بهم، فإنهم صنفان، إما أخ لك في الدين أو نظير لك في الخلق. إن الإحسان عند الإمام علي عليه السلام ليس مجرد صدقة مالية، بل هو بذل المجهود وكف الأذى وطلاقة الوجه، هو منهج حياة يجعل من الفرد عنصرا بناء في مجتمعه.

0: صحة وعافية.
1: صحة وعافية، ونسأل الله لنا ولكم دوام الصحة وتمام العافية. صحة وعافية، اليوم تتحدث عن السمسم الأسود، كنز غذائي. فخامة فقط، بل بات التركيز على أكبر القيمة الصحية للأطعمة. هذا التغير أسهم في ازدهار ما يعرف بالأغذية الوظيفية، وهي أطعمة تقدم فوائد صحية تتجاوز التغذية الأساسية، غالبا ما تعتمد على مكونات طبيعية غنية بالعناصر المفيدة. ومن بين هذه المكونات التي لفتت الانتباه عالميا، يبرز السمسم الأسود كأحد أبرز الأغذية ذات القيمة العالية، بعد أن انتقل من المطابخ التقليدية في آسيا إلى قوائم الغذاء الصحي حول العالم، بفضل احتوائه على مركبات نشطة بيولوجيا مثل الأحماض الدهنية. ما هو السمسم الأسود؟ مثلا يعني بالعامية نسميه السمسم اللي ما مش أبيض، الذي ما قد تحمص وتقرش، اللي بيكون خام يعني بلدي، بيجي من المحافظات الحديدة وغيرها. إذن ما هو السمسم الأسود؟ السمسم الأسود هو نوع من البذور الصغيرة ذات اللون الداكن والنكهة الغنية الشبيهة بالمكسرات، وقد استخدم منذ قرون في الطب التقليدي الآسيوي، خصوصا في الصين وفي الهند، حيث ارتبط بفوائد متعددة مثل دعم صحة الكبد والكلى وتحسين حيوية الشعر وتحسين الهضم. كما يحظى بتقدير في الطب أيضا لاستخدامه في العناية بالبشرة والشعر، ويعد عنصرا غذائيا شائعا في العديد من المطابخ حول العالم، خاصة في الأطباق الآسيوية والشرق أوسطية. فوائد السمسم الأسود لصحة القلب. عزيزي المستمع، عزيزتي المستمعة، يعد السمسم الأسود من الأغذية الداعمة لصحة القلب بفضل تركيبته الغنية بالعناصر المفيدة، ومن أبرز فوائده تحسين مستويات الكوليسترول، خفض ضغط الدم، مضادات أكسدة قوية، مصدر غني بالمعادن. وإليكم طرق تناوله في النظام الغذائي. يمكن إدخال السمسم الأسود بسهولة إلى النظام الغذائي اليومي، سواء عبر إضافته إلى الخبز والمخبوزات، أو استخدامه في الطحينية والحلويات مثل الزبادي والعصائر لرفع قيمته الغذائية. وينصح عادة بتناول كمية معتدلة مثل ملعقة إلى ملعقتين يوميا، سواء بشكل محمص أو مطحون، للحصول على أفضل استفادة ممكنة. يتوفر السمسم الأسود أيضا على شكل زيوت أو كبسولات أو مساحيق، إلا أن الدراسات تشير إلى أن طحنه أو استخدامه زيت قد يساعد على امتصاص أفضل العناصر الغذائية مقارنة بتناوله كاملا. إذن مستمعين الكرام، كانت هذه فقرتنا صحة وعافية. حافظ على صحتك وتقدر تأكل السمسم الأسود وبالعافية. في أمان الله.

0: بيت العنكبوت. بيت العنكبوت.
1: بيت العنكبوت. تقرير يكشف اعترافات إسرائيلية متتالية بفاعلية عمليات المقاومة الإسلامية وكابوس المسيرات الموجهة بألياف الضوء.

العسكرية والإعلام الرئيسي والتحليلات الاستراتيجية. تشكل هذه الاعترافات الإسرائيلية وثيقة تاريخية تسجل تحولا في موازين القوى، فحين يعترف العدو بلسان قادته وإعلامه بمعجزة عن مواجهة سلاح المقاومة وبتآكل صمود مجتمعي وبفقدانه لحرية العمل، فإنه لا يقر بالهزيمة التكتيكية فحسب، بل يعلن عن انهيار جزء جوهري من نظريته الأمنية التي قامت على الردع المطلق والتفوق التقني الكاسح والمقاومة. ومن خلال هذه المعادلة الجديدة تثبت أن الإرادة الحرة مقترنة بالابتكار الميداني قادرة على كسر شوكة أقوى الجيوش في المنطقة وإعادة رسم الخطوط الحمراء التي تحمي السيادة والكرامة.

اذهب وذخر كفك العاري ببارود المنايا والحتوف الهادرة، لا بالأمان العاطرة. واضرب فإن الكون يذعن للأيادي الضاربات الظافرة، لا للنفوس الصاغرة.

0: مختارات أدبية. مختارات أدبية. تعد شخصية الإمام علي عليه السلام نموذجاً أسمى للإحسان والعدل والفضل، وقد تبارى الشعراء في مدحه وتصوير قيمه الإنسانية العظيمة. ومن أبرز ما قيل في سياق مدح الإمام علي عليه السلام والإشارة إلى إحسانه ومناقبه أبيات شعرية للشاعر المصري عبد الله الجيار يقول فيها: قف بالديار فإن الدمع منهمل، وابكي وابكي الرسوم فإن القوم قد رحلوا، حي الإمام علي وحي طيب مرقده، وأبكيه وأبكي على آل وقد رحلوا، أبلغ عليا على حالي وأخبره أن الإمام إلى الإحسان ينهمل، لأي طيرك في الآفاق ملتمس أجري المديح القرب منك، أجري المديح القرب منك لا بدفائه، أكرم من تمشى به قدم من بعد طه حتى ينقضي الأجل، من بعد طه حتى ينقضي الأجل، حباك أحمد بالتشريف فاطمة وتاج النبوة على الزهراء منجدل، لم تبق للناس من فضل ومنكبة، فكل المناقب خيط فيك متصل، يا أزهد الناس إلا عند مكرمة، يا أزهد الناس إلا عند مكرمة، فأنت بالزهد والإعلاء محتفل، مكنون علمك في الآفاق نعرفه، وفيض نورك في الأفلاك مكتمل، وفيض نورك في الأفلاك مكتمل.
1: الخيل تقرع بالقناة فوارسها حمر النحور دوامي، تيممت همدان الذين هم إذا ناب أمر جنتي وحسامي، فناديت فيهم دعوة فأجابني، فوارس من همدان غير لآمي، فوارس ليسوا في الحروب بعزل، قداة الوغى من شاكر وشبامي، ومن أرحب الشم المطاعين بالقنا ونهم وأحياء السبيع ويامي، ووادعة الأبطال يخشى نصالها بكل سقيل في الأكف حسامي، ومن كل حي قد أتتني فوارس كرام لدى الهيا، وأي كرامي، جزى الله همدان الجنان فإنهم سمام العدا في كل يوم سمامي، رجال يحبون النبي ورهطه لهم سالف في التهر غير أيامي، هم نصرونا والسيوف كأنها حريق تلظى في هشيم ثمامي، لهمدان أخلاق ودين يزينها وبأس إذا لوقوا وحد خصامي، وجد وصدق في الحديث ونجدة وعلم إذا قالوا وطيب كلامي، فلو كنت بوابا على باب جنة لقلت لهمدان ادخلوا بسلامي.
2: أوجه كلامي إلى قبائل اليمن قبيلة قبيلة، أنتم الأحرار، أنتم الصامدون، أنتم كنتم على مدى التاريخ الذين كان لكم النصيب الأوفر في التصدي لكل مستعمر وكل محتل وكل غشوم وكل طاغية، معنيون اليوم أن تتحركوا أكثر فأكثر، وأن يرعى هذا التحرك وأن يحسب ألف حساب. تحرك أنت شعب عظيم.

إعلانية مراعاة لظروف المجتمع وانطلاقا من دورها الخدمي والإنساني، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في محافظة إب بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين ومعالجة التحديات القائمة، ومنها تعثر العقود وصعوبة سداد الرسوم والمستحقات. وتتضمن المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة اعتبارا من 8 ذي القعدة 1447 للهجرة حتى 29 من محرم 1448 للهجرة. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة. الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصال وإحسان مستدام.

0: هي مالك يا عمه يوب بتشقال حالك في المزرعة؟ انجوا العيال يجوز هعدو
1: العيال قلنا لهم يروحوا يشقوا أنفسهم، يروحوا يشقوا على بطونهم. واحد بيني وبينك إمل له بسطة والثاني سافر. يا أخي إيش نأمل؟ كتنك داري أزرع ما أتأكل عيش.
0: كيف ما تأكلش عيش؟ وضحنا كلنا معنا مزارع وبنترعوى وبناكل ونشرب من خير الله. ليش ما أنت كذا قل لي تدي زكاتك أو ما؟
1: وما دخلت زكاة؟
0: أنت داري إن الامتناع عن دفع الزكاة يؤدي إلى زوال النعمة، يحلق عليك الدبور من كل جانب.
1: والله بيني وبينكم الدبور هذا محلق من كل جانب.
0: ما قلت يا عم هيوب أمانة أنت بتخرج الزكاة بطيبة نفس.
1: ما هو ما قلت. أرفع صوتك أنا ما اسمعكش.
0: آها لا عند حق الباري ما عاد بتسمعش. يا عم هيوب اتقي الله في نفسك، أنت ضيع تعبك وشقى ومحكت كل شيء.
2: خير العمل
1: اسمع بقول لك، يلا خاطرك شاروح اصلي الذن اسمعه ولا لا؟
0: انت داري ان الصلاة لحالها ما تنفعش بدون زكاة، ضروري تتقي الله وتنفذ ما امرك الله به، صلاة وزكاة وجهاد.
1: جزاك الله خير، والله ان كل كلمة قلتها انت صادق فيها، وفعلا انا مقصر في دفع الزكاة، لكن بإذن الله أننا ما أتخلف، وأننا بإذن الله من الآن وصائدا شدفع حق الله، وإن شاء الله بإذن الله ربك يعوضنا على ما ضيعته.
3: الهيئة العامة للزكاة.
4: عبيت 300 وحدة واتصلت يمكن بسبعين وحدة ما بمية وعشرين وحدة، وعبيت باقة أنترة الشهرية واستهلكت مانيشي، وبعدها اشتركت باقة واحد عشان أكلم كل الشبكات. ذا حين كم باقي معي رصيد وصلاحية.
5: مالك بتحاكي روحك؟
4: جاي حسبي معي. كيف أنتي في الرياضيات؟
5: ها مالش في الرياضيات، أنا أدبي
4: ولا علمي؟ لا تتعب حالك بثانية برمز نجمة 122 مربع، رمز الاستعلام الموحد من سبفون، واعرف رصيدك الحالي، دقائق رسائل و4G بالإضافة إلى الوحدات والصلاحية.
3: سبفون أصالة وتواصل.
6: لجميع مشاركي الفورجي والفولتي من يمن موبايل الآن باقة مزايا ماكس الشهرية بحلتها الجديدة، دقائق مكالمات أكثر ورسائل نصية أكثر ورصيد إنترنت فورجي تمنحك الباقة، 1100 دقيقة اتصال ضمن الشبكة، 600 رسالة لجميع الشبكات المحلية، 4 جيجا نت فورجي، صلاحية الباقة 30 يوم بسعر 4000 ريال فقط شامل للضرائب مع ميزة الرصيد التراكمي. للاشتراك اتصل على 444 واتبع التعليمات الصوتية، ولمزيد من المعلومات أرسل ماكس إلى 123 مجانا. مزايا ماكس 4G، وفر وتواصل أكثر.
3: يمن موبايل معنا اتصالك أسهل.
7: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس، كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريجي الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي. افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.

موطن الإيمان والحكمة، موطن الإحسان والرحمة، موطن من قال عنهم رسوله صلوات الله عليه وعلى آله: الإيمان يمان والحكمة يمانية. موطن من وصفهم الله بأنهم قوم أولو قوة وأولو بأس شديد، وبأنها البلدة الطيبة، وبأنه الرب الغفور. الإحسان والتكافل الاجتماعي متواجد بشكل كبير، خصوصا في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تعيشها اليمن بأكملها. ما بش بيت، ما بش محافظة إلا وبيعاني من فعل العدوان، من انقطاع الرواتب الذي خلفه وسببه العدوان، من الحرب التي عاشتها اليمن بفعل العدوان وبسبب العدوان. فترتنا اليوم تتحدث عن الإحسان وعن التكافل الاجتماعي وعن أهمية الإحسان، وكيف نقدر نكون محسنين، وكيف نتفقد جيراننا، أرحامنا، أقاربنا. قال الله: الأقربون أولى بالمعروف. فالإحسان له أبواب كثيرة وأبواب مهمة جدا. ماذا يعني الإحسان؟ إن قيم الإحسان والتكافل والتعاون تمثل الركيزة الأساسية التي يقوم عليها المجتمع اليمني، وهي تتجلى اليوم كضرورة إيمانية ووطنية لمواجهة التحديات. وانطلاقا من توجيهات السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي، يؤكد السيد أن الإحسان ليس مجرد تبرع مادي، بل هو حالة إيمانية تعكس صدق الانتماء لله ولرسوله. الإحسان في المنظور القرآني الذي يقدمه السيد هو وسيلة للارتقاء بالنفس البشرية، حيث يتحول العطاء من تفضل على الآخرين إلى واجب ومسؤولية دينية وأخلاقية. التكافل الاجتماعي كحصن للمجتمع. في ظل الظروف الراهنة، يركز السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي على أن التكافل الاجتماعي هو الجبهة الداخلية الصامدة. ومن أبرز ملامح هذا التوجيه رعاية أسر الشهداء والجرحى، تفقد الفقراء والمساكين، تفعيل دور الزكاة، والتعاون والمبادرات المجتمعية. يدعو السيد باستمرار إلى روح المبادرة الذاتية وعدم انتظار الحلول الخارجية فقط، ويتجلى ذلك في المبادرات الزراعية، التعاون بين المزارعين والمجتمع لتحقيق الاكتفاء الذاتي كنوع من أنواع الإحسان للوطن. ثانيا، إصلاح ذات البين، التعاون في حل النزاعات القبلية والاجتماعية لتعزيز وحدة الصف. ثالثا، تيسير التكاليف، الدعوة المستمرة لتقليل تكاليف الزواج وغيرها من الأعباء الاجتماعية لتسهيل حياة الشباب وتعزيز العفاف. وأخيرا، القدوة في العطاء. يشدد السيد في خطاباته على أن المجتمع اليمني أرق قلوبا وألين أفئدة، وهذا اللين يتجسد في التراحم وقت الشدائد. التعاون في اليمن تحت هذه التوجيهات لا يقتصر على الجانب المادي، بل يمتد ليشمل التعاون بالكلمة والموقف والجهد والوقت لبناء دولة قوية وعادلة. إن قيمة الإحسان هي التي تجعل من المجتمع كتلة واحدة، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. وهذا هو جوهر المشروع القرآني الذي نتحرك من خلاله.

إذن مستمعينا الكرام، سيكون حديثنا في هذه الفترة الصباحية عن الإحسان والتكافل الاجتماعي. لمن أراد المشاركة معنا بإرسال رسائل نصية على الرقم 77-288-2088، أكرر الرقم 77-288-2088، وسنبدأ باستقبال المكالمات من الساعة 10 حول نفس الموضوع عن الإحسان والتكافل الاجتماعي. كل واحد يقول لنا برسالة أو باتصال الساعة 10 كيف بيكون الإحسان عندكم في المنطقة، ما هي أبرز الأشياء الذي بتحس أنها ضروري تكون في الفرد، كيف نقدر أن احنا نكون يد واحدة كما أراد لنا الله وأراد لنا الإسلام، العزة والقوة. كل هذا وأكثر عبر هذه الفترة الصباحية. سنستقبل كلمات، سنستقبل مشاركاتكم، اتصالاتكم، رسائلكم على الرقم 77-288-2088.

الإحسان له أبواب كثيرة، والإحسان والإخلاص في العمل، كل هذه الأشياء هي التي بتجعل دينك، بتجعل دين الله في قلبك له اهتمام كبير جدا. لأنه إذا كنت بتصلي بتصوم بتدي حق الله بدون الإحسان ما ينفعش. الإحسان هو واجب، واجب وليس يعني أجر إضافي أنت بتفعله. واجب على الإنسان أن يحسن، يتفقد جيرانه، يتفقد أهله وأصدقائه. طبعا تعد المبادرات المجتمعية التي يقوم بها المجتمع هي الجسر الذي يربط بين نية الخير وبين نتائج الملموسة على أرض الواقع، فهي تحول مفهوم الإحسان من مجرد شعور قلبي أو عملي فردي عابر إلى مشروع جماعي مستدام. تتجلى أهمية هذه المبادرات في نقاط أساسية. أولا تعزيز الروح الجماعية، أي البنيان المرصوص. إن المبادرات المجتمعية تكسر حاجز العزلة والأنانية، حيث تجعل الأفراد يشعرون بأنهم جزء من جسد واحد عندما يجتمع الجيران وأبناء المنطقة الواحدة للإحسان إلى فقير أو بناء مرفق عام، فإن ذلك يقوي الروابط الاجتماعية ويخلق بيئة يسودها الأمان النفسي والمودة. ثانيا تحقيق الكفاية والعدالة الاجتماعية. في كثير من الأحيان تعجز الحلول الفردية عن تغطية احتياجات المجتمع الواسعة. المبادرات تعمل على سد الثغرات والوصول إلى الأسر المتعففة التي قد لا نصل إليها وتصل إليها الجهات الرسمية. أيضا توزيع الأعباء، بدلا من تحمل فرد واحد لمسؤولية كبيرة يتم توزيع الجهد والمال على مجموعة، ما يجعل الإحسان ميسورا ومستمرا. واحد ولا هدف واحد. أيضا تنمية الشعور بالمسؤولية لدى الشباب. المبادرات المجتمعية تعتبر مدرسة للأجيال الناشئة، فهي تغرس فيهم قيم العطاء والإيثار، تعلمهم مهارات القيادة والعمل الجماعي، توجه طاقاتهم نحو البناء والإصلاح بدلا من الضياع والفراغ. والحكمة إيمان، والحكمة ملتحم. خامسا مواجهة الأزمات الاقتصادية والظروف الصعبة. في أوقات الحروب أو الكوارث أو الغلاء تصبح المبادرات المجتمعية هي خط الدفاع الأول، فهي توفر بدائل محلية وتكاليف خفيفة من وطأة المعاناة، مما يعزز صمود المجتمع وقدرته على التكييف مع أصعب الظروف. سادسا البركة والأثر النفسي. السعادة في العطاء أثبتت التجارب أن المحسن سواء كان فردا أو مجموعة هو أول المستفيدين، فالإحسان يطهر النفس ويجلب السكينة ويشيع حالة من التفاؤل والرضا العام التي تنعكس إيجابا على إنتاجة المجتمع واستقراره. وأخيرا المبادرات المجتمعية هي التطبيق العملي لقوله تعالى وتعاونوا على البر والتقوى، فهي التي تنقل المجتمع من حالة الانتظار إلى حالة العمل، ومن العوز إلى الاكتفاء بالاعتماد على التراحم المتبادل.

0: في مكة في موسم الحج عرض النبي صلى الله عليه وآله فرصة الفوز بشرف وفضل الإيواء والنصرة والاحتضان للإسلام والرسالة الإلهية على نحو 30 قبيلة من قبائل العرب، لكنها رفضت، والبعض اشترطوا شروطاً لا يمكن القبول بها، بينما حظي بهذا الشرف الكبير والفضل العظيم الأوس والخزرج اليمانيون القاطنون في يثرب. فهاجر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إليهم، وأصبح بلدهم موطناً تكون فيه المجتمع المسلم من المهاجرين والأنصار، وبدأت مرحلة جديدة من التمكين للرسالة الإلهية ودين الله الحق، وبناء أمة قوية تتمكن من العمل بمنهج الله تعالى، وتتصدى لكل محاولات الأعداء الرامية إلى منع ذلك، وتقدم النموذج في الواقع الذي يتجلى من خلاله عظمة الإسلام وصلاح الحياة به وأثره العظيم في الإنسان.
1: إذن الشعب اليمني منذ القدم وبشهادة القرآن الكريم كانوا أهل تعاون وبناء. هذا البأس لم يكن للغطرسة، بل سخر لبناء الحضارات والسدود كسد مأرب التي كانت تمثل قمة الإحسان الجماعي لتوفير الحياة الكريمة للمجتمع. الثقة بالله هو المحرك الفعلي لليمن، فاليمني قد يشارك جاره نصف رغيف خبزه وهو لا يملك غيره، ليقينه المطلق بأن الرزق من الله وأنه ما نقص مال من صدقة. هذا الوعي الإيماني هو الذي جعل اليمنيين يتجاوزون أعتى الأزمات الاقتصادية والحروب عبر التاريخ بفضل التكافل التلقائي. ثالثاً، أرق قلوباً وألين أفئدة. هذا الوصف النبوي الخالد لم يأتي من فراغ، بل هو تجسيد لرقة النفس التي تدفع صاحبها للإحسان. الوعي اليمني يدرك أن القوة ليست في التسلط بل في نفع الناس، لذا نجد في القرى والمدن اليمنية تقاليد عريقة مثل الغرم، وهو التعاون القبلي والمجتمعي لمساعدة من وقع في ضائقة مالية أو غرم مالي. الوقوف، كثرة الأوقاف في اليمن للمساجد وعابري السبيل دليل على أن الإحسان كان ثقافة مؤسسية ومجتمعية منذ قرون وليس اليوم فقط. وأخيرا الإحسان اليمني في الشدة وفي الرخاء، مش في الرخاء بس، يعني لا قد معاهم زلط عي يحسنوا. والله إن الإحسان اليمني بيكونوا ظروفهم صعبة، ورغم هذا ما بيثنيهم ولا بيمنعهم. الشعب اليمني أثبت إن إيمانه بالله ليس مشروطا بالرخاء، ففي أشد لحظات الحصار والمعاناة ظهرت مبادرة التكافل الشعبي بشكل يذهل العالم. هذا الوعي بأن الله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه هو ما حافظ على تماسك النسيج الاجتماعي اليمني من الانهيار. اليمني لا يحتاج لمن يعلمه الإحسان كمفهوم جديد، بل يحتاج فقط لتوجيه هذه الطاقة الإيمانية الكامنة وتنظيمها، لأنه وقوده الدائم وصمام أمانة في كل زمان وفي كل مكان.
2: شدي رحالش يا الحروب الناعمة والمجرمة، شدي رحالش يا الحروب الناعمة والمجرمة، خلف العواصف والأمل والحزم ورياح السلام، وش اللي يفتار الفساد الظاهرة والمبهمة، وعطفي لا تعطفش كف الكرامة، والكرام باب اليمن مقفول في وجه مفتاح العولمة، وقبيلتنا باقية دون العرب أصلي، وخام تمر آلاف الحقب وإحنا قيمنا قيمة، ومن سلخنا عنها لو تنسلخ كل الأنام، والله عزز شعبنا بعضهم قيادة وكرمه، والله عزز شعبنا بعضهم قيادة وكرمه، والبدر نور بالهدى وازهد غوايات الظلام، توج هويتنا بآيات الكتاب المحكمة، واسترجع الإيمان والحكمة من أكفان الظلام. أقام دين الله والأعراب تسعى تهدمها، واركانها الخمسة دعمها بالعمل قبل الكلام، وركنها الثالث رفع راسه وكله هنجمه بهيئته، ذي عندها يتوقف الكون احترامه. هيئة زكاة هرس الدعايم هالرجال الملهمة من وحي نور الله وأعلام الهداية والنظام. هيئة زكاة تشكلت بمجاد كم من ملحمها، وشيدت صرح التكافل بعد ما كانه ركامه. هيئة تبارك من جعل خطواتها المتقدمة العام بإنجازاتها المتواصلة 90 عام. لو جامع الشعب استطاع اليوم يتكلم فمه ما كان قال إلا على الهيئة وكادرها السلام. كم حصنت شبان لا منه ولا هي مكرمة، كم حصنت شبان لا منه ولا هي مكرمة، حسب المصارف ذي أمرنا الله وحده بالتمام. يحافل العرس الجماعي بالفرح متحزمة، في حسن تيسير الزواج اتربعت أعلى مقام. اليوم بالآلاف عرس الدين الأكبر نرسمه، والغد بالمليون حتى نملي الدنيا وآم. دام الفقير الآن شامخ والمصارف تدعمه، وفي مشاريع الزكاة الصاعدة شد الحزام. يا فقر من ذا الحين مقلع لا تزيد الدعممة، أقسم بربي لا يشوتك شعبنا الحر الهمام. واسم السعادة باللغات السبع شعبي ترجمه، وشكل العرس الجماعي الأكبر أول اهتمام، وانكثر ذناب الغواية باللغط والغمغمة. نضاعف الهمة ولا نخشى في الباري ملام، ذي ما استطاعت تأخذه منا ممالك وانظمه. منظمات إبليس لن تأخذ ولا ملي جرام، لله درك يا وطن يحصد جميع الأوسمة. ما به وسام الله وناله بامتيازه أحفاد سامة. عاد المراحل بالمشاريع العظيمة مفعمة، والاكتفاء قادم مع التمكين في كل المهام. عصر المسيرة والعلم دك العصور المظلمة، وامس اليمن قبلة حجار القدس والبيت الحرام. الله يديم افراح شعبي والأخاء والمرحمة، وجعل كارهنا بسجن الضيق ما يطعم منام، وجعل كارهنا بسجن الضيق ما يطعم منام. الله أكبر. الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر للإسلام.
1: إذن مستمعين الكرام، الهيئة العامة للزكاة تبذل جهود كبيرة، ونعتبرها أنها أول المحسنين في يمن الإيمان والحكمة للشعب كله. إحسان هيئة الزكاة بيكون متنوع بأشكال كثيرة، تزويج العرسان، إخراج السجناء المعسرين، مصارف الزكاة كلها الذي كلنا داريين كيف وجه الله أنه يتم صرفها. لكن الهيئة العامة للزكاة تعمل بجهود جبارة في مختلف المحافظات اليمنية في كل المديريات بشكل منظم ومرتب. طبعا تعد الهيئة العامة للزكاة في اليمن هي النموذج التطبيقي الأبرز لرؤية السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي في تحويل الزكاة مش بس جباية مالية، بس إحسان وتكافل اجتماعي شامل. خير الزكاة بيوصل الناس كلهم. من أهم توجيهات السيد عبد الملك هو الالتزام الحرفي بالمصارف الشرعية التي حددها القرآن الكريم، وحرصت الهيئة على تنفيذها. أولا التمكين الاقتصادي، قال المثل لا تعطيني سمكة ولكن علمني كيف أصطاد. طبعا هيئة الزكاة سوت حاجات كثيرة، مثلا عندكم الصيادين اليمنيين احنا دارين كيف بتكون حالتهم، أعطتهم قوارب صيد يعيشوا ويمارسوا حياتهم ويوفروا لهم مصدر دخل، ورش ومكائن خياطة. كم من معامل خياطة فتحتها هيئة الزكاة في الآونة الأخيرة، لاحظنا أنه قد العسل بيبتاع بشكل كبير. ليش؟ لأنها فتحت مناحل عسل بلدي وشغلت الناس بشكل كبير جدا. طبعا عشان هذا الفرد الذي أعطتها هيئة الزكاة يتحول من مستحق للزكاة إلى فرد منتج ومحسن في المستقبل. هذا الذي أعطوها الماكينية أو أعطوها القارب عيرجع هو المنتج. طبعا الهيئة العامة للزكاة تعمل على إيصال الحق

مشاريع كثيرة، مشروع أطعم الطعام، مشروع رعاية الغارمين، وكم يا مشاريع بتنفذها الهيئة العامة للزكاة.

مراكز مجانية، أيضا تعزيز الوعي إن الإحسان مسؤولية الجميع. الحين الإحسان ما هوش على هيئة الزكاة وإحنا نجلس نتفرج، الإحسان علينا كلنا، كل واحد يحسن بما استطاع لجاره لقريبه للمحتاج الذي يعرفه. أيضا الإحسان مهم، قال الله وذكر، إحنا محتاجين للذكر وضروري ما نكون محسنين، ونسأل الله إن إحنا نكون من المحسنين، نحسن فيما بيننا البين، نتفقد أحوال المحتاجين، كم من بيوت محتاجين، جاوعين، محتاجين أشياء كثيرة. فالله الله في الإحسان، والله الله في التكافل الاجتماعي، وكلنا محتاجين للذكر مثل ما قلت لكم. نذكر بعضاتنا البعض بأهمية الإحسان والإنفاق الذي قال الله في القرآن الكريم لما يعني اتمنى الموت، قال ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب ما أتفعل، قال فأصدق وأكون من الصالحين. لما لأهمية الصدقة والإحسان وكل هذا الأشياء بترجع خير للإنسان في حياته في أسرته حتى لأولاده صلاح وهداية.

0: إذن الإحسان له أبواب كثيرة، والإحسان في كل الجوانب. الإحسان تقدر إنك تحسن لأسر الشهداء، تحسن للجيران، تحسن للمحتاجين، تحسن لناس كثير، مش بس نراعي نقول أين هيئة الزكاة ما تجي تحسن لهم. يا جماعة ما عبش حارة ما بش فيها أسرة شهيد، نقدر نحسن لأسر الشهداء بشكل كبير، أولاد الشهداء، أولاد الشهداء الذي فقدوا أهاليهم، فقد أبوه، فقد أخوه، فقد سنده في هذه الحياة. فالإحسان أبوابه ومجالاته كثيرة، لكن مسؤولية علينا، وما ننتظرش لهيئة الزكاة أو للمؤسسات والجهات المعنية. نحسن بالتكافل، ونحسن بالتراحم، ونحسن بأن احنا نكون يد واحدة نلبي توجيهات الله ورسوله والسيد القائد.
1: أمام التضحيات العظيمة التي قدمها شهداؤنا العظماء، وإدراكاً لأهمية التكافل المجتمعي في الاهتمام بأسرهم وتلبية احتياجاتهم، ومن منطلق الوفاء لشهدائهم، تهيب الهيئة العامة لرعاية أسر الشهداء بالإخوة رؤساء المحاكم وأقلام التوثيق والأمناء الشرعيين ومصلحة الأحوال المدنية في جميع المحافظات في التعاون مع أسر الشهداء والمفقودين بتسهيل إجراءات حصولهم على الوثائق المطلوبة منهم في مشروع مسح التحقق.

إذن مستمعينا الكرام، نتحدث عن الإحسان، والإحسان أبوابه ومجالاته كثيرة. الإحسان كما الإخلاص، إنك تبذل جهدك بإخلاص بذم وضمير عشان تقدر تحسن. طبعا تنشيط روح التعاون الاجتماعي والعودة إلى القيم اليمنية الأصيلة التي يشدد عليها السيد القائد في خطاباته، مع ربطها بالجانب العملي. كيف نطبق الإحسان في حارتنا؟ كيف نطبق الإحسان في مجتمعنا وفي بيئتنا؟ كيف نكون ناس محسنين كما أراد لنا الله؟ طبعا عاشت اليمن ظروف اقتصادية صعبة، عاشت اليمن عدوان وحصار خلاها تكون من أكثر المحسنين وتبذل جهود أكثر من المجتمع كله، نساء ورجال صغار وكبار. لاحظنا أن حتى الأطفال الصغار أصبحوا محسنين ومنفقين ومقدمين. قد إحنا نخرج فعالية أو مناسبة نشوف هذا الطفل بينفق وبيحسن وبيقدم أكثر من الكبير. أصبح الإحسان ثقافة ووعي منتشر في الجميع. إذن مستمعين الكرام، سيكون لنا حديث تفصيلي مع الأستاذة فاطمة شرف الدين بعد هذا الفاصل.

أساس النجاح بعد معونة الله تعالى وتوفيقه هو تعاونكم وتفهمكم ووعيكم وحذركم من مساعي الأعداء لإعاقة كل مشروع بناء، وحذركم من الحاقدين المفترين.

0: إذن مستمعينا الكرام، ونحن نتحدث عن الإحسان وعن روح التعاون الاجتماعي والعودة للقيم اليمنية الأصيلة. الإحسان مش وليد اللحظة، الإحسان موجود مع الفطرة البشرية، موجود مع الدين الإسلامي. وطالما شدد السيد القائد حفظه الله في كل خطاباته إن الإحسان ضروري ما يتطبق في كل حارة وفي كل بيت. تنضم معنا عبر الهاتف لنتحدث أكثر حول هذا الموضوع الأستاذة فاطمة شرف الدين، الناشطة الثقافية، أيضا محسنة في كل شيء. أهلا وسهلا بك أستاذة فاطمة، وأسعد الله صباحكم وجعلنا الله وإياكم من المحسنين.
1: حياكم الله، أهلا وسهلا يا رب العالمين، نسأل الله أن يتقبل منا أعمالنا يا أرحم الراحمين.
0: أهلا وسهلا. بداية أستاذة فاطمة، نتحدث عن الهوية الإيمانية كمنطلق. طبعا الإحسان لو نجي له هو موجود من زمان، كيف كان الشعب اليمني من أوائل المحسنين، كيف كان والأوس والخزرج والمهاجرين والأنصار. لو مفهوم العودة للقيم، ماذا نعني بالعودة للقيم اليمنية الأصيلة في ظل التحديات المعاصرة؟
1: نعم، أولا أقول بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. الموضوع جميل ويمس تقريبا كل أبناء الشعب اليمني، ونحن في هذه المرحلة الحساسة من حياة أمتنا يهمنا جدا أن نلتزم بالتوجيهات الإلهية وتوجيهات الأعلام الكاذبة التي كلها موجهات إشعاعية ونور يوصل الأمة إلى الاستقرار الأمني، الأمة إلى الاستقرار الاجتماعي والاستقرار الاقتصادي وكافة أنواع الاستقرار. طبعا بالعودة إلى حديثك، يعنى بالعودة إلى القيم الأصيلة هو الحفاظ على هذه القيم اللي هي موجودة في أمتنا. شعبنا اليمني كما تفضلتي يمتلك الكثير من القيم، الأخلاق، المبادئ العظيمة، فالعودة إليها هو معنى الحفاظ على هذه القيم الأصيلة، الحفاظ على العادات الحسنة في هذا المجتمع، الحفاظ على ما كان نلمس قديما في جداتنا وفي أمهاتنا، وبأننا نمتلك هذا الموروث الضخم من هذه القيم الأصيلة التي هي في البداية في الأساس هي قيم إسلامية فطرية، يعني فطر الله عز وجل عليها الإنسان. فإذا حافظ عليها المجتمع تصونه، تحمي، تحصن من الاختراق، تحافظ على هويته، على قوته، على تماسكه، على انتمائه الإيماني. فهذه القيم التي كانت موجودة ولا زالت الحمد لله موجودة في مجتمعنا يجب المحافظة عليها والتمسك بها ومواجهة أي هجمات شرسة تحاول أن تحرفها عن مسارها وعن البوصلة التي وجدت من أجلها.
0: نعم أستاذة فاطمة، القرآن الكريم وهو المنهج وهو الدستور، كيف رسم القرآن الكريم ملامح المجتمع المترابط الذي وصفه بأنه بنيان مرصوص؟
1: الإسلام كما هو معروف هو دين جامع يبني الأمة ويجمعها على المبادئ العظيمة، المبادئ والقيم الأخلاق والأخلاق التي تجمع الأمة. رسم أيضا هذا المنهج أو القرآن الكريم أو الإسلام رسم للأمة مسؤولية جماعية التي تتعاون فيها جميعا، نظم لها حركتها في مسيرة حياتها بما ينسجم طبعا مع بنائها الإيماني ويحفظ لها كرامة الإنسانية. أثمر هذا التربية أو الأسلوب القرآني سيثمر تقوى ويثمر بر، وفي ذلك هو فيه صلاح المجتمع. القرآن الكريم كثيرا ما عني بمسألة البنيان المرصوص، عني بمسألة تربية المجتمع المسلم على أنه مجتمع واحد، على أنه أمة واحدة، على أنه يهم كل فرد يعني اهتمام مثل استنطاق الأمة كاملة. فكان القرآن الكريم والإسلام بشكل عام بتربية المؤمنين على الشعور بأنهم أمة واحدة. نسمع قول النبي صلى الله عليه وعلى آله، مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تتداعى له سائر الأعضاء بالسهر والحمى. يعني كل مربين على هذه التربية، المجتمع اليمني المجتمع المسلم يجب أن يعود إلى هذه التربية القرآنية الحقيقية أن كلنا جسد واحد. فهذه التربية على أساس أنهم بني النصوص، ولذلك جاء في التشبيه في الآية القرآنية تشبيه مهم جدا، تشبيه المؤمنين الذين يقاتلون في سبيل الله كأنهم صف واحد كانت على كالبنيان أو كأنهم بنيان مرصوص.
0: نعم.
1: هذا أيضا ربط الإسلام بقرآن بمنهج بنبي صلى الله عليه وعلى آله، ربط المجتمع المسلم على استشعار المسؤولية تجاه الأمة كلها، يعني يجب أن أستشعر المسؤولية تجاه المسلم أينما كان وأينما ذهب. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله، وهذا الحديث ما تداولناه كثيرا في هذه الفترة خاصة في طوفان الأقصى، يقول صلى الله عليه وعلى آله أن من لم يهتم بأمر المسلمين فليس من المسلمين، وفليس ومن سمع مناديا ينادي، يعني نداء استغاثة، نداء طلب حاجة، ومن سمع مناديا ينادي يا للمسلمين فلم يجب فليس من المسلمين. أليس بعد هذا الحدة وهذه الشدة في الخطاب النبوي والوضوح أيضا بعدها إلا أن الناس ينقسمون فريقين، إما ملتزمين بالتوجيهات القرآن الكريم توجيهات القيادة النبوية صلى الله عليه وعلى آله، أو متقابلين ومعرضين عن هذه الاستجابة. هذه كانت التربية القرآنية للمجتمع المسلم.
0: نعم أستاذة فاطمة، نحمد الله على نعمة القيادة وعلى نعمة السيد القائد يحفظه الله، الذي دائما ما يحرص في توجيهاته في خطاباته كل شيء على الإحسان، على التكافل، أشياء كثيرة يعني تصب في نفس المصب. ما هي قراءتكم أستاذة فاطمة في أبعاد تركيز السيد القائد على الإحسان كقيمة عليا تتجاوز الشعارات إلى العمل الواقع والميداني؟
1: لو لاحظنا وتتبعنا في خطابات السيد وخاصة خطابات الصمود في أعوام الصمود، كان من الأولويات التي يضعها السيد في اهتمام القيادة واهتمام جميع النخب المعنية بهذا الأمر، كان الاهتمام بالتكافل الاجتماعي، لأن التكافل الاهتمام بالتكافل الاجتماعي والإحسان هو جزء من تجسيدنا القيم الأخلاقية والإنسانية والإيمانية التي ندعيها. فإذا نحن أننا مؤمنين، إيماننا يختم علينا أن يكون هناك اهتمام بالتكافل الاجتماعي والإحسان إلى الفقراء. هذا التكافل الاجتماعي والإحسان إلى الفقراء هو جزء أيضا من عوامل تماسك المجتمع. نحن بحاجة إلى أن يكون مجتمعنا متماسك، وخاصة في خضم هذه الهجمة الشرسة على أمتنا وعلى مجتمعنا اليمني بالذات. يعني من المواجهة العملية لهذه الهجمة الشرسة أن نعزز تماسك أو عوامل تماسك المجتمع، فيجب أن يكون هناك اهتمام من الجميع بهذا الجانب الذي هو الإحسان والتكافل الاجتماعي من الجميع، ويجب أن يكون الاهتمام في كل الجوانب، جانب رسمي وجانب شعبي، وأن تتضافر الجنود الجهات، يعني هناك كثير من الجهات لتنظيم عملية التكافل الاجتماعي، ويجب أن تنزل إلى الحارات والأحياء، ليس فقط يكون اهتمام شكلي ونظر تصويري أو في المناسبات والمواسم كما مثلا في موسم شهر رمضان. صحيح. هناك اهتمام كبير بالتكافل الاجتماعي، ونتساءل دائما لماذا لا يتم استمرارية لهذا التكافل الاجتماعي، حتى يبدو وكأن الفقراء والمحتاجين في شهر رمضان أصبحوا هم الأغنياء نتيجة لانصباب الاهتمام عليهم في شهر رمضان. فهي مسألة تعود، مسألة إلزام للنفس، عندما نعود أنفسنا على نفس الاهتمام في شهر رمضان بتلك الأسر الفقيرة والأسر المحتاجة في طوال العام، فسيكون هناك ثمرة، وثمرة كبيرة وعظيمة، وهي تماسك وازدهار اقتصادي، استقرار اجتماعي، استقرار أمني أيضا، لأن إرساء هذا المبدأ الذي هو مبدأ التكافل وتعزيز الروابط بين أبناء المجتمع الذي يؤدي إلى إغاثة المحتاجين، عالة الفقراء والمساكين، الاهتمام بالجانب الصحي لديهم، الاهتمام بالجانب التعليمي لديهم، الاهتمام بالجانب التوعوي أيضا لديهم، أيضا الاهتمام بالجانب الغذائي والاحتياجات الفسيولوجية لديهم، هذا بالتالي سيؤدي إلى أن يؤدي مثل ما أسلفت أن يكون هناك استقرار اجتماعي، وهذا ما نحن بحاجة إليه. وما كان عليه مجتمعنا سابقا، المجتمع اليمني كان لديه من الاستقرار ما يكفي أن كانت تحصل الحروب العالمية مثل الحرب العالمية الأولى والحرب العالمية الثانية، والشعب اليمني غير متأثر تماما لا اقتصاديا ولا اجتماعيا ولا ثقافيا.
0: نعم أستاذة فاطمة، لو نجي للإحسان في جانب الحي والحارك كما ذكرتم في شهر رمضان، لاحظنا أن الإحسان تضافرت فيه كل الجهود، يعني ما كانت شن هي الجهات يعني كهيئة الزكاة وغيرها فقط، بل كان مبادرة من حتى المجتمع من الجار لجارة. أستاذة فاطمة، كيف نحول الحارة إلى أسرة واحدة في ظل مبادرات الإحسان وتفقد المحتاجين والتكافل الاجتماعي؟
1: يجب أن تتضافر الجهود، يعني المجتمع لا يجب أن يكون راكنا على المؤسسات الرسمية. صحيح أن هناك مؤسسات رسمية تقوم بدور لا بأس به، لكن لن تنهض هذه الأمة إلا بتكامل وتضافر كل الجهود. يعني الجار مثل ما تفضلتي يجب عليه أن يكون هناك عنده نية وإحساس بالمسؤولية واستشعار المسؤولية تجاه جارها المستضعف، وأيضا تقوم هيئة الزكاة بدورها، تقوم أيضا هيئة الأوقاف بدورها، تقوم هناك مبادرات مجتمعية تحرك المجتمع. المجتمع هو ينتظر من يحركه. المجتمع الآن أكيد أنا متأكدة وأكاد أجزم أن هناك من يستمع إلينا ويقول أين هم هؤلاء الذين يحركوننا؟ نريد أن نتحرك، نريد أن ننفق، نريد أن نبذل، نريد أن ننتشل هذه الأسر المستضعفة من الواقع التي تعيش فيه. فيجب أن يكون هناك تعاون كما أسلفت في بين هذه الجهات وبين المجتمع. تنظيم في فترات سابقة كانت هناك عملية إحصاء للأسر المستضعفة والنازحين مثلا في فترات سابقة، كان هناك اهتمام وتركيز عليهم. اليوم ربما خف هذا التركيز، لكن يجب أن يعود التركيز على الأسر المستضعفة بأكثر مما سابق. لماذا؟ لأن الهجمة تستهدف هذه الشريحة.
0: نعم.
1: تستهدف هذه الشريحة لأجل أن يشعر المجتمع أنه متروك لمصيره، متروك يواجه مصيره.
0: نعم.
1: وهذا الموضوع خطير جدا على الاستقرار الذي ننعم به نحن هنا في المناطق الحرة.
0: نعم.
1: هذا الاستقرار استطعنا من خلاله أن ندعم غزة، أن نساند غزة، أن يكون لنا موقف مشرف من طوفان الأقصى وأيضا من الحرب الأخيرة ما بين محور الشر بقيادة أمريكا وإسرائيل ومحور المقاومة بقيادة الجمهورية الإسلامية في إيران وحزب الله في لبنان وفي اليمن وفي العراق. هذا الاستقرار هو الذي جعلنا نستطيع أن يكون لنا هذا الموقف المشرف.
0: نعم.
1: هذا الاستقرار هو الذي نحن سنبني عليه بإذن الله، وتنهض أمتنا وتكون في مصاف الأمم المتقدمة والأمم القوية التي تستطيع أن تفرض رأيها، أن تفرض موقفها، أن تعالج مشاكل أمتها وشعبها. فلذلك لن يكون هناك أي نهضة ما لم يكن هناك عمل جماعي وتعاون وتضافر للجهود. أنا كأم كربة بيت يجب أن يكون هناك في قاموس بيتي، في مطبخي، يجب أن هناك خانة لجيراني.
0: بما أن أنتوا ذكرتوا موضوع الأم، والأم كما وصفها السيد حسين بدر الدين الحوثي رحمة الله عليه بأنها ليست نصف المجتمع بل هي المجتمع بأكمله. أستاذة فاطمة، المرأة اليمنية هي المربية، هي التي تربي على الإحسان، كيف تغرس الأم في أبنائها روح التعاون والإيثار منذ الصغر ومنذ الطفولة؟
1: بكل بساطة تستخدم التقنية القرآنية أو البرنامج القرآني الذي ربط في الأمة كلها الاستشعار للمسؤولية تجاه الآخرين. يعني عندما نربي أبناءنا على التعامل الفردي، خلاص أنا وأبنائي فقط، أنا وأسرتي فقط، هذا يهدم المجتمع بأكمله. ربما يبني الأسرة بناء ظاهري لكن يهدم المجتمع، والأسرة هي لبنة من هذا المجتمع، هي جزء من هذا المجتمع. فإذا حصل الاستقرار لهذا المجتمع حصل الاستقرار للأسرة، والعكس صحيح. فلذلك يجب العودة إلى القيم القرآنية والقيم الأصيلة التي كانت في مجتمعنا اليمني. نعود إلى ما أمرنا الله عز وجل به من التعاون، يقول الحق تبارك وتعالى: وتعاونوا على البر والتقوى. الله يأمرنا بهذا. فأنا كأم يجب أن أدرس في أبنائي في بناتي إيمان بالمستضعفين. أحيانا يأتي الأبناء يشرحون حالة بعض زملائهم المستضعفين، هنا تكون ردة فعل الأم تكون قوية بالتفكير في مشاريع لرفع مستوى مثلا مستوى المعيشة لهذه الأسر، لإعانة هذه الأسر إذا كانت تواجه مشاكل صحية أو مشاكل اجتماعية، استشعار أن هذه الأسرة هي جزء أصيل من هذا المجتمع، وأن ما يحصل عليها يحصل على أسرتي في المستقبل أو قدر ربما في القريب العاجل. ربما معنا مثل اليمني يقول مصلح في دارك مصافي، أو مصلح في جارك مصافي دارك، أو العكس مصافي جارك مصلح في دارك. وهذا من التكافل الاجتماعي، يعني أنت لا تعتقد أنك بعيد عن هذه المعمعة التي تحصل في المجتمع من تقلبات ومشاكل. فإذا أنت ساهمت في أو كان لك دور في إعانة مستضعف أو إعانة أسرة مستضعفة، فأنت الباري أشياء كثيرة. عندما نغرسها في أبنائنا فينبت أو يقوم مجتمع كامل جديد على تلك القيم الأصيلة وعلى التربية التي ربنا عليها القرآن الكريم، في أننا جسد واحد وبأننا بنيان مرصوص وبأننا نستشعر مسؤوليتنا تجاه جميع أفراد الأمة الإسلامية. فإذا كنا نستشعر مسؤوليتنا تجاه أهل فلسطين، أهل إيران، أهل لبنان، فهذا الأحرى بالأولى أن نستشعر مسؤوليتنا تجاه أبناء بلدنا، أبناء حارتنا، أبناء حارتي. قد أكون يعني هناك حديث فيما معنى أنه لم يؤمن أو ليس في قلبه ذرة إيمان من بات شبعانا وجاره جائع وهو يعلم ذلك.
0: نعم.
1: هذه من التربية النبوية التي ربنا عليها نبي الله صلى الله عليه وعلى آله. فعندما أغرسها في أبنائي منذ الصغر سينشأ هذا الجيل وهو مستشعر مسؤولية تجاه المجتمع، مستشعر مسؤولية تجاه أمته. وهذا ولا يتعدى عندما يكون هناك عمل جماعي من الأم ومن الحارة ومن الجهات الرسمية، ولا يتعدى الخصوصية ولا يتعدى يعني الأشياء التي تخص الإنسان. هو أيضا يدعمها ويساندها ويحصل فيها الأثر الكبير، ويحصل فيها كما أسلفنا الاستقرار الاقتصادي والسياسي والاجتماعي، ونحوز على رضا الله سبحانه وتعالى.
0: نعم.
1: هذا أهمنا في الموضوع.
0: نعم أستاذة فاطمة، كلمة ورسالة توجهونها للمرأة اليمنية الذي تعتبر أساس الإحسان، لأن المرأة لو احسنت عيحسنوا أبنائها، عيحسنوا زوجها، إذا تفقدت جيرانها، إذا تفقدت أسر الشهداء، فهي الذي بتحرك الأسرة وتيار الأسرة من بعدها. فما هي رسالتكم لهذه المرأة اليمنية المؤمنة واللي إن شاء الله ملبية لتوجيهات الله؟
1: نعم، رسالتي أولا لنفسي كوني فرد من هذا المجتمع وأم وأرعى أسرة، أنه يجب حقيقة، وإذا لم نكن منتبهين لهذا الموضوع، حتى أنا إذا لم نكن منتبهين لهذا الموضوع، ننبه أنفسنا ونركز على تلك الخطابات العظيمة للقيادة العظيمة التي منحنا الله إياها، نركز على ما يهتم فيه من تفاصيل هذه الأمور، أنه يجب أن نركز ونهتم بهذه الجوانب. هذه الجوانب ليست جوانب هامشية، ليست جوانب تفصيلية، هذه جوانب مهمة جدا في حياة الأمة، ولن تنهض الأمة إلا بالاهتمام بها، سواء في التكافل، في الإحسان، في تربية الأبناء على الإحسان إلى المستضعفين وهذه الأمور. فدورك أيتها المرأة المؤمنة دور عظيم، بصمتك كبيرة، بصمتك واسعة الأثر. فإن أحببت أن يكون لك الأثر في نهوض هذه الأمة، فهيا نبادر جميعا، نبادر جميعا في مبادرة مجتمعية. يعني نحن الآن نتحرك في المجتمع كلنا جميعا، المستمعين والمستمعات يعلمون المسارات الاجتماعية التي نتحرك فيها جميعا، هناك في الحارة، هناك في الحي، من سيعيننا على هذه المبادرات المجتمعية؟ فقط نخلص النية ونبادر، نبدأ في المبادرة ونستعين بالله، والاستمرارية أهم من ذلك كله. يجب أن يكون لك أختي المؤمنة البصمة الكبيرة في النهوض بهذه الأمة.
0: نعم، إذن شكرا جزيلا لكم الأستاذة فاطمة شرف الدين، شكرا على كلماتكم الرائعة، ونسأل الله أنه يجعلنا من المحسنين. كم آيات من القرآن تصف المحسنين بأوصاف رائعة بأنهم من أهل الجنة بأنهم الفائزون. فنسأل الله أن نكون من المحسنين في هذه الدنيا حتى يقبلنا الله عنده في الآخرة من المحسنين. شكرا لك يا أستاذة فاطمة.
1: شكرا لك.
0: شكرا جزيلا. إذن مستمعينا الكرام كانت معنا الأستاذة فاطمة شرف الدين الناشطة الثقافية. نذهب وإياكم إلى فاصل، وقبل الفاصل أذكركم بأرقام التواصل، تقدروا ترسلوا رسائل نصية ولا تتصلوا اتصال هاتفي، احكوا لنا كيف الإحسان، كيف بتحسنوا عندكم في منطقتكم على الرقم 77-288-2088. الرقم مرة أخرى 77-288-2088.
2: بين أقول يمكن أنتم في الجامعة، خرجتوا من الجامعة، هانا الحمد لله لقيتكم هنا يبقى بسوك
3: بس هدا.
2: لا إله إلا الله، ما لكم يا حج علي سلامات. أوه نسيت حاجة.
3: سلامات مالك، ما هو خير ما قدبه
2: يا صاحبي قال أجي أعاونه معاهم عرس، وقلت شازير أبصر ما يشتي من مساعده، لكن خيرها في غيرها خيرة الله. يلا سه
3: للمخ خيرها في غيرها، قوم ذا الحين مختصر بسر ما يشتري من مساعدة.
2: يا حج علي أمان ذا حين ما عاد وقت، قد وشهرك خطوي يوم.
3: ماشي يا ولدي ماشي، زيارة الجار والسؤال عليه واجبه.
2: واجبه أمان اسكك كل يا حج علي، كيف كانوا الأولين يتزاوروا بيناتهم البين ويتلاقوا ومن هذا الأشياء؟
3: يا ولدي يقول كنا زمان ساعة البيت الواحد، كل واحد يجي لا عند الثاني ويبصر ما يشتي شي ولا شي ولا يحتاج، ومش ضروري يكون محتاج حاجه لأجل تفقده.
2: أيوة لا صح، ومه
3: وكنا لو جارنا يشتي أي حاجة نلبي لا عنده ونبصر ما يحتاج.
2: كيف تبصر ما يحتاج؟ مثل أيش يعني؟
3: مثلا لو وقع لجارنا عرس ويشتي يزوج ابنه، كنا كلنا أهل المدينة ولا القرية نصير نعاونه ونتعاون معه. لو يسبر الخيمة نصير نعاونه، ولا يشتي غداء ولا يشتي شيء ولا نستقبل الضيوف من هذا. وكل بيت يدي من بيته حاجة، هذاك عليها الخبز وهذاك عليها الغداء وهذاك عليها العشاء، وهكذا كل واحد يبصر ما يفعل.
2: الله الله الله والحلا فيكم، كنتوا حاليين ماذا حين؟ لا قصدي يعني ضخم، والله اني حياة ضخمة.
3: ماذا الحين يا ولدي قدك تستجع؟ لا احد يبصر جاره ولا هو داري هو جاوع او شابع او تاعب او بخير، كل واحد حتى نفسه.
2: الا صدق والله ما عندكم حجة يا حج علي، وما عاد كنتوا تفعلوا.
3: ولو وقع له موت مثلا لا قدر الله نسير نعزي ونفعل كل شي احنا اهل القرية ولا المدينة، لانهم اصحاب الموت بيجيوهم حزينين وتاعبين مع العزاء، ونسير ونتوانس معه ونبصر ما يشتي وما يحتاج. ماذا الحين يموت جارك ومن تاري ما هو سبب موته؟
2: اي والله كلامكم كل صحيح يا حج علي.
3: ذا الحين قم يا ابني، قم تحرك وسير شوف صاحبك وادعي من جاء معك لجت تتعاونوا.
2: أنتو دارين ضروري أبصر لي خبرين نصير نتعاون جمعة.
3: خلاص خليني أول واحد أجي معك ونبصر ما يشتي.
2: مع لا عاد تجيش أنتو يا حج علي بكلكم. أنتو قد أنتو تاعبين وما عاد تقدروش تفعلوا شي، ما بلا تجو تضبلون. قصتي يعني أنا قد باقوم بالواجب وبدلكم مزيادة، أنتو جلسوا هنا وأنا شدعي خبرتي.
3: إنا بتضحك علي يا حين قد أنا شايبه. ولو يا ابني حرام ما عذر ما أجي، ولو أجي أتبسركم بعيوني ما أجي علي.
2: ما قصديش أنا ضحكي يا حج علي، لا تفهموني شي غلط، بس قلت لا يجي وانتو تاعبين، قصدي هذا فقط، ما عاد يحتاج للم بتحرموا هكذا.
3: يا ولدي قلنا لك هالبديه لا عندك كفاية ولو مفعل ولا حاجة، يبصرنا خيرات ومتعاونين ويرتاح نفسيا، وهذا الشيء من الإحسان للجار. وقد قال الله تعالى في محكم كتابه: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان.
2: صدق الله العظيم، حقيقة إن الأولين كانوا أصحاب واجب.

0: مجددا معكم مستمعينا الكرام ونستقبل اول مكالمه هاتفيه. الو مرحبا.
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمه الله. من معنا؟
1: علي احمد النمر.
0: الاسم
1: علي النمر.
0: اهلا يا علي. بتسمع موضوعنا؟ بنتكلم عن الاحسان.
1: ايوه هذا احسن موضوع. جزاكم الله خير. ونقول للمجتمع اليمني هذا واجب علينا جميعا احنا نحسن، لان الاولين هذول اللي نقتدي بهم، الاولين كانوا محسنين، كانوا بيتعاونوا على البر والتقوى، كانوا حتى يعني على مستوى الاخوه، كانوا يجي في البيت بيت واحد اغنى في عده عسر. من قوه الاخوه ومن قوه الاحسان كان يحسنوا الى الرجال، يحسنوا الى القريب، يحسنوا الى البعيد، يحسنوا الى كل واحد. كان يعني كانوا من كل البيت
0: ومن أحسن فلنفسه ومن أساء فعليها.
1: ولكن واجب الأم والآباء هو الواجب الأول، إنهم يعطوا أبنائهم، لأن الأب الابن بيطلع من الأم وأبوه. إذا بترهم بيحسنوا وهم بيقعوا قدوة، وإذا بترهم تربيتهم تربية صح من أجل الإحسان من أجل الصدق هم بيطلعوا على ما ربوهم. ولكن عندما يجي ربي على هكذا أول مقالاته وما جال من أحد
0: فعلا. تحية لك يا أخ علي، والله يجعلنا من المحسنين. شكرا لك، في أمان الله. إذن مستمعين الكرام سنستقبل اتصالاتكم ومشاركاتكم، رسائل نصية أو اتصال هاتفي، نتحدث عن الإحسان وعن التكافل الاجتماعي وعلى الروح المجتمعية الواحدة على الرقم 77288-2088. إذن مكالمة جديدة من بنت الوطن. أهلا وسهلا يا بنت الوطن، وأسعد الله صباحك.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وسعد الله صباحكم بالخير والسلام والعافية والاستقرار والنصر إن شاء الله لكم ولجميع وطننا جنوبة وشمالة وشرقة وغربة، وللأمة المحمدية النصر قريبا للقرآن لكتاب الله للمسلمين الحقيقيين. أنتم تكلموا اليوم عن الإحسان.
0: أكيد كلامنا على الإحسان، والإحسان واجب في كل وقت وفي كل حين، مش موسمي.
2: الله ما قال أما الله ما من يحب لا محسني. إحنا لو كل المسلمين مش لعب اليمن نزرع فينا هذا الشيء في كل وقت في كل حين، للصغير للكبير، للمعروف وغير المعروف، للجار المحتاج أو غير غير الجار، مثلا جارك مش محتاج بو غير مش من حارتك، بو من جهة ثانية، بو من أهلك، إيش الله بيعرفنا إن أموالكم لمن؟ لذو القربى واليتامى والمساكين وذو القربى، يعني وأشياء كثيرة لمن؟ ليهم وصفهم الله في أمس الحاج. فالإحسان لازم يزرع فينا، وكيف نزرع فينا حقيقة، مش من أجل إنه نكون محسن، هو واجب علينا. يعني لما نكونش متعاونين حقيقة حياتنا مع الله في وقتنا في ليلنا في نهارنا، حياتنا مع الشيطان. وللأسف إن في الكثير يعني بيتوا حياتهم فعلا في طريق الشيطان بدون ما يشعروا، يعني بيتوا أموال طائلة في غير محل، لكن لما يحسوا إن الإحسان واجب عليهم على الأمهات والآباء ينزرع أولادهم فيهم هذا الخير، مش من أجل همك نفسك حياتك وخلاص، لأنه نعم. الإحسان في كل شيء. يعني لما ينزرع في الصغير من صغره حتى يكبر وهو يحس بالذي عنده في حارته في عمله في إحساس عالي بالمسؤولية حقيقة في كل شيء، خلاص ينزرع فيهم. لكن للأسف ينزرع في الأغلبية همك نفسك، كل وشرب والمال، إذا أنت عاقل شارب بدها في جات، وهذا الأسف هذا. لكن أقول الذي بيتي إمارة في غير محلها هو بيتي هم النشط باسم مولعة باسم مناسبة باسم
0: مسخرات ومظاهر ما بش لها داعي.
2: أيوة، وهذه الأيام إحنا محتاجين بكل وقت بالمال بكل شيء. حتى المسلمين ليش وصفنا نبينا كالجسد الواحد؟ كيف أن تسخد مالك وتتلذذ في أوقات مهمة لك ولجيل حتى تقوم الساعة، يعني في لبلادك لفلسطين لأي نصرة الحق ولا المضبط في الدنيا هذه، مش إلا لشخص واحد، ما بمشي لمن والله إن في فقر شديد غلبيتهم. لما تستوعبي حتى الزكاة تحت يعني فيها أشياء، لكن عادي تحتاج تنزل أشخاص والله لتلاقي موجعة فينا.
0: تحية لك يا بنت الوطن وشكرا لك ولمشاركتك.
2: وأنا أشكركم وأشكر كل إنسان في إحساس فعلا، وأتمنى أنه يكون يثبت الله على الكل يكونوا محسنين حقيقة في كل شيء. الله ما يحب إلا المحسنين، خلاص يذكروا في الله، هذا اللي نشتي. وتسلم وتسلم هذه الإذاعة المتفوقة اللي دائما كلها إيجابية بموقفها لوطنها وللناس لتوعيتهم.
0: شكرا لك يا بنت الوطن، حفظك الله.

0: لدينا مكالمة جديدة وأمي تقي. أهلا وسهلا بكم وأسعد الله صباحكم.
1: حياك يا رب. تسمعيني؟
0: أيوة بنسمعكم وصوتكم واضح. كيف حالكم وصباح الخير؟
1: وصباح الخير وصباح العافية وصباح النور وصباح الأمن والأمان. نور قلوبكم الغالي وأنا أشكركم من داخل قلبي وأشكر إنك من أول ما بدأتي تقولي الكلام أمان النور هذا الكلام يعني ما ننتصر إلا بالإحسان، ما ننتصر إلا من الإحسان إلى الإحسان. نتفقد جارنا، نتفقد جماعة سادة، نتفقد الرصادة، نقول كيف عندهم هذا الشرج مع بعض الجيران بيناتنا ووالي هذه. ما نصرنا إلا بهذا الكلام، ما نصرنا إلا بجهاد، ما نصرنا إلا بتعليم جهالنا بالقرآن باللي ما كان. ما نعمل نلعبهم نقول لهم هذا الطلبون هذا بك. يعني بعض الناس جهالهم يلعبوا ويطولهم تخزينة. عادوا طفل ابن 7 سنين وقدوا بيخزن جدار التخزينة من الكا من هذا الصبر وهذا الصبر وعادوا. أقول لك بتخزن كان هذا خلفية أخذتين ألونا ألونا وقلت بذلك يشتغل. قلت إنا لله وإنا لن يرادوا. والله أنا أنا أنصح لكل يمني يعلم أطفالهم للقرآن، يعلم أطفالهم للدين للإسلام،
0: يعلموا أطفالهم لما بيعينفعهم دنيا وآخرة.
1: أيوة بعض متعصي والله إنه متعصي لأمه. قلت يأكل أمه جرم إننا دعلنا تلف برقو قال مستيني جرم قمنا جرحناها وتجرب تيجنته احنا نسلم على البونس سلم بالعافيتي ولا هم سر يغطيها وبعدها جرب سلم طريق امه يا سلم عبارة وخلى عزمه سلم ما عزير عسل اجيب كلمته والناس انا يستيجي مكتلا عندك كان جرافي كلمة تخليني ويجير يشتغل فتنا عبدو استغوا.
0: الإحسان الإحسان يوم التقية ضروري ما يكون في الكبار وفي الصغار. نزرع في أطفالنا الإحسان. ما هو الإحسان؟ الإحسان إن الإنسان ينفق، إن الإنسان يتفقد جيرانه، إن الإنسان يتصدق، إن الإنسان يفعل شيء لآخرته.
1: والله إن إحنا حتى من خارج يعني هؤلاء المدورين ما نسحبهم نتي نكتب الله نتي ما معاني أفضل.
0: الله يكتب لكم الأجر ويجعله في ميزان حسناتكم. الله يحفظكم. تصدقت السيدة فاطمة الزهراء حتى بثوب عرسها، وتصدقت السيدة فاطمة الزهراء بأكلها، ونزل صورة الإنسان ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا.
1: أيوة وناكل حلال ونزرع مالنا وناكل من مالنا نزرع ناكل من ما نزرع ونزرع من ما نصنع على يساق يوم يبيعنا كل شيء.
0: الله يحفظكم يوم التقية في أمان الله. الله معكم
1: جماعة ولا السامعين ولا المتصلين ولا الشعب اليمني ولا القوة صرخة طالب ثلاثة جو وهنا إن شاء الله ما نزلكم هنا أن السنة هم المدد ننصر فلسطين ننصر غزة ننصر كل مدد ونقول الله أكبر المصر أمريكا المصر إسرائيل أرانا على اليهود النصر للإسلام هلازم جزيرة تخيل لكم جماعة ولا المخرجين وجابنا على ذوقكم لنجاهدين ولا الأيام
0: في أمان الله ولا يهمكم. مع السلامة. إذن مستمعين الكرام مستمرون معكم في هذه الفترة المباشرة ونستقبل رسائلكم واتصالاتكم برقم الإذاعة 777-288-0888. لدينا مجموعة من الرسائل. هنا رسالة من علي محمد رسام يقول: طيب الله أوقاتكم. الإحسان الركيزة الأساسية لبناء جسور المودة بين الناس والنواة الحقيقية للمودة بين المؤمنين، والإحسان ولولا الإحسان لما كانت الحياة لها معنى. شكرا لكل من جعل الإحسان سلوك عملي في حياته. صباح الخير ويسعد صباحكم بتول والمخرجة، ولو سمحتوا زامل نكافح على صون الكرامة وستر الحال. وشكرا لكم لأيمن قاطة، شكرا للمرسل وإن شاء الله نطلع طلبك نكافح على صون الكرامة. رسالة جديدة تقول: الإحسان على كل مسلم واجب بالأخص الجيران والمكفوفين المرسل صادق الزماني. تحية لك يا صادق، والإحسان واجب علينا كلنا، رجال ونسوان صغار وكبار.

0: جديدة عبر الهواء ونقول ألو.
1: ألو، السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله، يا مرحبا، من معنا؟
1: معكم أمل من الخليج.
0: أهلا يا أمل، حياش الله، أنت على الهواء، تفضلي.
1: أتعلم الإحسان.
0: أكيد، بنتكلم عن الإحسان وأهمية التكافل الاجتماعي. ألو ألو، أعتقد أنه في خلل في الاتصال، انقطع الاتصال. رسالة تقول: السلام عليكم، التحية لك أستاذة بتول، والتحية للمخرجة الرائعة سوسن مجاهد. لن ننسى مجزرة تنومة التي ارتكبها آل سعود الذي قتل الحجاج اليمنيين، ونقول آل سعود بانوا صلكم بصواريخنا وطائراتنا، وأطلب زامل عقل يا سعودي يا حلف اليهودي. معكم منتصر عدنان من وصاب الأسفل، وعدنا لكم بعد فترة. حياك الله يا منتصر، أمس تحاكينا على مجزرة تنومة، اليوم بنتكلم على الإحسان، لكن عنجلس والكل نتكلم عن مجزرة تنومة التي لن ننساها وارتكبها العدو السعودي.

رسالة جديدة ورسائل وصلت إلى رقم الإذاعة. رسالة تقول: الإحسان دائرته واسعة كما قال الشهيد القائد، أعلاه الجهاد في سبيل الله. والإحسان كما عرفه الشهيد القائد هو الاهتمام بشؤون الآخرين. المرسل المجاهد طه سريع، تحية لك يا طه، والله يجعلنا من المحسنين في مسيرتنا القرآنية وفي حياتنا وفي مجتمعنا. رسالة جديدة تقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، صباح الخير. الإحسان واجب على كل مسلم، ونشكركم على برنامجكم المتميز دائما. تحياتي لكم، معكم أخوكم شنان عبد الله الوصابي، وأطلب زامل ما هزني.

رسالة جديدة تقول: بعضهم ما يعرفوش ما هو الإحسان وما هو التكافل الاجتماعي، مثل الوحوش في الغابات ما حد يعرف حد. الإحسان بعيد عنهم بعد الشمس، لأن أموالهم كلها في عمل الشيطان في غير محلها. تحياتي أبو معجب المشامين وارحبوا. يا أبو معجب الذي قد عمل لك قلبه، ما عاد عيصبر لا بإحسان ولا بدين ولا بذكرى، لكن الإنسان المؤمن ولو ما بش مع الزلط بينفق مما يحب، والله يحب المحسنين، بينفق بالذي يقدر عليه. رسالة هنا تقول: السلام عليكم، لكم منا كل التحايا والشكر على برامجكم التوعوية والرائعة التي تقدمونها، وكذلك برنامج عالم الأسرة.

0: لدينا رسالة جديدة تقول: السلام عليكم، كل الحب والود والاحترام لإذاعة أفاق. إحنا في المحابشة ولله الحمد نتبادل الإحسان في كل المواقف، سواء في عرس أو في موت أو في مرض، نتعاون في كل شيء ونتفقد الفقراء حتى العيد، إذا ما قدر يكسي عياله نتعاون، والله يوفقنا ويجعلنا وممن يقبل أعمالنا المرسلة. أم المجاهد، الله يكتب لش الأجر يا أم المجاهد. وهذا شيء جميل لما تفسري الإحسان بين أفراد القرية والمجتمع، وكلهم متعاونين فيما بيناتهم البين، في عرس، في موت، في مواقف، في مرض. الله يجعلنا جميعا من المحسنين ويجعل أعمالنا مقبولة لوجهه الكريم. رسالة هنا من بنت أسلم تقول: صباح الخير، موضوعكم مهم جدا، الإحسان لازم علينا جميعا كيمنيين، لازم علينا نحن نعمل الخير ونتكافل ونتصافح ونتراحم، والإحسان إلى الفقراء والمساكين وإلى أبناء الشهداء لازم علينا نتكافل جميعا كمسلمين. ونشكر الله والقيادة الحكيمة، ونشكر الهيئة العامة للزكاة وجميع العاملين فيها. المرسلة بنت أسلم، تحية لك يا بنت أسلم، وشكرا لك وشكرا لرسالتك. نختم الفترة هذا بآخر مكالمة ونقول ألو. ألو،
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله، يا مرحبا، من معنا؟
1: معكم مشارك أبو معجب المشامي، مرحب.
0: حياك الله يا أبو معجب، تفضل.
1: حياكم الله. أولا من المهم العناية، من المهم العناية بمواساة الفقراء والمحرومين والتقرب إلى الله بالإحسان إليهم، من المهم العناية بتعزيز الروابط الأخوية والتكافل الاجتماعي والتعاون على البر والتقوى. نسأل الله أن يوفقنا وإياكم لما يرضيه، وأن يرحم شهداءنا الأبرار ويشفي جرحانا وينصرنا بنصره، إنه سميع الدعاء. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الله أكبر، الموت على أمريكا، الموت على إسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر على الإسلام. أخوكم أبو معجب المشامين، أرحب.
0: حياك الله يا أبو معجب، وعليك السلام ورحمة الله، وشكرا لك وشكرا لمشاركتك معنا. إذن مستمعينا الكرام، وصلنا وإياكم إلى ختام هذه الفترة. تقبلوا تحياتي، أعدادا وتقديما بتول المنصور، رافقتني إخراجا، إبداعا وتميزا سوسن مجاهد، كما هو الشكر الجزيل لضيفتنا العزيزة الأستاذة فاطمة شرف الدين، ولكل المشاركين المرسلين المتصلين. وآخر شيء نسأل الله أن احنا نكون من المحسنين، وأنه يقبل أعمالنا خالصة لوجهه الكريم. دمتم ودامت اليمن حرة عزيزة منتصرة على الأعداء، في أمان الله.

0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق،
1: وقفة إعلانية.
2: مراعاة لظروف المجتمع وانطلاقا من دورها الخدمي والإنساني، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في محافظة إب، بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين ومعالجة التحديات القائمة، ومنها تعثر العقود وصعوبة سداد الرسوم والمستحقات. وتتضمن المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة اعتبارا من 8 ذي القعدة 1447 للهجرة حتى 29 من محرم 1448 للهجرة. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة. الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصال وإحسان مستدام.

0: 4G والفولتي من يمن موبايل. أسعار الباقات شاملة للضرائب. للاشتراك اتصل على 444 واتبع التعليمات الصوتية. ولمزيد من المعلومات أرسل نت توفير إلى 123 مجانا. باقات نت توفير، باقات لكل الأوقات.
1: يمن موبايل، معنا اتصالك أسهل.
2: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات، تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس. كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي. افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
3: نوجه رسالة للشعب اللبناني بالثبات، الثبات الثبات يا رجال ضد العدوان الإسرائيلي والأمريكي. لا يغرقكم أبدا، هم أضعف من الذباب، ضعفاء جدا ضعفاء. أوقفوا واثبتوا، إحنا معاكم جنبا إلى جنب، ولا نترك لا لبنان ولا غزة ولا فلسطين ولا أي دولة إسلامية.
4: فنحن نقول لأخواننا في فلسطين وفي لبنان وفي إيران وفي كل المقاومات أن الشعب اليمني معين للقتال في سبيل الله في كل وقت وفي كل أوان. فنحن جاهزون ليلا ونهار، معدين العدة، مستعدين لأي قتال.
5: سنوصل إليهم مهما كان الأمر بإذن الله، وإن شاء الله أقطع رأس ترامب بهذا الشيء بإذن الله.
6: وأنا أقول المرتزقة من الداخل وأحذية خدام أمريكا، نحن لهم بالمرصاد وجاهزون، ولا تسووا لهم أنفسهم بمساس أمن هذا الوطن. والله لن نتخاذل ولن نكل ولن نمل.
7: ونوجه رسالة إلى الحرس الثوري وقواتها المسلحة بأن يدقوا كل القواعد الموجودة الأمريكية في كل أنحاء المنطقة، دقوها.

0: وعياً بخطورة استهداف الأعداء لشعب يمن الإيمان والحكمة والجهاد. أخي المواطن، أختي المواطنة، ينبغي الحذر من أساليب الأعداء ووسائل جمع المعلومات. العلاقات الشخصية عبر منصات التواصل الاجتماعي مع عناصر مدربة ومجيدة للهجات العربية المتنوعة لإقامة علاقات مع المستهدفين تحت عناوين جذابة توحي بأنهم منخرطون في دعم مناصرة القضية الفلسطينية وموقف اليمني من قضايا الأمة. وفي بعض الحالات تم استخدام أجانب غير عرب لاستدراج البعض للسفر إلى الخارج، ومن ثم تجنيدهم بشكل مباشر. أخي المواطن، أختي المواطنة، للإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة يرجى التواصل على الأرقام المجانية التالية: مركز البلاغات والشكاوي لجهاز الأمن والمخابرات 100، عمليات وزارة الداخلية 19.
1: نصر ولا شهادة وجد الأرض.
2: تستمعون الآن لبرنامج عياطة آفاق.
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين الكرام، مستمعي إذاعة آفاق FM صوت الوعي والبصيرة، حياكم الله وبياكم في هذا الصباح الجميل في عيادة آفاق FM، منبر الثقافة الصحية التي نناقش فيها يومنا هذا مراحل نمو الجنين ورعاية الأم الحامل ومتابعتها. كونوا معنا.

0: ارجع على السرير.
1: عدنا إليكم مستمعينا الكرام، مستمعي إذاعة آفاق FM صوت الوعي والبصيرة ومنبر الثقافة الصحية، في حلقتنا المباشرة على الهواء مباشرة عيادة آفاق FM. بإمكانكم التواصل عبر التلفونات الموبايل 72-288-2088 أو عبر التلفون الثابت 33-0801-33-08-02. بداية نرحب الأستاذ الدكتورة عليا شعيب، استشارية أمراض النساء والولادة، الأستاذ المشارك، الأستاذ
0: أستاذ أمراض النساء
1: والولادة بجامعة صنعاء. حياكم الله دكتورة.
0: حياك الله، لا وسهلا، صبحكم الله بالخير والعافية.
1: حياكم الله. مستمعينا الكرام، من أراد الاتصال والمشاركة معنا في هذه الحلقة التي نناقش فيها مراحل نمو الجنين ومتابعة الأم الحامل وغيرها من الأمراض التي تتعلق بالحمل، التواصل معنا عبر التلفون الموبايل 72-288-20-88. بداية نرحب بكم مجددا دكتورة، وحياكم الله، وتتشرف إذاعة آفاق باستضافتكم، وأنتم لكم الباع الكبير في أمراض النساء والولادة في جامعة صنعاء وفي كلية الطب وغيرها من المستشفيات.
0: أهلا وسهلا فيك، وأنا لي الشرف أن أكون معكم.
1: حياكم الله.
0: وهذا واجبنا توعية الأمهات والآباء عن موضع الحمل ورعاية الحوامل، وهذا موضوع هام جدا، أشكرك على اختياره.
1: الله يرعاكم دكتورة. بداية، لطالما نسمع الأمهات ولطالما كثير من النساء لا يدركنا أول يوم من الحمل، ونحن في هذا المنبر نود أن نوصل هذه الرسالة للأمهات والأخوات ولكل من يسمعنا، وأنتم تعلمون جيدا أن هناك الآلاف يسمعوننا في الأرياف وفي المدن وفي القرى وفي الوديان وفي السهول والجبال، يسمعونكم جيدا. دكتورة، لو توضحوا لنا أكثر وتفيدونا أكثر، من متى يبدأ الحمل؟
0: عادة التبويض يحدث يوم 14 من الدورة، 16 من الدورة، على حسب انتظام الدورة. فالمرأة الذي دورتها على 28 يوم فيكون التبويض يوم 14.
1: نعم.
0: والذي دورتها على 30 يوم يكون التبويض يوم 16.
1: نعم.
0: فإذا حصل اللقاء في هذا اليوم يحصل تلقيح البويضة في هذا اليوم اللي هو يوم 14 أو يوم 16، ثم يحصل انقسام للبويضة إلى مضغة، ثم خلال 5 إلى 7 أيام يحصل زرع الجنين في الرحم، فيكون تشخيص الحمل أعتقد بعد تأخير الدورة أسبوع.
1: نعم.
0: من موعدها، ويمكن تشخيص الحمل عن طريق فحص الحمل عن طريق البول أو عن طريق الدم.
1: نعم دكتورة، نفهم من كلامكم على أنه الأم أو المرأة الحامل إذا ما أرادت أن تعرف موعد ولادتها، هل تحسب من يوم 14 ولا من أول يوم من الدورة في آخر دورة؟
0: لا طبعا، الحسبة هي تكون من أول يوم في الدورة.
1: من أول يوم،
0: بالأم أول يوم في الدورة بنضيف لها 7 أيام إذا كان بالميلادي، وإذا كان هجري 14 يوم، وبطريقة معينة بنحسبها، بس طبعا الحسبة بتكون من أول يوم في الدورة،
1: من أول يوم
0: وليس من يوم 14.
1: نعم،
0: من أول يوم في الدورة.
1: لأن الكثير يا دكتورة، أنتم تشاهدون هذا الواقع، أنه الكثير من الأمهات الحوامل إذا ما تأخرت تكون قلقة، يعني
0: صحيح،
1: تكون قلقة وتظن على أنه ليش تأخر الحمل وهي ما عرفت تحسبها سواء، يعني
0: صحيح صحيح. شوف يا دكتور فارس، الموضوع ذو شجون، موضوع حكاية الدورة هذه ومتابعة الحمل. تجي المريضة يكون عندها تكون حمل عالي الخطورة.
1: نعم.
0: يعني عندها سكر، عندها ضغط، عندها أطفال ماتوا كثير وإسقاطات، مش مركزة يا أختي الله يحفظك، متى جت لش آخر دورة مش عارفة، يعني فيكون في علينا صعوبة في متابعة الحمل. ففي بهذا الطريق بنستخدم طريقة أخرى لحساب فترة الحمل، هي أول إجراء موجة صوتية وحسابها بطريقة صح.
1: نعم.
0: فموضع حكاية أنه المرأة تكون واعية لتسجيل آخر دورة بالنسبة لها مهم جدا جدا جدا.
1: نعم.
0: فالمرأة الحامل الذي لا تعرف آخر يوم في الدورة نعتبرها عندنا أنها حمل عالية الخطورة.
1: نعم
0: نعم، فيركزين في هذا الموضوع لأنه بيسهل لنا متابعة أشياء كثيرة أثناء الحمل. يعني مثلا المرأة اضطرينا إحنا نولدها عندها تسمم حمل.
1: نعم.
0: وإحنا عارفين آخر دورة نحسب لها صح، عندها مثلا سكر حمل، عندها، فهذه الأشياء يجب التنويه لها على أساس أن المريضة تكون عارفة تسجل. أنا التكنولوجيا سهلت كل شيء.
1: صحيح.
0: تسجل أول يوم والأمور بتكون سهلة بإذن الله.
1: نعم دكتورة، طرقت موضوع مهم جدا وهو متابعة الأم الحامل، وللأسف الشديد نرى في المجتمع الثقافة الذي أنتم تعانون منها كأخصائية نساء ولادة في هذا الجانب، البعض من الأمهات والبعض من الأخوات يظنين على أن متابعة الحمل إنما يأتي بعد الحمل، يعني لحظة الحمل، ولا يدركنا جيدا أن متابعة الأم قبل الحمل لتجنب المخاطر. ولأخذ منكم النصائح والمعلومات القيمة التي تحافظ عليها وعلى جنينها قبل أن ما اسمه تحمل.
0: أحسنت بهذا السؤال يا دكتور فارس. فعلا المرأة التي تود أو تخطط للحمل يجب أن تعمل استشارة أو توعي نفسها عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي وكذا، لابد من أن تهتم بنفسها 3 شهور قبل الحمل.
1: نعم،
0: خاصة في أدوية لازم تتجنبها، مثلا لو كانت مريضة صرع.
1: نعم،
0: في أدوية لازم تتأكد منها أنه يتم تعديلها وآخر من رجت لها، مرضى الضغط، في أدوية ممكن تشوه الجنين، مرضى السكر لازم تعمل يعني تضبط سكرها بحيث أنه يكون التراكمي 6 أو أقل من ذلك.
1: نعم،
0: لمنع التشوهات الخلقية، وأيضا الأفضل أنها تأخذ حمض الفوليك 3 شهور قبل الحمل لمنع التشوهات الخلقية.
1: نعم،
0: ففعلا متابعة الحامل والرعاية بالحامل تكون 3 شهور قبل الحمل.
1: نعم،
0: ومن بعد ذلك أيش فترات الحمل 3 الأولى والثانية والثالثة، فلها طريقة معينة للمتابعة إذا تود أن نتكلم عنها الآن.
1: أكيد.
0: طبعا أول زيارة بتكون في الشهر الأول، بنأخذ القصة المرضية من المريضة ونفحصها ونعمل لها دفتر متابعة حمل ونحسب لها موعد الولادة ونتأكد من وجود أمراض زي السكر، الضغط، صرع، ارتفاع ضغط الدم،
1: الأمراض المزمنة بشكل عام،
0: الأمراض المزمنة كلها.
1: نعم،
0: نتأكد هل ما فيش عندها سوابق، يعني مثلا مات عليها الأطفال، سقاطات متكررة، قيصريات كذا، ونحدد يعني خطورة الحمل.
1: نعم،
0: وطريقة المتابعة.
1: نعم،
0: إذا هو حمل عادي نتابعها 4 مرات في فترة الحمل، إذا كان حمل عالي الخطورة الأشهر الأولى كل شهر، ثم في الفترة الثانية من الحمل كل أسبوعين، ثم كل أسبوع.
1: نعم،
0: وبهذه الطريقة نقدر أن نحن نمنع مخاطر ومضاعفات الحمل ونقلل نسبة وفيات الأمهات والأطفال بالمتابعة الجيدة والصحيحة.
1: نعم دكتورة، تركتم موضوع مهم جدا وهو المتابعة والرعاية الصحية الأولية للأم الحامل، ولطالما المجتمع وللأسف الشديد هناك نقص معلومات للأسف على أن الثقافة الصحية في بلدنا وفي غيرها وفي كثير وفي بعض البلدان المجاورة هناك فجوة في الثقافة الصحية لدى الأمهات. أحيانا الأخصائيات مثلا أنتم الأخصائيات النساء والولادة بتوصلين الفكرة وبتقنعين المرأة الأم الحامل، بتقنعينها بهذه بالحمية وبالوقاية وبالمتابعة وما إلى ذلك، لكن للأسف الشديد البعض من الأمهات يعانين أن الأزواجهن أيضا يحتاجوا رعاية ويحتاجوا قصدي توعية
0: لأهمية الموضوع.
1: نعم، يحتاجوا توعية، ولذلك احنا من منبرنا من منبر آفاق FM صوت الوعي والبصيرة أطلقنا عليها منبر الثقافة الصحية، ونناقش في كل أسبوع من حلقاتنا نناقش مرض أسبابه وأعراضه وطرق الوقاية منه ومضاعفاته ونصائح عامة للمجتمع. دكتورة، تحدثتم في كيف يتم للأم، كيف تستطيع الأم الحامل أن تكتشف أنها حامل.
0: نعم،
1: أنتم طرقتم على أنه أول أسبوع بفحص البول أو فحص الدم،
0: بعد تأخر الدورة بأسبوع نعمل فحص بول للحمل.
1: نعم،
0: وإذا لم يظهر ممكن الذي هو أكثر حساسية هو فحص الدم، فحص الحمل عن طريق الدم.
1: نعم، هذا أسهل،
0: هذا بيبين الحمل حتى وهو عمر الجنين 9 أيام.
1: نعم، معنا اتصال. ألو، مرحبا.
2: السلام عليكم.
1: السلام ورحمة الله.
2: معكم صفاء،
1: حياكم الله الدكتورة، تسمعكم، تفضلوا.
0: تفضلي صفاء.
2: نعم، أرسلت لكم بعض الأرقام، عندي شحنة كهربائية يا دكتور.
1: أيوة الدكتورة تسمعكم، عندكم شحنة كهربائية؟ أيوة.
0: الصوت يتقطع.
1: يا أخت صفاء،
0: ما فيش تغطية شكله.
1: أخت صفاء، الصوت بيتقطع شوية، الصوت ما بيتضح سواء. ألو أخت صفاء، يبدو أن الاتصال انقطع، بإمكانكم الاتصال مرة أخرى أخت صفاء، الصوت مش واضح، اتصلوا مرة ثانية والدكتورة تسمعكم لتفيدكم أكثر ولتعطيكم النصائح والإرشادات بخصوص مرضكم طالما وعندكم صرع. دكتورة، تحدثت وصلنا إلى نقطة على أنه اكتشاف الحمل، يعني في أول أسبوع عن طريق البول أو عن طريق الدم، وأكثرها دقة قلتم أنه عن طريق الدم.
0: الدم
1: بيكون بسهولة يعني.
0: بيعرف شخص الحمل حوالي إذا كان حتى عمره 9 أيام.
1: نعم.
0: فعادة المرأة هي ما بتنتبهش إلا بعد تأخر الدورة، وتقوم تعمل فحص بول للحمل وتطلع حامل، عليها التوجه لأقرب مركز صحي أو عيادة لمتابعة الحمل.
1: نعم.
0: يكون أفضل.
1: نعم دكتورة، طرقتم موضوع التغيرات التي ممكن أن تحصل للأم الحامل في الثلاثة الأشهر الأولى.
0: نعم.
1: وتحدثتم على أنه استخدام الحمض الفولي.
0: نعم.
1: لطالما الكثير من المجتمع يجهل، وخصوصا النساء يجهل فائدة حمض الفوليك الذي أنتن الأخصائيات توصفنه للنساء الحوامل. لو تحدثون أكثر بعد الاتصال طبعا مع رجع التعاود. ألو مرحبا.
2: أيوة السلام عليكم دكتور، مع الصفاء.
1: أهلا أخت صفاء، تفضلوا.
2: أنا عندي شحنات كهربائية يا دكتور، وبين أتهرب من حكايات الزواج لهذا السبب.
1: دكتورة تسمعكم.
2: فدي أنا كمان رسلت لكم بارقم لأطباء لهم علاقة أيضا بالمخ والأعصاب، أتمنى أنكم تضيفوهم عشان نسمع أكثر، وأيضا استسمع من الدكتورة مع علاقات الشحنات الكهربائية أيضا بالزواج وما هو السبب وكيفية آثار ذلك.
1: إن شاء الله بموضوع المخ والأعصاب سنستضيف كبار الاستشارين في المخ والأعصاب وسنناقش كل الأمراض والأعراض التي تتعلق بالمخ والأعصاب. حاضر.
2: إن شاء الله الله يحفظكم ربنا ويوفقكم.
0: أهلا وسهلا يا صفاء.
2: بما فيه خير الله يحفظكم كل خير يا دكتور.
0: حبيبتي لا تعرضيش عن الزواج، كم ليش بتاخذي علاج الصرع؟ كم لك؟ ألو
1: أخت صفاء،
0: كم لك بتاخذي العلاج وما هي أنواعها وما هي وكم آخر مرة جت لش الحالة؟ فطبعا تمري نعمل معش مشورة ونراجع العلاجات اللي بتاخذيها ونشوف آخر مرة جت لش الحالة. إذا قلت لش آخر مرة جت لش الحالة سنتين، ممكن يبدأ الدكتور يخفف من جرعة العلاج حتى تصبحي لعلاج واحد. إذا كان علاج واحد ممكن تتزوجي وتخلفي ويكون بإذن الله أمور طيبة، لا قلق.
1: الأخت صفاء الدكتورة بتقول لكم على أنه ما يصلح أنكم تعرضوا عن الزواج، بإمكانكم زيارتها لعيادتها وأيضا تزوروا أخصائي المخ والأعصاب ويبصروا ما هي الأدوية التي تستخدمينها، بحيث على أنه يعطوك نصائح والأدوية المناسبة والتي لا تتعارض أيضا مع الزواج، لأن الزواج شرع الله وسنة الله.
0: صحيح.
1: وكثير من المرضى يعني ما يصلح ان احنا نبتعد او ننفر من الزواج بسبب انه مرض.
0: صحيح.
1: كم من مريضات يعانين من سكر، وكم من مريضات عندهن صرع، وكم من مريضات عندهن مشاكل في القلب وغير ذلك.
0: ورغم هذا يعني احنا بنشوف خطورة الموضوع وكم ان انواع الادوية اللي بتاخذها.
1: نعم.
0: وكم اخر مرة جت لها الحالة، ونعمل معها مشورة وان شاء الله نوجهها الى الطريق الصح باذن الله.
1: نعم. اذا انت قريبة من امانة العاص اتصال، إذا أنتم قريبين من أمانة العاصمة اتصال. ألو صفاء.
0: ألو
1: أخت صفاء، الدكتورة تسمعكم. الدكتورة تسمعكم، تفضلوا.
0: تقلم شكل ما بش عندها تقطيع. احنا قد ردينا عليها يا دكتور، ردينا عليها. تسمع الرد؟
1: إذا هو الصوت عندكم ضعيف بإمكانكم تغلقوا الاتصال وتسمعوا الراديو، عتسمعوا الجواب من عبر الراديو وكل النصائح التي كلمتكم دكتورة عنها.
2: سمعي يا دكتور.
1: الدكتورة تسمعكم، تفضلوا.
2: أنا لي 15 سنة يعني حطت حجرة صغيرة على صورتي وسببت لي نزيف يعني عن خروج دم، وبعدها قالوا شحنة كهربائية، والآن 15 سنة واستخدم مع آخر علاج استخدم كم فيولكس.
0: علاج واحد بس مش أكثر من واحد.
2: ما بش فائدة.
0: واحد جالس الحالة تجي لش؟
2: النوبات مستمرة.
0: النوبات مستمرة، يبقى لازم تتابعي الدكتور أخصائي أو استشاري في في في علاج هذه الحالة لإضافة علاجات أخرى. أما العزوف عن الزواج ليس حلا.
2: أي معي أيضا إضافة علاج مثلا رسين توي، يعني معي نوعين، وهذا العلاجات اللي بنستخدمها كل 3 شهور 4 شهور بتنتهي، الدكتور يجيب لي علاجات قريبة الانتهاء.
0: طيب.
2: لذلك ما اقدرش يعني ما بينفعش. ذلك العلاج ما بتنفعش بسبب أن العلاج تكون قريبة تنتهي، تكون باقي لأربع شهور خمس شهور وبتنتهي.
1: أنتم في أمانة العاصمة ولا في المحافظات؟
2: في
1: محافظة
2: إب.
1: في محافظة إب.
0: طيب
1: بها
0: في أخصائيين شاطرين هناك في إب بهذا الموضوع.
2: نعم.
0: لازم تتابعي دكتور استشاري في علاج هذه الحالات لتعديل العلاج تبعك. أما بالنسبة لموضوع الزواج والخلفة فلها حل، ما في أي إشكالية، بنضيف حمض الفوليك بجرعات عالية للحالة اللي زيش ونتابعهم، وأول ما تحبلي بنغير ويغيروا نوعية العلاج، لا قلق.
2: يا دكتورة أخواتي أنا حالين وما وقع لهم شيء بداية الحمل، وبعدين رجعني تعبين كثير كثير بسبب الحمل.
0: من هن؟
1: أخواتها.
0: أخواتش يعني نفس الحالة عندهن؟
2: أنا حتى يبتدي بنعرفهن يعني.
0: هل عندهن نفس الحالة اللي عندك؟
2: أيوة يعني هن عندهن حبرة.
0: عندهن صرع زي ما أنتي، شحنات كهربائية زيادة عندهن نفس الحالة؟
2: نعم يعني عندهن صداع زيادة، أنا ما فيش عندي صداع.
0: صداع؟
2: وصداع زيادة أنا نوبات بس.
1: صداع؟
0: طيب الصداع مش النوبات يعني؟
1: ايش علاقة الصداع
2: بال؟ ايوه في شحنات كهربائيه، هي كلها شحنات كهربائيه بسبب الحمل ايضا زادت.
0: شوفي انا كاستشاريه امراض نساء ولاده بعملش مشور على اساس انه اشوف العلاجات اللي بتستخدميها واشوف مدى خطورتها وعلاقتها بالعيوب الخلقيه مع الحمل، ولازم تكون اخر مره جت لش الحاله اقل شيء تكوني سنه ما عاد جتش الحاله، يعني لازم دكتور شاطر يضبط الامور هذه ويغير لش ويعدل لش في العلاج. وفي نمط الحياه لازم الذي تغيري من نمط الحياه ويقول لش كيف تعملي، يعني مثلا السهر يزيد الحاله، تناول القات يزيد الحاله، شرب الكافيين، هذه الحاجات كلها تزيد من الشحنات الكهربائيه، يعني لازم تغيري نمط حياتك.
2: ابدا انا ما بين اخزنش ولا بين اشرب كافيين ولا حاجه، بس ان الحاله ما بينفعش
1: الكافيين يا اختي، هو الشاهي والقهوه.
0: ايوه الشاي والقهوه.
2: 6 شهور وانتهى تاريخه، يعني بيصبح منتهي التاريخ
0: حق العلاج.
2: ايوه يعني بينتهي التاريخ، يجيب لي الدكتور علاج بس بينتهي التاريخ وما ادري ليش، وبعدين يغير لي علاج غيره.
0: كيف يعني بتشتري قريب؟ بتشتري علاجات قريبة الانتهاء؟ بتشتري علاجات قريبة الانتهاء؟
2: ايوه للشحنات.
0: للشحنات؟ طيب في علاجات تكون بعيدة، اشتري من صيدليات محترمة، اشتري من صيدليات كل اللي هانك عندكم قريبة
2: قريبة الانتهاء. ايش اللي ما بيدي؟
0: طيب والله هذا على وزارة الصحة.
2: انت بتعرفي دكتور مثلا انا مختص مخ واعصاب
0: انه يوفروا العلاجات اللي زي هذه وتكون أيوة. بعيده الانتهاء.
1: أيوة صحيح.
0: للامانه يعني المريض بيعاني يا دكتور.
1: بعض صحيح كلامكم صحيح انه بعض الشركات للاسف الشديد تورد المهرب.
0: نعم.
1: والمهرب يكون طريقه التخزين وطريقه النقل وطريقه السفر وما الى ذلك
0: بالضبط،
1: بيكون غير فعال وفعاليته قليله جدا، ولذلك أختي
0: المراقبة مهمة من وزارة الصحة.
2: حتى أن الدكتور يقول ما بيديش لأنه ما بلا هذا العلاج المناسب لحالتك، وهو قريب قريب الانتهاء وهو مناسب لحالتي لكنه قريب الانتهاء، يعني ممكن تغيب علي النوبة شهر شهرين وترجع لأن العلاج منتهي.
0: أسف والله. أنا أسف.
1: من هذا المنبر كما قالت الدكتورة نخاطب وزارة الصحة، ندعو وزارة الصحة وكل الجهات المعنية، الهيئة العليا للأدوية وغيرها، إلى أن يكثفوا جهودهم وإلى أن يتحملوا المسؤولية أمام الله وأن يسعوا دورهم في هذا الجانب، في الرقابة، في النزول الميداني المفاجئ، في منع دخولهم من المنافذ الأدوية المقربة أو الأدوية المهربة.
0: نعم.
2: ونتمنى دعواتكم كمان، ونتمنى منكم أيضا تستضيفوا دكاترة يعني خاصة بالمخ والأعصاب عشان نستفيد أكثر بشأن هذه الأشياء وهذه الأمراض إن شاء الله.
1: حاضر، إحنا نستضيف دكاترة مخ وأعصاب بهذا الجانب، وفرصة لكم أن الدكتورة الآن استشارية نساء ولادة من كبار الدكاترة في اليمن بتسمعكم وبتعطيكم الإرشادات والنصائح. الآن فرصتكم تقولوا بأي شيء.
0: شوفي يا صفاء يا صفاء يا صفاء صفاء، ممكن بس تأخذي رقمي من الكنترول، تأخذي رقمي من الكنترول وترسلي لي رسالة على الواتساب أشوف ما هي العلاجات اللي بتأخذيها. تمام، وأراجعها لش وإن شاء الله نشوف لش حل بإذن الله.
2: طيب
1: رسلي لي برقمك
2: يا دكتورة.
1: حاضر، إحنا أنت عتأخذي من عند من اسمه من المخرجة، أرسل لش برقمها الآن، أنا أرسل لش برقم الدكتورة وتتابعيها كن دائما، وإذا سهل الله بزيارة لصنعاء تزوريها للعيادة وهي عتتابعش
0: إن شاء الله.
1: وعتعين الشيء هذا الجانب
0: ان شاء الله.
2: ان شاء الله الله يعينكم.
0: اهلا وسهلا فيك، نتمنى لك الشفاء العاجل ان شاء الله. صفاء لا ترددي عن الزواج، توكلي على الله.
1: يبدو ان الاتصال انقطع. طبعا قد النصائح قد هي موجوده معها.
0: نعم.
1: والرقم عن ارسل بالان عند الاستاذه اسماء المخرجه لهذا الجانب. طبعا دكتوره وصلنا الى المراحل، مراحل نمو الجنين في الثلاث الاشهر الاولى. ولطالما نسمعكم كثيرا انتم تتحدثون عن الثلاث الاشهر الاولى.
0: نعم.
1: ويكون حديثكم اكثر واهتمامكم اكثر. حدثونا اكثر عن مراحل نمو الجنين في الثلاث الاشهر الاولى، وايضا ما هي الادويه والاكلات التي تنصحون بها الام في هذا الجانب في هذه المرحله. والادويه والمشروبات والماكولات الواجب على الام ان تبتعد عنها، المحاذير.
0: صحيح. طبعا في علامات للام اول ما تشعر انها حامل، يبدا لها الغثيان ويبدا لها التعب والارهاق وتحس الم في الثديين وتزيد او تزيد عدد مرات التبول وكذا مع انقطاع الدوره. اول ما تعمل فحص تطلع حامل.
1: نعم.
0: طبعا هي المفروض في هذه المرحله تكون حريصه جدا من ناحيه ايش، الامتناع عن تداول اي ادويه الا بوصفه طبيه.
1: نعم.
0: لو كانت مرافقه لاي مريضه راح تعمل اشعه او اكس راي او كذا ممنوع تدخل، لانها ممكن تعمل تشوهات خلقيه.
1: نعم.
0: الاهتمام، النوم الجيد، التغذيه الجيده، تناول الاكلات التي هي غنيه بالبروتين والكربوهيدرات والخضروات، والامتناع زي ما قلنا عن المواد اللي ممكن تعمل تشوهات خلقيه للجنين.
1: نعم.
0: ما لأن المرحلة أو الثلاث أشهر الأولى هي أخطر مرحلة بيتكون فيها الجنين.
1: نعم.
0: فإذا حدث وأن دخلت مادة سامة أو مادة تأثر على نمو الجنين ممكن نعمل تشوهات خلقية خطيرة.
1: نعم.
0: فهذه يعني أهم مرحلة. يعني مثلا لو أصيبت بأي مرض أو أي زكام أو أي سعال أو كذا، زوجها بيروح يسأل عند صاحب الصيدلية يصرف العلاج
1: بدون
0: وصفة طبية بدون استشارة، أخذته تجي لي أجي أشوف الطفل في شهر رابع أو كذا عديم الرأس، عنده فتحة في ظهره، عنده كذا تشوهات خلقية. فنرجو الحرص في الثلاثة أشهر الأولى مهمة جدا، لا تتناول أي أدوية إلا بوصفة طبية.
1: نعم.
0: والحمض الفوليك تواصل عليها الثلاثة أشهر الأولى.
1: نعم. دكتورة تركتم هذا الموضوع وهو موضوع مهم جدا، حيث أنه قلتم على أنه الأكلات التي تنصحون بها الأم في هذا الجانب الأكثر أعتقد من الخضروات ومن الفواكه،
0: المواد الغنية بالبروتينات.
1: نعم.
0: والكربوهيدرات والفواكه
1: وتجنب الشاهي، القهوة،
0: الكافيين، الشاي، التخزين، الشيشة، المواد المعلبة، المواد المخزنة، الفاست فود، يعني مثلا اللي بيطلعن الحاجات هذه اللي هي سريعة زي البرجر والحاجات هذه والبيتزا
1: والأندومي
0: والأندومي بالذات
1: سم
0: قاتل.
1: نعم.
0: فأنا أنصح المرأة أنها تأكل من أكل البيت أكل طبيعي، تطبخ بنفسها وتسبر لنفسها وتحافظ على حاجة اسمها الساعة البيولوجية.
1: نعم.
0: ما هي الساعة البيولوجية هذه؟ كلنا يعني الساعة البيولوجية الله خلقها في أجسامنا. أول ما تصحى الصبحية اللي بتفرز لك كل الهرمونات وكل الكورتيزون وكذا، لكن اللي طول الليل للصباح
1: ساهر
0: ومخزن وينام للظهر، للأسف الشديد انتشرت عندنا هذه الظاهرة بشكل فظيع.
1: الله المستعان.
0: وبعدها تشوف أمراض السكر والضغط والسمنة زادت.
1: نعم.
0: وفي نفس الوقت هذه الأمراض بتأثر على مخرجات الحمل.
1: نعم.
0: بتزيد نسبة الإيش؟ المضاعفات في المرأة الحامل.
1: نعم.
0: فهذه نصيحتي المهمة جدا للزوج والزوجة.
1: نعم.
0: مخزن لا فجر ويرقد لا ظهر.
1: الله
0: سبحانه وتعالى ما قال وجعلنا الليلة
1: لباسا
0: والنهار
1: معاشا.
0: فلازم نلتزم هذا الشيء، وأنا أؤكد عليها من هذا المنبر.
1: نعم.
0: ضروري مهم. حالات كثير يجي لها عندي حالة عقم يا دكتور.
1: الله المستعان.
0: يعني تجي تبصرة عدو شباب عمره 20-25 سنة، تجي تفعل الفحص المني 68% ميت.
1: الله.
0: يا دكتور يجي وزنه قد شفت حال 130 كيلو.
1: الله.
0: وجالس سهر طول الليل للصبح وراقد للعصر.
1: الله المستعان.
0: وقاموا اشتروا اندومي ولا اي حاجه واكلوا، ما عادي هذا من حياه حقيقه. يعني صحيح. هذا بيأثر على المرأة الحامل بشكل كبير.
1: صحيح كلامكم دكتوره مهم جدا. معنا اتصال. الو مرحبا. الو.
3: ايوه السلام عليكم.
1: سلام ورحمة الله.
3: كيف الحال؟
1: الحمد لله تفضلوا.
3: ممكن نسأل الدكتورة؟
0: تفضلي بنتي تفضلي حبيبتي.
1: اكيد دكتورة اسمعكم.
3: ممكن يا دكتورة.
0: الله يحفظك اهلا وسهلا.
3: اشتي اسألك بالنسبة لعلاج حمض الفوليك، هل يعتبر علاج منظم للدورة الشهرية او لا؟
0: حمض الفوليك لا يا حبيبتي ما ينظمش، هو عبارة عن فيتامينات مزودة للأم وتمنع التشوهات الخلقية. المفروض المرأة تأخذها 3 أشهر قبل الحمل و3 أشهر الأولى من الحمل، لكن ليست منظمة للدورة. ولكن في بعض المريضات يكون عندهن مثلا فقر دم، يكون عندهن نوع معين من تكسر خلايا الدم، فنضطر إن احنا نضيفها كإضافة للعلاجات اللي بتأخذها. أما كمنظم للدورة لا يا حبيبي.
3: ما عندي فقر الدم.
0: أيوة إيش نوع فقر الدم اللي عندش؟
3: الانيميا
0: المنجلية. ايوه هذا ما نقولش احنا مضطر نضيف لها
1: سيكل سل.
0: يا حبيبي اي سؤال ثاني؟
3: اسال عن بعض المسكنات، ما هي المسكنات التي تنصحين بها اثناء الدوره الشهريه لكي تخفف من الالام والاوجاع؟
0: شوفي انت اذا كان عندك مثلا لا سمح الله عندك رابو او عندك مشاكل في المعده وكذا، ما ننصحش ان انت تاخذي مثلا مهدئات اللي فيها نان استرويد الانتي انفلاماتوري دراجز، يعني زي البروفينيد وال دوكلوفين والحاجات هذه، لانها بتاثر على المعده. افضل مسكن انا اعتبره يعني ما بيعملش مشاكل للمراه هو الباراسيتامول. أيوة. يعني البنادول خذي حبتين كل 8 ساعات
1: الذي بنسميه هنا امول. أيوة.
3: اللي... الفوليك يا دكتوره
1: الامول الازرق.
0: ها حبيبتي
3: علاج الفوليك.
1: علاج ايش؟
3: فولتين.
1: الفولتين
0: هو نفسه هو دوكلوفين، يأثر على المعدة ويعمل مشاكل كثيرة. فالذي عندها آلام الدورة كثيرة ممكن تغيري من نمط الحياة تبعك، تبعدي عن القلق، تمارسي الرياضة، نشوف أيش السبب، ممكن نعمل تلفزيون نشوف هل في عندش مثلا البطانة الهاجرة، وبهذا وبطريقة معينة مثلا نبدأ مراحل، نبدأ بالمهدئ ثم ممكن نضيف إذا كان الألم شديد ممكن نضيف حبوب منع الحمل، بس هذا في المراحل الأخيرة. وشرب السوائل الدافيه والاسترخاء.
3: ايوه هذا
0: افضل من المهدئات، بس اذا كان ولا بد انا يعني افضل ان تستخدمي الباراسيتامول، بس ممكن تاخذي الايبوبروفين الدوكلوفين بس ما تكثرش منه اذا الحاله ما هدأتش.
3: الم بالصدر قبل الدوره او اثناء الدوره هل له علاقه بمرض الانيميا او مشكله خاصه بالرحم وماذا؟
0: شوفي اذا كان قبل الدوره باسبوع واختفى الثلاثة الأيام بعد نزول الدورة، هذا علامة أنه في عندش تبويض وأنه هذا طبيعي ما فيش أي مشكلة منه. يسموه التوتر الطمثي، ممكن واحدة تجي عندها أكثر من عرض، بس طبيعي أنه ممكن يحصلش هذه الأعراض قبل الدورة بأسبوع وتختفي مباشرة بعد الدورة بنزول الدورة بيومين 3 أيام. لا قلق.
3: شكرا لك الله يحفظك يا دكتورة.
0: حبيبتي شكرا لك.
3: يا دكتور خليل لو سمحت استضيف لنا الدكتور اخصائي مرضى الانيميا وفقر الدم.
1: اكيد معانا الدكتور احمد قايد قد نسقنا معاه، والدكتور عبد الرحمن الهادي، هؤلاء من كبار دكاترة اليمن.
0: صحيح.
1: طبعا لازلنا في تنسيق لانه الحلقات بننسق احيانا من قبل شهر، يعني معانا الحلقه القادمه نسقنا لها والحلقه الذي بعدها، يعني لان الدكاتره بيجوا مشغولين، فهذا ضمن الجدول حقنا لا تقلقوا. إن شاء الله سنستضيف الدكتور عبد الرحمن الهادي بخصوص أمراض الدم، وقد استضفناها العام طبعا، وهذا السنة
0: مع الدكتور جميل
1: والدكتور جميل الغزالي. نعم
0: كمان يعني رائع في أمراض الدم.
1: حاضر، وإن شاء الله سننسق مع كل أخصائي من هؤلاء الأخصائيين، هم كبار الدكاترة في اليمن، الدكتور جميل غزالي، الدكتور أحمد قايد.
0: أحمد قايد أنا.
1: أيوة كذلك الدكتور عبد الرحمن الهادي. أمراض الدم وأمراض الدم هي كثيرة، إن شاء الله سيكون كل واحد من هؤلاء الضيوف سيتحدث عن موضوع مهم من مواضيع أمراض الدم. مستمعينا الكرام فاصل ونواصل، ابقوا معنا. ريلاكس.
4: العزيزات المستمعات لإذاعة آفاق، تتشرف الإذاعة باستضافة الأستاذة الدكتورة عليا شعيب استشارية أمراض النساء والولادة في برنامج عيادة آفاق في حلقة بعنوان مراحل نمو الجنين ورعاية ومتابعة الأم الحامل، يأتيكم الاثنين 10:30 صباحا. يمكنكم التواصل مع البرنامج على الأرقام التالية 77-288-2088 أو 330-801-330-802. عيادة آفاق، إعداد وتقديم الدكتور فارس شوقي إدريس، إذاعة آفاق FM، منبر الثقافة الصحية.
1: عليكم مستمعين الكرام، مستمعي إذاعة آفاق FM، صوت الوعي والبصيرة ومنبر الثقافة الصحية. لازلنا معكم في برنامجنا الصحي على الهواء مباشرة عبر إذاعة آفاق FM على تردد 98.7 وعلى تردد 98.5. بإمكانكم التواصل معنا عبر التلفون الموبايل 27-288-2088 أو عبر التلفونات الثابتة 330-801-330-802. نناقش في حلقتنا هذه مراحل نمو الجنين ورعاية الأم الحامل ومتابعة الأم الحامل وكل ما له من علاقة بالأم الحامل وبوضع الجنين ومراحل الحمل. نرحب مجددا بضيفتنا الأستاذة الدكتورة عليا شعيب، أستاذة أمراض النساء والولادة بجامعة صنعاء. حياكم الله دكتور.
0: حياك الله، لو سهلا.
1: وصلنا دكتورة في النقطة الأولى على أنه تحدثنا عن المراحل الأولى من الحمل وهي المرحلة 3 أشهر، وطرقتم موضوع الحمض الفوليك وما له من دور في حماية الأم ووقاية الأم وتعزيز مناعة الأم والتخفيف من التشوهات التي تحصل، وتحدثتم أيضا بخصوص الأكلات التي ينبغي للأم أن تستخدمها، وأيضا المحاذير من الأكلات التي يجب على الأم، وأيضا حتى المشروبات التي يجب على الأمهات تجنبها خصوصا المشروبات الغازية. دكتورة نسينا هذا الموضوع،
0: أيوة
1: نصيحتكم في هذا الجانب.
0: تكلمت أنا عنها، قلت أنا المشروبات الغازية مضرة جدا، تقلل المناعة، تعمل مشاكل كثيرة، يعني تمنع امتصاص الكالسيوم والحديد والفيتامين دال. فصراحة أنا حتى المعلبات لا أحبذ أن المرأة، كلنا ما نتناولهاش لأنه في مواد حافظة.
1: نعم.
0: وما بيصنعوها إلا بمواد تالفة.
1: نعم، رديئة فعلا
0: جدا جدا. فنصيحتي للمرأة الحامل وغير الحامل وللكل، تعرض للشمس.
1: نعم.
0: أغلب الحالات عندنا بيجن عندها نقص فيتامين دال.
1: نعم.
0: التغذية الجيدة في الصباح الباكر.
1: نعم.
0: ممارسة الرياضة زي ما قلنا، يعني حاجة رائعة أنه المرأة لما تجي نادر أنك تشوف واحد فعلها فحص فيتامين دال ويكون طبيعي.
1: نعم.
0: نقص فيتامين دال والكالسيوم بيدمر صحتنا.
1: نعم.
0: يعني أنا مثلا في أمراض النساء والولادة هذه نواقص هذه الأشياء ممكن تعمل تسمم حمل أثناء الحمل.
1: صحيح.
0: بعد 50 تعملها شاشة عظام.
1: نعم.
0: برضو الآن دراسة الجديدة واللي هي up to date بيقول لك أنه نقص فيتامين دال والكالسيوم ممكن يكون من المؤشرات للتعرض لأمراض السكر.
1: نعم.
0: فالتغذية الجيدة مش كان بس يعني من قبل الحمل.
1: نعم.
0: وإذا كان المرأة حامل تهتم بنفسها أفضل، تعرض للشمس في الصباح الباكر.
1: نعم.
0: تناول وجبات صحية جيدة، يعني ما يمنع لو أكلت 3 حبات بيض وشربت كوب حليب وقامت بدري.
1: نعم.
0: تحافظ على صحتها وعلى أولادها وعلى بيتها وعلى تخفف من نسبة المخاطر الأمراض المزمنة.
1: نعم
0: حقيقة.
1: نعم دكتورة، معنا اتصال. ألو مرحبا. ألو مرحبا.
5: ألو، السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله.
5: شوف يا بسأل الدكتورة.
1: تفضلوا الدكتورة تسمعكم.
5: من آلام الدور مثلا قبل الدورة بعد يعني وجع قوي، وبعدين تجينا الدورة، وبعدين بعد الدورة بأسبوع مثلا قد حممت يعني غسلت
0: يمكن
5: الدورة.
0: أكثر شيء الألم، أكثر شيء في آخر يوم
5: يعني الألم خلاص يخف من بعد الرابع اليوم في الدورة نفسها. وبعدين اغسل، بعدين قد ذلك أسبوع من الدورة.
0: صوت يعني الصوت يا حبيبتي.
5: أسبوع من غسل وتنجس مرة ثانية، يعني كل ساعة كل الدورة كل الدورة.
0: اسمعها أنت.
1: أيوه. قال ليش على انه
0: ليش عندي مقطوع الصوت؟
1: الصوت استاذ اسماء بتقول على انه هي بتعاني من الام في الدوره.
0: نعم. الشيء بس كنت اسالها، كم عمرك يا بنتي؟
5: عمري 21.
0: واحد متزوجه ولا عزباء؟
5: لا عزباء.
0: تمام. الوجع بيبدا قبل الدوره باسبوع وينتهي او يخف من رابع يوم. تمام.
5: ايوه
0: ما قد عملتيش جهاز موجات صوتي تشوفي ايش المشكله؟
5: لا
0: ضروري، لأنه إحنا خاف الحالة اللي زي هذه يعني معناها في مشكلة، مش وجع طبيعي، هذا احتمال يكون عندش هالبطانة الهاجرة، فلازم تعملي تلفزيون ونشوف إيش المشكلة وعلى ضوءها نعالج. فين أنتي ساكنة؟
5: طيب
0: تمام،
5: شكرا.
0: اهلا وسهلا حبيبي.
1: طبعا السؤال الثاني، هي قالت دكتوره تطرقت الى موضوع ثاني،
0: ما هو؟
1: قالت على انه بعد اسبوع مما تغسل راس يعني
0: بعد تنظف، بعد ما تكمل الدوره،
1: ايوه يرجع لها من جديد الدوره،
0: ترجع لها الدوره. هو عشان كذا بين اقول لها ضروري الواحد يشوفها ويعمل لها موجة صوتي، ممكن اجراء بعض الفحوصات ونشوف ايش السبب.
1: نعم
0: نعم، ممكن يكون عندها يا تكيس مبايض، إلى جانب ذلك ممكن يكون عندها البطانة الهاجرة.
1: نعم دكتورة، وصلنا إلى النقطة الذي هي نصائحكم في الثلاثة الأشهر الأولى تحدثتموها، ويمكن أن احنا خلصنا هذا الموضوع المحور الأول. المحور الثاني دكتورة، لطالما نرى ونسمع ونشاهد أحيانا وتأتي لنا حالات، خصوصا على أن بعض الأمهات يلجأنا إلى أكل الجص
0: أيوة، أو
1: شرب المداعة،
0: وطبعا هذا علامة أنه طبعا لها عدة أسباب.
1: نعم.
0: قد ربما أول طبعا الوحم الذي بيجي بداية الحمل، ما هي أسبابه؟ عدة أسباب وعدة نظريات، ومن ضمنها تغييرات الهرمونية بداية الحمل.
1: نعم.
0: فهذه بتأثر، نقص فيتامين بي 6، نقص الحديد.
1: نعم.
0: الحالة النفسية للأم بداية الحمل بتكون مش تمام، أحيانا بتكونش مستقرة، فهذه الأشياء يجب النظر إليها بعين الاعتبار.
1: نعم.
0: فالوحم لأسباب كثيرة ومسببات كثيرة، ويعني المرأة بتحتاج إلى تعديل مزاج، تغذية جيدة، ممكن يكون عندها نقص في الحديد.
1: نعم.
0: فقر دم.
1: نعم.
0: فهذه هي الأسباب، نقص فيتامين بي 6. فالمرأة اللي يجب على الزوج اهتمام بزوجته وتغيير مزاجها شوية، تغير تخرج عند الأهل عند الجيران عند كذا، فهذه من الأشياء التي ممكن تخفف من الوحم. أما إذا كانت المرأة بتتناول التراب أو هذه الأشياء، هذه حاجة خطيرة وضروري تزورنا ونشوف إيش المشكلة، ممكن نقيس لها نسبة الحديد في الدم ونعمل لها نسبة الدم ونشوف إذا عندها أي نقص نضيفه لأن نعالجها.
1: نعم. وكذلك شرب المداعاة. ألو مرحبا، معنا اتصال.
0: أكيد يعني هذا حالة يسموها الوحم.
1: نعم مرحبا.
6: السلام عليكم.
1: السلام ورحمة الله.
6: كيف أنتم؟
1: الحمد لله.
6: يا دكتورة.
0: أهلا وسهلا.
6: أرجل ابني ذات حال مفاصل بدوك عني سعري سكين.
0: كم عمرها بنات؟
6: 5 سنين.
0: هذا استشير طبيب أطفال ضروري.
6: الدكتور عبد العزيز الذي في حوش الوقف.
0: أي دكتور أخصائي أطفال استشيره عرض عليه وشوف الحالة، لو بيورمي أو بنتقل الوجع من مفصل إلى آخر.
6: المفصل حق بس.
0: أيوة بس يعني يوم هذا ويوم هذا وورمات.
6: أيوة.
0: علامات. أيوة هذا احتمال يكون حمى روماتيزمية، ولا تأخرش عليه لأنه علم. ممكن يأثر على القلب.
6: علم. سلموا.
0: أهلا وسهلا.
6: بارك الله فيكم.
0: شكرا.
1: نعم دكتورة، تحدثنا بهذا الجانب. أيضا لدينا هناك استشارة وتواصل، يقول بعض الأمهات وبعض الحوامل يشكين بأنه يعانين من الطرش الزائد والغثيان الزائد في الثلاثة الأشهر الأولى من الحمل.
0: نعم.
1: ويستغربن لماذا هن مصابات بهذه المعضلة وبهذه المشكلة. هل هناك مرض عضوي أو هرموني أو عادات أو تقاليد أو جيني أو شيء؟ نصيحتكم بهذا الجانب.
0: هو شوف يا دكتور، نسبة الغثيان والطرش مع الحمل حوالي 80%.
1: نعم.
0: لكن الحالات التي هي بتكون شديدة حوالي 5-10%، الذي تطرش أي حاجة بتاكلها.
1: نعم.
0: هذا الذي فعلا ممكن يحصل لهم مضاعفات كثيرة ويدخلهم في مشاكل كثيرة، ممكن حتى يدخلهم في إيش، التهاب في الدماغ ويدخلهم في غيبوبة ومشاكل. لكن الحالات الخفيفة اللي 80%، مجرد ما بنعطي لهم علاجات للغثيان عن طريق الحبوب ونغير نمط الحياة حقهم ونخليهم يأكلن بدل 3 وجبات نخليهم يأكلن 6 وجبات خفيفة متكررة، ويخفف نسبة الدهون اللي فيها، لأنه بيفرز هرمون من المشيمة اسمه هرمون البروجستيرون، هذا بيخلي الاستقلاب في المعدة بطيء، وأي حاجة فيها دهون بتطل فترة طويلة في المعدة فبتأثر تعمل غثيان وطرش. فنصيحتي للأمهات اللي عندهن هذا الغثيان والتعب إنه يصلي مرتين وتغدى مرتين وتعشى مرتين، حاجات خفيفة ليس فيها دهون وتزيد نسبة الكربوهيدرات والسكريات اللي فيها.
1: نعم.
0: أما الحالات الشديدة يجب استشارة الطبيب واحتمال إننا نرقدها في المستشفى.
1: نعم.
0: إلى جانب طبعا الأسباب مش معروفة، ممكن يكون تغيرات الهرمونية، ممكن يكون نقص في بي 6 ممكن الحاله النفسيه للمراه
1: نعم.
0: مع الحمل اسباب كثيره.
1: نعم دكتوره. الو مرحبا معنا اتصال.
7: الو
1: نعم
7: ممكن اكلم الدكتوره؟
1: تفضلوا الدكتوره تسمعكم.
7: يا دكتوره
0: تفضلي حبيبي.
7: والله الدوره يعني احيانا بنتظم شيء منتظمه تاخرت على 50 يوم ما حصلش اي حمل وبعدها ما بيش اي نقول في شيء ولا شيء ما انا داري ما هو السبب.
0: اول شيء انت كم عمرك؟
7: 43.
0: وكم لك متزوجه؟
7: 4 سنين.
0: وما قد انجبتيش؟ لا لا ليس لديك اي اطفال؟
7: ما مش يعني ست على التلفزيون قاعد ما عرفت. طيب اي
0: دوره شنتي منتظمه تجي كل شهر ولا بدات تخبط؟
7: ماشي والله انا ماشي منتظمه. اول كانت منتظمه بعدين ارتبشت.
0: ايوه ارتبشت كم لها؟ سنتين ثلاث؟
7: ما يعني هكذا مشي يعني من حين تزوجت كانت منتظمه ارتبشت حوالي هكذا اقل من سنه.
0: ما فيش هبات حما بتجيلش؟ هبات حما تحسي كذا هبات حما مع عرق؟
7: ولا اي حاجه. طيب انا قد اصلا حصل لي حمل
0: ونزل
7: على شهر بعدها ما زلت حصل شيء بعدين بتمشي منتظمه.
0: طيب خلاص ترجعي تمرين نعملش فحص الهرمونات ومري ثاني يوم الدوره نعملش فحص الهرمونات ونتاكد كيف مخزون المبايض وبعدين نشوف كيف نفعل. زوجش عنده اولاد؟
7: ماشي
0: تمام. ما لازم تمروا الاثنين نعمل لكم فحص الاثنين ونعمل فحص المني وانتي نعملش فحص الهرمونات وعلى ضوء ذلك نحاول نشوف ايش المشكله ان شاء الله ما تقلقيش.
7: انتي ماشي يا دكتوره؟
0: ايوه معي عياده
1: في شارع
0: أيوة. في شارع مارب جولة مارب جنب سوق الجبلي حق القات.
7: ممكن اخذ الرقم؟
1: حاضر هذا المخرج الان عترسل بالرقم قد رسلنا به للبوتصل الاولى الان عترسل
7: ها اتواصل معي عبد الوات.
0: ممكن اهلا وسهلا ما في اي اشكال.
7: تمام
0: تمام
1: دكتورة طرقنا اعتقد الموضوع الذي كنت وصلنا الى على انه شرب المداعة وما الى ذلك اعتقد خلص
0: شرب الماء حق المداعة يعني هذا يسمى وحم شديد وحالات نادرة وشاذة ويجب الانتباه لها ما نخليش المرضى الحامل تاكل التراب لانه ممكن يأثر عليها يعمل لها مشاكل كثيرة ويجب استشارة طبيب وعمل فحص لنسبة الحديد في الدم.
1: نعم أيضا النقطة الثانية التي كنت طرقتم هو الصحة النفسية.
0: نعم
1: وهي من محاور حلقتنا هذا.
0: صحيح.
1: ما علاقة الحالة النفسية للأم بصحة الجنين سواء أثناء الحمل أو ما بعد الحمل؟
0: الصحة النفسية تلعب دور مهم في صحة الجنين. تمام. التوتر والقلق يأثر على نمو الجنين. يعني لما تكون الأم متوترة وقلقة تضطر تشرب مهدئات.
1: نعم.
0: منومات.
1: نعم.
0: علاجات تؤثر على نمو الجنين وممكن تعمل تشوهات خلقية.
1: نعم.
0: أيضا إذا كان الأم عندها توتر نفسي وكذا ممكن بعد الولادة تدخل ما يسموه جنون النفاس.
1: نعم.
0: فهذا الحالة اللي هي مثل هذه يجب الانتباه لها والرعاية الزوج والأهل والأصدقاء وإذا زادت الحالة ممكن استشارة طبيب نفسي.
1: نعم ورسالتكم للمجتمع بهذا الجانب أعتقد وصلت الفكرة على أنه على الأم الحامل أن تتجنب المشاكل والتوتر والقلق وأن تكون في مرحلة إحنا بنسميها طبيا ريلاكس يعني ارتخاء وراحة نفسية وتحاول بالأذكار
0: الاسترخاء الأذكار قراءة القرآن الابتعاد عن الشيشة القات المنبهات النومات استخدام العلاجات العشوائية يعني زي ما قلت لك.
1: أيه.
0: الله سبحانه وتعالى قال وجعلنا الليلة
1: لباسا
0: والنهار معاشا. لو طبقنا هذه الآية في حياتنا وقربنا من الله سبحانه وتعالى أمورنا حتكون كويس.
1: صحيح.
0: كويسة جدا.
1: نعم.
0: الحمد لله.
1: نعم.
0: على نعمة الإسلام الحمد لله.
1: نعم.
0: على نعمة الإيمان الحمد لله إن إحنا مسلمين للأشياء هذه ننتبه على نفوسنا على أولادنا على صحتنا الحمد لله.
1: نعم نعم دكتورة نشكركم على هذه المعلومة. معنا اتصال. ألو مرحبا.
8: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله. تفضلي حبيبي.
8: دكتورة أنا لي شهرين حامل.
0: مبروك.
8: بس بحس بفقر استئصال بطني يعني تكون سديدة يعني
1: عيد عيد عيد السؤال
9: ثقله في
0: تحسي في سفال بطنش حاجه، هذا كاني حاجه عاد تنقع من تحت صح؟
9: كيف
0: بتحسي حاجه اني حتنقع علش من تحت؟ احساس ثقيل في سفال بطنش.
9: ايوه
0: نعم. هل في تردد على الحمام كثير؟ كل شويه تروح الحمام؟
1: يا اختي وطي الراديو شويه بحيث انك تسمعي الاتصال، الصوت مرفع في الراديو، وطي الراديو شويه بحيث على ان احنا نسمع جيدا. الدكتور
0: عدو اول طفل ولا ثاني طفل؟
9: لا هو الرابع.
0: طيب هل في تردد على الحمام كثير؟
9: ما اتوقع.
0: كل شوي شيء تصير يا الحمام؟
1: حروقه
0: في البول.
9: ايوه.
0: افرازات من تحت لها رائحه مش كويسه مع حكه. هل عندك سكر او ضغط او اي امراض مزمنه؟ اذن لازم تمرين نعملش فحص البول ونعملش سي بي سي وسي ار بي ونشوف ايش المشكله ونديش العلاج ان شاء الله.
1: جولة العنوان في جوله مارب جوار سوق الجبلي،
0: حققت فوق صيدليه اعماق المحيط.
1: فوق صيدليه اعماق المحيط معروفه معها مركزها الطبي معروف في جوله مارب عند سوق الجبلي، والدكتورة متواجدة. خذوا رقمها من المخرجية، طبعا أرسل لكم برقم الدكتورة، وبإمكانكم متابعتها جيدا بحيث على أنه تبصر وضعكم الصحي وتعمل لكم الفحوصات اللازمة وتعطيكم النصائح
0: إن شاء الله. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا فيك.
1: مستمعينا الكرام، فاصل ونواصل، ابقوا معنا.
4: العزيزات المستمعات لإذاعة آفاق، تتشرف الإذاعة باستضافة الأستاذة الدكتورة عليا شعيب استشارية أمراض النساء والولادة في برنامج عيادة آفاق في حلقة بعنوان مراحل نمو الجنين ورعاية ومتابعة الأم الحامل. يأتيكم الاثنين 10:30 صباحا. يمكنكم التواصل مع البرنامج على الأرقام التالية 77-288-20-88 أو 330-801-330-802. عيادة آفاق، إعداد وتقديم الدكتور فارس شوقي إدريس، إذاعة آفاق FM، منبر الثقافة الصحية.
1: عدنا إليكم مستمعينا الكرام، مستمعي إذاعة آفاق FM صوت الوعي والبصيرة. عدنا إليكم في هذه الحلقة الصحية المباشرة على الهواء مباشرة. بإمكانكم التواصل مع الأستاذة الدكتورة عليا شعيب عبر التلفون الموبايل 7228-8-2-0-8-8 أو عبر التلفونات الثابتة للإذاعة في حلقتنا هذه 330-801-330-8-0-2. نرحب مجددا بضيفتنا الأستاذة الدكتورة عليا شعيب، حياكم الله دكتورة.
0: أهلا وسهلا فيك دكتور فارس.
1: وصلنا إلى نقطة الصحة النفسية وأكملتموها، طبعا أكملتوا وتحدثتم في هذا الجانب بما فيه الكفاية. طبعا معنا اتصال.
10: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام، أهلا وسهلا.
10: كيف أنت يا دكتورة؟
0: هاي حيابش، أهلا وسهلا، تفضلي حبيبي.
10: أنا يا دكتورة معايا يعني وقعني ثلاثة أطفال الأولين يعني كن يموتوا علي.
0: يموتوا وقت الولادة ولا بعد ما تولديهم؟
10: قبل الولادة.
0: داخل بطنش؟
10: أيوة. ما كنت أيوة. بش يعني كنت
0: في أي شهر بيموتوا؟ وانت في أي شهر؟
10: الأول الشهر نهاية السابع.
0: أيوة. والثاني؟
10: الثاني نهاية الثامن.
0: أيوة. والأخير الثالث؟
10: السابع.
0: طيب
10: كنت أخذ بالبنت الأخيرة هيبارين.
0: أخذتي هيبارين وأسبرين ورغم هذا ما تعليش؟
10: لا، بالأولين أسبرين والبنت الأخيرة قرروا لي هيبارين.
0: مع الأسبرين ولا بدون أسبرين؟
10: من دون أسبرين.
0: ما ينفعش، لازم الاثنين مع بعض ضروري، ويتابعش واحد من بداية ما تدخلي في الشهر يعني شهر السادس كذا، يكون واحد يتابعش بالدوبلر ويشوف كيف نمو الجنين وكيف المشيمة، وبعدين نشوف نقرر يعني تولدي بعدين.
10: كلتي كان طبيعي، دلحين الحمد لله معي ثلاثة بس قيصري.
0: كويس.
10: وعيش اسمي يعني اشتد راكم عدباقي معي عمليات و يعني وقت هذا الحمل أتعب قوي.
0: طيب كم باقي مش عمليات؟ على حسب الدكتورة اللي في عالتش القيصري تشوف هل في التصاقات، هل كان الرحم تاعب. ممكن واحدة إذا أمورها كويس تعمل 6-7 قيصريات، بس إذا في التصاقات ومشاكل داخل ممكن 3 بس، يعني على حسب. هذا ما أقدر يقررها اللي فتح بطنش. فأنا فعلتي آخر عملية؟
10: أنا قد من 5 عمليات.
0: 5 عمليات قيصرية؟
10: أيوة.
0: خير إن شاء الله. ممكن واحد وآخر قيصري قبل كم؟
10: قبل سنتين.
0: ما بين أقول شيء، إذا ما في شلت ساقط تقدري تعملي اللي بعدها.
10: يعني لما فيش سقاط بعد هذا العملية؟
0: أيوة.
11: التصاقات مش إسقاطات.
0: التصاقات
11: مش إسقاطات.
0: التصاقات يعني طريقة الفتح، فتح البطن ما هيش صعبة، والوصول إلى الجنين والرحم ما بش حاجة ملتصقة بالرحم لا جدار البطن أو الأمعاء أو المثانة. هذه الخطورة الآن.
10: الالتصاقات يعني الحمد لله حنا فكرة عمين كل شيء طبيعي في مستشفى السبعين والحمد لله ما بش حاجة.
0: فريق مستشفى السبعين
10: بس يعني كيف أدري أي مستشفى أفعل كشافة الذي يصير كم عدد معايا للعملية؟
0: ما بش كشافة.
11: الأخصائية الذي عملت ليش العملية هي الذي هي تفتيكي وتقول ليش عندش التصاقات ولا لا، لأن الالتصاقات ما يستطيع يقرره إلا الجراح.
0: شوف يا دكتور فارس، ما دام ما عملوا له شربط أنابيب أنا متأكد إن الوضع تمام. لا قلق.

0: فيهم رغبة وحب لمعرفة هذا الجنين أهو ذكرنا أم أنثى.
1: طبعا هي أفضل فترة بتكون بين 18 إلى 20 أسبوع، 22 أسبوع يعني في الخامس، في الشهر الخامس نعمل موجة صوتية وممكن نعرف عن نوعية الجنين ونعرف العيوب الخلقية ونعرف إذا الجنين نموه طبيعي ما فيش أي عيوب خلقية في عند 18 20 22 أسبوع يعني في الشهر الخامس.
0: نعم
1: نعم،
0: يعني هذا الوقت المناسب.
1: نعم.
0: أيضا سؤال آخر تقول على أنه هل هناك فرق بين حركة الجنين إذا كان ذكرا أو أنثى؟
1: لا ليس فرق.
0: لأنه
1: ليس هناك فرق، دراسات كلها بتقول ليس هناك فرق في حركة الجنين ذكر أو أنثى. ليس هناك فرق لما تقول لك الجنين لما يكون في اليمين ولد ولا يكون في اليسار، هذا كلها من عادات وتقالي وثقافة مغلوطة، خاصة في التفاريض النسوان لما يكونوا فاضيات ثقافة كلها مغلوطة. ويعني تشوف تكون المريضة قدي عندها مورمات رجلها لها أنا وضغطها مرتفع وقول لها قوم اخطي، وبالعكس المفروض النصيحة تكون إيش؟ ارتاحي.
0: أيوه.
1: ارفعي رجلك لفوق، لا تكثريش المشي لك. أغلب الثقافات بين النساء في مجالسهن خاطئة. نعم. للأسف الشديد.
0: نعم دكتورة. أيضا معنا اتصال. ألو مرحبا.
2: أيوة السلام عليكم يا أخ، مساء دكتورة.
0: وعليكم السلام ورحمة الله. تفضلوا الدكتورة تسمعكم.
2: الله يحفظك، معي أم محمد من إب.
1: أهلا وسهلا.
2: الله يعطيك العافية يا أختي.
1: أهلا
2: وسهلا. يا أختي أنا عندي الدورة تمشي بي بالشهر 3 مرات، ما نجدري إيش تسوي.
1: كم عمرك يا زي يا ست الكل؟
2: يا أختي الله يستر علي، عندي قولي 35 متزوج.
1: ما عندي عزباء. ما لم تتزوجي؟
0: أنت متزوجة ولا عازبة؟
2: أنا متزوج لحوالي 3 سنوات. الله يحفظك.
1: أمه لحد الآن ما فيش أطفال؟
2: بس بالشهر الدورة تجيلي 3 مرات.
1: قد أنجبتي ولا لا؟ قد معيش أطفال؟
2: شو؟
1: قد معيش أطفال بيبي؟
2: ما فيش معي عدم.
1: والدورة بتجيش 3 مرات في الأسبوع. شوفي حبيبتي، أولا
2: بالشهر
1: ثلاث مرات في الشهر بتجيلها. إيش نعمل؟ نزور دكتورة شاطرة هناك، نعمل فحص الهرمونات، نعمل موجات صوتية نتأكد لا يكون فيه ورم لي فيه، تمام، ونشوف بطانة الرحم وعلى ضوءها نعالجش إذا حجم الرحم تمام وإذا في تكيسات ولا لا، هل في اضطرابات في الهرمونات، نعمل للزوج برضه فحص ونعمل كشاف بالصبعة وعلى ضوءها نقرر، تمام.
2: أيوة جزاك الله خير يا أختي. إحنا ساكنين في صنعاء،
0: نشتري
2: رقمك
0: نتواصل. صنعاء. رقم الدكتورة موجود عند المخرجة الآن، عترسل بولكم رقم الدكتورة، هي ساكنة قالت في صنعاء.
1: خلاص دكتورة قريبة. 3 7 3 3 2 5 100 هذا رقمي.
2: سيدي قول رسالة الله يستر.
1: تمام
0: خلاص.
2: يلا. نضطر نشتري نسمع صوتك
1: نيجي عندك. خلاص. أنا جاوب الناس كلهم ما بيرجعش أحد.
0: خلاص أسماء المخرجة الأستاذة أسماء الكحلاني أعترسل لكم.
1: ولا يهمك ولا يهمك، مري وعرفي أموري حبيبتي.
0: دكتورة وصلنا أيضا إلى نقطة الذي هو سائل يسأل، قالت الأم أنا أشعر على أنه حينما تكون في بطني أنثى أحس أن بطني كبير بينما الطفل بيكون أقل والأم بتكون والأنثى تكون أكثر حركة، هل صحيح هذا الكلام؟
1: غير صحيح، غير صحيح. اعتمد على التغذية وصحة الأم وعلى المشيمة، هل نمو المشيمة والتروية لها جيدة ولا لا؟
0: يعني ما بيش زقعة في البنات وهن عليهم في بطون أمها؟
1: لا لا لا لا، كل سوا ما بيش فرق يعني. اللهم أنه إذا كانت الأم عندها التغذية جيدة والتروية للمشيمة تمام يكون وضع الطفل طبيعي. نعم. ما فيش سكر ما فيش كذا، أحيانا يكون الحمل يكون ضعف سكر حمل. نعم. يكون الطفل كبير.
0: نعم.
1: أو يكون في زيادة ما حول الجنين، هذه الأشياء التي ممكن تغير الإحساس للأم.
0: نعم. أيضا سؤال دكتورة قالت من أي مرحلة من أي شهر ممكن أبدأ أسمع حركة جنين جنيني، لأن بعض صاحباتي يسمعين حركة الجنين
1: يحسين
0: أو أيوه يحسين حركة الجنين. نعم. في البداية في الرابع أو الخامس أو السادس.
1: صحيح، الإحساس بحركة الجنين يعتمد، إذا كانت بكرية ممكن تحس عند 20 أسبوع، 18 إلى 20 أسبوع يعني في نهاية الشهر الخامس. إذا كانت متكررة ممكن نهاية الشهر الرابع، نهاية الشهر الرابع يعني على نهاية يعني 18 أسبوع، 16 إلى 18 أسبوع.
0: نعم.
1: الذي هي متكررة لها عندها خبرة يعني عندها 2 طفل من أول، لكن البكرية تكون خبرتها عادية إيش قليلة، ممكن تأخر لغاية 20 أسبوع.
0: نعم. أيضا دكتورة سؤال بيقول هل صحيح، معنا اتصال. ألو مرحبا.
3: ألو
0: مرحبا. نعم تفضلوا.
3: السلام عليكم.
0: السلام ورحمة الله.
3: مساء الدكتورة.
0: تفضلي الدكتورة تسمعكم.
3: دكتورة ما قلنا سرر الولادة مع أعراض، هل ذا تأخر بالعلاج يسبب خطورة؟
0: عيد السؤال.
3: ما هو الناسور الولادي وما أعراضه؟
1: ها الناسور الولادي وما هي أعراضه؟ شوفي حبيبتي، الناسور الولادي عندما تتعسر الولادة وتحاول واحد تولد فترة طويلة في البيت، الرأس بيضغط على المثانة، تمام، على عظمة الإيش، الحوض، وبالتالي الولادة تكون متعسرة. فغالبا هذا الحالات ما بيروح إيش، بيولدهم قيصريات، وإذا ولدت في البيت أو قيصرية ثالث يوم رابع يوم بيحصل طبعا نتيجة لضغط الرأس الجنين على الحوض بيحصل نقص في تروية للمشيمة، عفوا للمثانة، فبيحصل ناسور في المثانة. هذا إذا كان الناسور في المثانة. ممكن الناسور ممكن يكون فين، في المستقيم، ويعمل برضو ناسور شرجي.
0: نعم.
1: فالحالة هذه أول ما حتحسي أنه عندش سلس، يعني ما بش قدرة في التحكم على البول، فهمتي؟ أو طبعا يكون عندش قصة مرضية ان انت حصلش ايش، ولادة متعسرة. في النواسير الثانية يكون بعد عمليات استئصال رحم، اصلاح للمهبل، هذه النواسير الذي هي ايش في النساء. تفضلي حبيبي.
3: لا تأخر اكثر من 5 سنوات
1: سبب
3: في خطورة
1: العلاج؟ ما هو لازم عتقدري ضروري تتعالجي، ما عتقدرش تمس 5 سنوات وانت ما عندش عدم قدرة على تحمل
0: البول.
1: البول سلس بولي هاكن، ما هو ايش بتشعري؟ الو، ما هالاعراض اللي عندش؟
0: يبدو ان الاتصال انقطع بامكان، طبعا وصلت الفكره عند الدكتوره،
1: موضوع مهم لازم يتناقش.
0: نعم، بامكانكم الاتصال مره اخرى اختي العزيزه لتسمعكم الدكتورة أكثر، والدكتورة بتقول لكم على أنه إذا كنتم تعانون من الناسور ما تستطيعوا تجلسوا 5 سنة أو مستحيل. أكثر من ذلك، لأنه البول عينزل تلقائيا لا إراديا، تبولي لا إراديا، يخرج البول هكذا بدون تحكم منك، ما تستطيعش تعيشي ولا أسبوع ولا يمكن.
1: لا ممكن تعيش بس حياتها تكون
0: ما تحملش، يعني ما تحملش،
1: تكون حياتها تعم يعني. ممكن طبعا هذا الناسور الوليدي أو الناسور في المثانة أغلبهم بينفصلين بتطلقين، تكون حياتها صعبة يعني مع الزوج مع هذا. ففي معانا مراكز متخصصة للعلاج هذه الأشياء، مثلا مستشفى الثور في مركز متخصص تروح له هناك، وإذا في عندها ناسور بولي أو ناسور شرجي ممكن يصلحوا لها.
0: نعم، يبدو أن الرسالة وصلتكم أختنا العزيزة من الدكتورة، بتقول لكم الكلام على أنه أنتم ما عاد تتحملوا على أنه تجلسوا سنين هذا، لأنه البول تلقائيا يخرج. ولكن إذا أنتم تعانوا من أي أعراض ومن أي مشاكل، بإمكانكم زيارة الدكتورة ولا زيارة أقرب دكتور إليكم إذا أنتم بعيدين من أمانة العاصمة لمتابعتكم وكشفكم وأخذ القصة المرضية التي تعانون منها أو التي تودون معرفتها والاطلاع عليها. دكتورة، معنا أيضا سؤال آخر الذي هو بيقول هل بالإمكان، قالوا يعني منتشر ثقافة على أنه السباعي يعيش، ابن الطفل المولود الذي هو ابن 7 أشهر يعيش
1: والثماني ما يعيش،
0: هل هناك نظرية علمية طبية تؤكد ذلك؟
1: وشوف يا دكتور، أولا زي ما قلت لك كل ما زاد عمر الجنين كل ما كانت فرصة إيش للحياة والبقاء أكثر.
0: نعم،
1: يعني مثلا ما معنى سباعي ما معنى ثماني، يعني 31 أسبوع هذا 7 أشهر.
0: نعم،
1: 32 ما بعد ذلك يكون إيش 33 34 35 أسبوع هذا إيش 8 أشهر.
0: نعم،
1: كل ما زاد عمر الطفل كل ما زادت نسبة أو فرصة أنه يعيش. فهذه المعلومة خاطئة، قد ربما أنه ما كانتش حاسبة دورتها صح وافتكرت أنه الطفل إيش 8 وعادوا في 7.
0: نعم،
1: يعني الحسبة كانت خاطئة.
0: نعم،
1: ومن هذا قالوا سباعي ما يعيش وثماني ما يعيش، لأنه كيف حسبت حبلت مثلا جت لها كي حامل.
0: نعم،
1: كي حامل وجت لها في موعد الدورة وقت تلقيح الجنين.
0: نعم،
1: نجاسة.
0: نعم،
1: فتعتبر هذا كني دورة وهي أصلا قدي في شهر.
0: نعم،
1: فقوم ينزل عليها الطفل مثلا في الحسبة الذي فاكر أنه في 8 أشهر وهي أصلا عادي ما قدش. فالمشكلة أني إيش في الحسبة خطأ، بالعكس إحنا كل ما زاد عمر الجنين كل ما زاد فرصة أنه يعيش.
0: نعم، معنا اتصال. له مرحبا.
4: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله.
4: معكم ماجد حميد من المصاب الأسفل. ممكن أسأل الدكتورة أختي؟
0: تفضل وحيا حياك الله وحيا بأصحاب وصاب. الدكتورة تسمعكم.
1: أهلا وسهلا. أهلا وسهلا.
4: والله يا أختي الدكتورة أنا حالتي كل ما تحمل فقط, وعندما طلعت جهاز طلع عندي قرصومة في الرحم, فهل يعني هذا القرصومة الذي في الرحم يعني تأكل الجنين لها علاج مخصص؟ تعالجت أكثر من مرة في الجراحي وفي الحديدة وفي ضمار وفي تعز وما استمتعش. هل تعلمين أن الدكتور يعني في علاج مخصص لهذه القرصومة وقتلها من الرحم؟
1: ممكن تسمعني يا ابني؟ أولا كم قد سقطت, كم سقطت أطفال, كم قد راحوا عليها؟
4: أربعة من عمر 3 أشهر وشهرين وشهر.
1: أيوة. بينهم قرابة هي وزوجها؟
4: إيش؟
1: هل بينهم قرابة, ابن عمها ابن خالتها؟
0: قارب.
1: أقارب.
4: أيوة. يعني ابن عمها.
1: ابن عمها قرابة من درجة الأولى. اسمعني طبعا حكاية إنه هذا الموضوع هو ذو شجون للأسف الشديد, يعني معالجة المرضى بتتم بطريقة غير صحيحة للأسف الشديد. فأنا من منبركم هنا بوجه رسالة. الأقارب. أول حاجة زواج الأقارب. اثنين الفحص. أول ما فيش حاجة اسمها جرثومة تأكل الجنين, تمام يا ابني؟ ما فيش جرثومة تأكل الجنين ولا تتشخص من موجات الصوتية, تمام؟ كان زمان في عندنا مثلا توكسوبلازما والسيتوميغالو فيروس يسموه تورش انفكشن, هذا كان يقولوا انه بسبب اجهاض متكرر. الان انفه تماما, ما عبش لأي دعوة نهائيا بالاجهاض المتكرر. طالما والاجهاض حقها في 3 أشهر غالبا هذا بيكون شيء وراثي, شيء وراثي, او ربما يكون نتيجة لايش؟ لأجسام مضادة في جسم المرأة, زي مثلا اللي يسموها الذئبة, هذه ممكن تعمل إجهاض, أو يكون عندها مشكلة في التجلطات. فالفحص حق الجرثومة هذا أنه شخصوها في الدم وني بتاكل الجنين, هذا خطأ تماما. لا يوجد جرثومة تاكل الجنين, تمام؟ فما عندها حاجة من ثلاث, يا القرابة هي اللي بتسبب هذا الشيء وبيكون جينات وراثية وسبب إجهاض متكرر. اثنين يكون عندها الذئبة وفحص معين ممكن نشخصه وتأخذ بداية الحمل من الشهر طبعا 12 أسبوع نبدأ لها أسبرين وهيبرين, أو ربما يكون عندها الأجسام المضادة, هذا علاجها بيكون سهل وفحوصاتها إن شاء الله بتكون سهلة. فأنا لا أنصح إنها تفكر بهذا الشكل, وضرورية أما تطلع نشوفها أو تستشير طبيبة أخصائية شاطرة استشارية مطلعة على هذا الأشياء.
4: تدلي برقمك الخاص
0: عبر تلفوني.
1: الآن أنا بخليه يرسل لك. تمام.
0: الأستاذة أسماء الكحلاني المخرجة, مخرجة البرنامج, سترسل برقم الدكتورة إليكم, وبإمكانكم التواصل مع الدكتورة أو زيارتها إلى في أقرب وقت ممكن, والله يشافيكم ويعافيكم. أيضا معنا نصيحة دكتورة من هذا المنبر.
1: نعم.
0: زواج الأقارب.
1: زواج الأقارب نعم, لا أشجع.
0: لطالما نسمع ونرى الكثير من الحالات, أمس احنا مداومين للأسف الجمهوري.
1: نعم.
0: يعني جاء لنا رجال ومعه عياله كلهم تكسرات في الدم.
1: مشكلة.
0: كلهم تماما. فبنأخذ القصة المرضية إلا وهو مسوي أقارب. وكم نعم. هي الحالات التي بتجي للمستشفيات وبتجيكم أنتم للعيادة
1: كثير
0: بهذا الخصوص؟
1: صحيح. لا أحب.
0: رسالتكم للمجتمع بهذا الخصوص وبمضاعفاته وبتداعياته وبالمرضى الذي بيحصل له كل شيء.
1: أنا لا أشجع زواج الأقارب للأمانة, يعني غير أنه المشاكل العالية بتحصل فقدان الأهل وخسرانهم, إلى جانب إيش؟ الأمراض الوراثية, نعم. الإجهاض المتكرر, السكر, الضغط, أشياء كثيرة بتوارثها الأجيال.
0: نعم.
1: يعني ليش ما نحاول إيش إن إحنا نبتعد شوية عن الأهل أفضل, هذا رأيي.
0: نعم.
1: ورأي العلم كمان.
0: نعم. دكتورة أعتقد آخر نقطة طرقناها هو ابن السباعي أو الثماني أو ما إلى ذلك.
1: نظير
0: لطالما خطأ. لطالما نقرأ في القرآن الكريم وحمله وفصاله 30 شهرا.
1: نعم.
0: وأهل الفقه والفقهاء والمفسرون يثبتون أنه ممكن أن يولد الطفل ابن أعتقد 6 شهور بداية 7 ممكن أن يعيش, فهل لديكم رؤية أو نصيحة بهذا الجانب؟ لأن القرآن الكريم علم.
1: صحيح. معجزة قرآنية.
0: معجزة قرآنية.
1: معجزة علمية.
0: نعم.
1: وتفسير لا يعلمه إلا
0: الله, والراسخون في العلم.
1: والراسخون في العلم تفسيره. معجزة، معجزة جدا. شوف الإجهاض متى بيكون الطفل نسميه إذا نزل أنه أجهض،
0: نعم،
1: أو إسقاط، إذا نزل قبل 20 أسبوع يعني قبل الشهر الخامس.
0: نعم.
1: بعد الشهر الخامس الآن أثبت العلم يعني بعد 20 أسبوع 22 أسبوع فرصة الطفل أنه يعيش، بس يعتمد على إيش؟ على الإمكانيات والتكنولوجيا
0: والرعاية،
1: والرعاية الصحية المقدمة. يعني لو معانا عناية أطفال ومعانا أجهزة ومعانا كذا يقدر يعيش الطفل.
0: نعم.
1: بس يشتي إمكانيات متقدمة جدا.
0: نعم.
1: جدا.
0: ولذلك دكتورة إذا ما قرأنا الأبديت الحديث الآن الذي بيقول على أنه في بعض البلدان الطفل ممكن يعيش من 24 أسبوع.
1: أيوه.
0: بعضهم ما يعيش إلا بعد 28 أسبوع، بعضهم
1: على حسب
0: أسبوع.
1: الإمكانيات. أيوه. إحنا عندنا 32 أسبوع وبيموت.
0: نعم.
1: 34 أسبوع ممكن يموت
0: في العالم كله، على أن حديث الولادة الوفيات لا يتجاوز 1%.
1: نعم.
0: بينما عندنا 11%. يعني آخر إحصائية قبل 3 شهور وإحنا بنأخذ الإحصائيات في المستشفيات طبعا، غير الذي بيولدوا في البيوت، وهو أسباب كثيرة كما قلتم، عدم توعي، عدم الثقافة الصحية، عدم المتابعة للأم الحامل،
1: الإمكانيات الضئيلة
0: أيضا، الإمكانيات للبلاد والوضع الاقتصادي وما إلى ذلك.
1: أحيانا أنت تضطر أنك تخرج الطفل ناقص، متى؟ لما يكون عندها أي شيء متسمم حمل، ونضطر أن احنا نخرج الطفل في الشهر السادس السابع الثامن. لما يكون عند المريضة أيش؟ سكر حمل، والطفل بدأ يعني يحصل له مشاكل كثيرة في أشياء، بنضطر مثلا عندها مشيمة متقدمة وجالها نزيف اضطرينا ندخلها. فللأسف الشديد أغلبهم بيتوفوا لأنه لا يوجد عندنا حضانة متكاملة فيها تنفس صناعي، فيها هذا السرفكتنت الذي ممكن يعطوه للطفل. يعني في إمكانية عندنا ناقصة كثير. نعم. للأسف الشديد.
0: معنا اتصال. ألو مرحبا.
5: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله.
5: كان كلمة الدكتورة.
0: تفضلوا الدكتورة.
1: تفضلي سمعكم. تفضلي. ليش ما كنت الصغير لما يجيش؟
5: يا دكتورة بنتي هي زوجي بن عمي.
1: ها؟
5: زوجي بن عمي أقارب.
1: أتزوجتي بن عمش؟ أيوة.
5: وبنتي طلع فيها ضمور، والولد الأول طلع بحي ما بينش.
1: طيب حبيبتي لما ولدتي بالطفل هذا ولدتي في البيت ولا في المستشفى؟
5: بالبيت.
1: في البيت. أول ما خرج بكي ولا ما بكيش؟
5: بكي.
1: وكانت أمور الطبيعية وكذا، ليش ما ولدتيش في المستشفى يا بنتي؟ أنت عارفة محتمل يكون سبب الضمور هذا نقص في الأكسجين. ما قدرش أقولش الآن هو السبب المباشر إنه وراثي، ولكن أنا الآن يعني أعتب عليش إنه المفروض ما كانش تولدي في البيت، تولدي في المستشفى ويلاقي الطفل رعاية صحية كويسة، وإذا كان الأكسجين عنده ناقص يعني.
6: تستمعون الآن إلى الفترة الدينية عبر إذاعة آفاق أف أم 98.7 و 98.5.

0: جئتك.
1: قال عليه السلام: أيها الناس، اتقوا الله الذي إن قلتم سمع، وإن أضمرتم علم، وبادروا الموت الذي إن هربتم أدرككم، وإن أقمتم أخذكم، وإن نسيتموه ذكركم.

0: حان الآن موعد أذان الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة صنعاء وضواحيها.
1: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين.

والسمع والبصر وسائر الجوارح، واستعمل الجميع في رضاك، واصرف عنا شر وأذية وشغلة ومكر واستخفاف وخدع وإهانة واستثقال وجرأة وشتم وغدر.

الآخرة، واصرف عنا جميع الآلام والأسقام والأمراض، وأحسن خاتمتنا، ونسألك العون على الطاعة والعصمة من المعصية، ونسألك اليقين وحسن المعرفة بك، ونسألك المحبة منك لنا وحسن التوكل عليك، ونسألك الرضا وحسن الثقة بك وحسن المنقى

ونسألك جوامع الخير وفواتحه وخواتمه، ونعوذ بك من جوامع الشر وفواتحه وخواتمه.

0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.
1: اجتمعت الأحرار من غزة وظهران ومن صنعاء ولبنان في مواجهة هذا الكيان.
2: نحن في خط واحد، في موقف واحد، عدونا عدو واحد. ودائرنا السيد عبد الملك يحفظه الله يتكلم باسمنا أبناء الشعب اليمني أننا إلى جانب الجمهورية الإسلامية الإيرانية في أي حرب قادمة مهما كان حجمها ومهما كان قوتها.

وعيا بخطورة استهداف الأعداء لشعب يمن الإيمان والحكمة والجهاد، أخي المواطن، أختي المواطنة، ينبغي الحذر من أساليب الأعداء في الاستدراج والتجنيد عبر استدراج الباحثين عن وظائف شاغرة عبر إعلانات مواقع وشركات متخصصة عبر الإنترنت، وبعد دراسة السيرة الذاتية والتواصل مع المستهدفين وإخضاعهم لاختبارات قبول يتم فيها التدرج حتى الوصول إلى طلبات معلومات ذات طابع أمني. أخي المواطن، أختي المواطنة، للإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة يرجى التواصل على الأرقام المجانية التالية: مركز البلاغات والشكاوي لجهاز الأمن والمخابرات 1-00، عمليات وزارة الداخلية 1-99،

0: أيها الناس، والله ما خرجت من دياركم إلا قصرا. يا معشر الأغنياء، أنفقوا مال الله على عباده، ولا تقولوا إن يد الله مغلولة. أيها المستضعفون، إن لكم ألسنة لو نطقت بالحق لهزت عروشا وأفزعت جبابرة، وإن لكم أيدي لو اتحدت لغيرت وجه الأرض والتاريخ.
1: مارد الغبراء، أبو در الغفاري.
2: الآن أستطيع أن أنام والراحة تسري في كياني.
3: وما هو مبعث سرورك يا أبا ذر؟
2: لسرور مبعثان يا ربيعة، عودة الرسول سالما وهزيمة بني المصطلق في المريسيغ. كان بني المصطلق الشوكة في خاصرة يثرب، وزالت الشوكة الآن وحلت مكانها راية الإسلام خفاقة.
3: يا أبا ذر، ألا يكون هناك باعث لسرور تنتظره؟
2: بلى والله، مكة قلوبنا تهفو إليها وأبصارنا ترنو نحوها.
3: يا أبا ذر، ما قصدت مكة.
2: ما تخفين يا ربيعة؟
3: أخفي خبرا يسعدك.
2: أنت؟

0: أنت حامي
1: مواجهة أعدى عدو للأمة الإسلامية يستهدف الأمة الإسلامية بكلها، وهو أيضا في إطار جهوزيتنا الشاملة والكاملة لأي تطورات في هذه المعركة.
2: يا دهر يا تاريخ يا دنيا صرخي وتعجبي، صيحي معي نادي الخلايق في الجهات الأربعة.

تشجيعا ودعما للأسر اليمنية المنتجة وتكريما لدورها في دعم الاقتصاد الوطني ومواجهة للحصار ورفدا للاقتصاد وإبراز أهم الأعمال والمنتجات للأيادي اليمنية العظيمة. إذاعة آفاق اف ام تقدم بأياد يمنية، برنامج بأياد يمنية تتابعونه مباشرة على الهواء كل خميس الساعة 10:40 صباحا، ويعاد يوم الأحد الساعة 14:00.

أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.

وعياً بخطورة استهداف الأعداء لشعب يمن الإيمان والحكمة والجهاد، أخي المواطن، أختي المواطنة، ينبغي الحذر من أساليب الأعداء في الاستدراج والتجنيد عبر التواصل مع بعض أبناء المجتمع من قبل مخابرات العدو الإسرائيلي بشكل مباشر أو عبر مخابرات أو جهات وسيطة عربية أو غربية لجمع معلومات ذات طابع أمني وعسكري وسياسي يمس بالأمن القومي للبلد. وفي بعض الاتصالات التي يجريها ضباط من مخابرات العدو الإسرائيلي، فإنهم يعملون على إخافة الشخص المستهدف من خلال الإيحاء بمعرفة تفاصيل كثيرة عنه. أخي المواطن، أختي المواطنة، للإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة يرجى التواصل على الأرقام المجانية التالية: مركز البلاغات والشكاوي لجهاز الأمن والمخابرات 1-00، عمليات وزارة الداخلية 1-99.

وقفة إعلانية. مراعاة لظروف المجتمع وانطلاقا من دورها الخدمي والإنساني، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في محافظة إب بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين ومعالجة التحديات القائمة، ومنها تعثر العقود وصعوبة سداد الرسوم والمستحقات. وتتضمن المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة اعتبارا من 8 ذي القعدة 1447 للهجرة حتى 29 من محرم 1448 للهجرة. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة. الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصال وإحسان مستدام.

0: هي مالك يا عمه هيوب بتشغال حالك في المزرعه؟ عن جوال العيال يجوز عقدو
1: العيال قلنا لهم يروحوا يشكوا على انفسهم، يروحوا يشكوا على بطونهم. واحد بيني وبينك امن له بسطه والثاني سافر. يا اخي ايش نعمل؟ كتنك داري ازرع ما اتاكل عيش.
0: كيف ما تاكلش عيش؟ وضحنا كلنا معنا مزارع وبنترعى وبناكل ونشرب من خير الله. ليش ما انت كذا قل لي تدي زكاتك او ما؟
1: وما دخلت زكاه؟
0: انت داري ان الامتناع عن دفع الزكاه يؤدي الى زوال النعمه ويحلق عليك الدبور من كل جانب.
1: والله بيني وبينكم الدبور هذا محلق من كل جانب.
0: ما قلت يا عم هيوب امانه انت بتخرج الزكاه بطيبه نفس.
1: ما هو ما قلت. ارفع صوتك انا ما اسمعكش.
0: اها لا عند حق الباري ما عاد بتسمعش. يا عم هيوب اتقي الله في نفسك، انت ضيع تعبك وشقى ومحقت كل شيء.
2: خير العمل.
1: اسمع بقول لك، يلا خاطرك شاروح اصلي اذن اسمعه ولا لا؟
0: انت تاري ان الصلاه لحالها ما تنفعش بدون زكاه، ضروري تتقي الله وتنفذ ما امرك الله به، صلاه وزكاه وجهه.
1: جزاك الله خير، والله ان كل كلمه قلتها انت صادق فيها، وفعلا انا مقصر في دفع الزكاه، لكن باذن الله اننا ما اتخلف، واننا باذن الله من الان وصائدا شدفع حق الله، وان شاء الله باذن الله ربك يعوضنا على ما ضيعته.
3: الهيئه العامه للزكاه
4: لجميع مشتركي الفورجي والفولتي من يمن موبايل، الآن باقة مزايا ماكس الشهرية بحلتها الجديدة، دقائق مكالمات أكثر ورسائل نصية أكثر ورصيد إنترنت فورجي. تمنحك الباقة 1100 دقيقة اتصال ضمن الشبكة، 600 رسالة لجميع الشبكات المحلية، 4 جيجا نت فورجي. صلاحية الباقة 30 يوم بسعر 4000 ريال فقط شامل للضرائب مع ميزة الرصيد التراكمي. للاشتراك اتصل على 444 واتبع التعليمات الصوتية. ولمزيد من المعلومات أرسل ماكس إلى 123 مجانا. مزايا ماكس 4G، وفر وتواصل أكثر.
5: يمن موبايل، معنا اتصالك أسهل.
6: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس. كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريجي الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي. افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
7: من عمق الفكر والعلم، ومن صمت المكتبة، ومن بين دفات الرسائل الجامعية، يأتيكم برنامج حوار أكاديمي، نافذة أسبوعية على العقل الباحث. نستضيف فيها نخبة من الأكاديميين، نحاورهم في أطروحاتهم، نستنطق أفكارهم، ونقرب البحث العلمي من نبض المجتمع، عبر إذاعة آفاق FM. حوار أكاديمي، من إعداد وتقديم أحمد محمد الصنعاني، ومن الإخراج محمد علي هبة.
2: السلام عليكم ورحمة الله. مستمعينا الكرام، أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج حوار أكاديمي عبر أثير إذاعة آفاق اف ام. في هذا البرنامج الذي نصغي فيه إلى تجارب علمية رائدة أسهمت في بناء الوعي الأكاديمي والمعرفي، في هذه الحلقة ستكون مختلفة في مضمونها عن بقية الحلقات، لأننا سنفتح نافذة على سيرة استثنائية لواحد من رواد الإعلام في اليمن، ممن كان لهم شرف السبق في مسار التأهيل العلمي والإسهام في تأسيس التعليم الإعلامي وصناعة أجيال من الإعلاميين. نقترب اليوم من تجربة بدأت مبكرا واستمرت لعقود، حافلة بالعطاء العلمي والإداري، لنقرأ من خلالها تاريخ الإعلام الأكاديمي في اليمن بلسان أحد أبرز شهوده وصناعه. نستضيف البروفيسور أحمد مطهر عقبات، هو المعروف عند أجيال من الإعلاميين والأكاديميين في اليمن. دكتور حياكم الله، أهلا وسهلا.
8: أهلا وسهلا بكم.
2: أهلا وسهلا، حياكم الله. قبل أن نبدأ دكتور في هذا الحوار، دعونا نتعرف عليكم ونعرف المستمعين من خلال فقرة بطاقة الباحث التي تلقي أو نلقي فيها الضوء على أبرز محطاتكم العلمية والعملية.
9: بطاقة الباحث.
2: ضيفنا في هذه الحلقة هو الأستاذ الدكتور أحمد مطهر يحيى عقبات، أحد أبرز رواد الإعلام الأكاديمي في اليمن. ولد في 14 من يونيو عام 1955، يعد من الأسماء المؤسسة في هذا المجال، إذ كان أول من حصل على درجة الماجستير في اليمن بصورة عامة، كما نال شرف الريادة بحصوله على درجة الأستاذية في كلية الإعلام بجامعة صنعاء، ليكون من أوائل من أسهموا في ترسيخ هذا التخصص أكاديميا. حصل على درجة الدكتوراه في الإعلام عام 1985، ويتقن 3 لغات، العربية والإنجليزية والروسية. شغل العديد من المناصب العلمية والإدارية، من أبرزها عميد كلية الإعلام بجامعة صنعاء، ومستشار رئيس الجامعة، ورئيس دائرة التطوير الأكاديمي، كما عمل ملحقا ثقافيا مساعدا لشؤون الطلاب في سفارة اليمن بموسكو. كما أسهم في الإشراف العلمي على العديد من رسائل الماجستير والدكتوراه، وشارك في تأسيس قسم الإعلام وعلوم الاتصال بجامعة تعز، إلى جانب حضوره الفاعل في المؤتمرات العلمية المحلية والدولية وتمثيله لليمن في عدد من المحافل، منها مؤتمرات منظمة اليونسكو. ولضيفنا البروفيسور أحمد مطهر عقبات رصيد علمي ثري، حيث ألف العديد من الكتب في مجالات الإنتاج التلفزيوني والإعلام والاتصال، إلى جانب عشرات البحوث والدراسات العلمية التي أسهمت في تطوير المعرفة الإعلامية عربيا. بهذه المسيرة الحافلة ننتقل الآن إلى جوهر هذه الحلقة، حيث نصحب ضيفنا في حوار خاص نستعرض فيه ملامح البدايات وتفاصيل رحلة الريادة، وكيف تشكل الإعلام الأكاديمي في اليمن من خلال تجربته الشخصية، وما واجهه من تحديات، وما حققه من إنجازات. مستمعينا الكرام، أهلا بكم من جديد في حلقة متجددة من برنامج حوار أكاديمي، بعد أن اصطحبناكم في الحلقة الماضية في رحلة ثرية مع سيرة علمية رائدة، وتوقفنا عند محطات التأسيس والبدايات في مسيرة ضيفنا الأستاذ الدكتور أحمد مطهر يحيى عقبات. ننتقل اليوم إلى جانب لا يقل أهمية، خلاصة التجربة البحثية. في هذه الحلقة نقترب من خبرة طويلة في الإشراف العلمي، ومن رؤية عميقة لواقع البحث العلمي في الإعلام، لنضع بين أيديكم أو بين أيدي الباحثين وطلبة الدراسات العليا مفاتيح العمل العلمي الرصين، ونناقش أبرز التحديات والمعايير والفرص في هذا المجال. دكتور أهلا وسهلا بكم مرة أخرى.
8: أهلا وسهلا،
2: سعداء بأنكم يعني معنا للحلقة الثانية.
8: أهلا وسهلا بكم،
2: حياكم الله. دكتور، يعني بعد المسيرة الأكاديمية الحافلة التي أشرنا إليها في أو جانب منها بالأصح في الحلقة الماضية، أنتم أشرفتم على عدد كبير جدا من الرسائل العلمية. في اليوم نفتح معكم هذا الحوار ونحاول أن نستخلص من تلك التجربة كما ذكرنا، لنقدم نصائح أو خلاصة للباحثين. بداية دكتور، كيف تقيمون واقع اليوم والبحث العلمي في مجال الإعلام في اليمن اليوم؟
8: على المستوى الدولي،
2: نعم،
8: واقع البحث العلمي الآن تطور بشكل كبير، خاصة مع الزخم الإعلامي، الزخم المعلوماتي الموجود الآن، ومع التطور التكنولوجي أيضا سهل كثير من الخطوات المرتبطة بالبحث العلمي. لم يعد الباحث يرتبط بمكتبة معينة، لكنه أصبح توسع، استطاع أن يحصل على الكتاب من مصادر مختلفة، ويستطيع أن يحصل على كتب مجانية من النت في كثير من الأحوال. وفي نفس الوقت أكيد التطور التكنولوجي ساهم مساهمة كبيرة في تسهيل البحث العلمي سواء كان على مستوى اليمن أو على مستوى الدول الأخرى.
9: وتكلم تحديدا عن البحث العلمي في الإعلام.
8: وكذلك الإعلام أيضا. الإعلام جزء من البحث العلمي. من الصعب أن احنا نفرق في مناهج البحث مثلا إلا بخصوصية طبيعة الموضوع المرتبط بالبحث العلمي سواء كان للإعلام أو للجانب التعليمي الآخر أو الجانب التربوي أو غيره.
9: طيب دكتور، يعني من خلال إشرافكم على العديد من الرسائل العلمية أبرز المشكلات أو التحديات التي تواجه الباحثين، يعني سواء تقريبا هي يعني هناك مشاكل مشتركة ما بين القديم والجديد.
8: طبعا الباحثين الذي مروا علي يعني أو تجربتي معهم، هناك نوعين من الباحثين. هناك من الباحث الذي ينتظر من المشرف التوجيه في كل شيء، وهناك باحثين بمجرد أن يعرف بعض الملاحظات يتعمق فيها ويبحث بشكل جدي. وأنا أفضل طبعا الثاني. أنا أفضل الثاني لأنه المشرف العلمي هو مجرد موجه لما ينبغي عمله، لأن الطالب يفترض أن درس مناهج بحث سواء إعلامي أو غيره خلال البكالوريوس، وأيضا يدرس في التمهيدي الماجستير أيضا مناهج بحث، ويفترض أن يكون قد استوعب الخطوات البحثية اللازمة لإنجاز البحث العلمي. فيأتي دور المشرف كناصح لهذا الطالب كيف يترجم هذا على أرض الواقع.
9: جميل. وهي دعوة للباحثين بأن يكونوا نشطين، وأن يعني بمجرد أن يحصلوا على ملاحظات وتوجيهات معينة رؤوس أقلام يعني كما يقال من قبل المشرف، هو ينطلق ويبحث يعني، وإلا لماذا سمي باحثا؟
8: هذا من ناحية. ومن ناحية أخرى لا يكتفي ببعض المراجع البسيطة، عليه أن يتعمق في المراجع الكثيرة. أن تعرف الكتب والمراجع تختلف فيها وجهات النظر، وأن يبحث عن دراسات سابقة ذات علاقة بالموضوع يتعمق فيها بشكل كبير، ولا يكتفي بمعلومات محددة حول ذات الموضوع، عليه أن يسأل، عليه أن يقرأ، عليه أن يتابع لي تتبلور لديه
9: الصورة الكاملة.
8: الصورة الكاملة حول الموضوع.
9: البحث الجيد هو الذي يعني تكون في مراجع أكثر، الباحث يكون محيط بكل يعني ممسك بتلابيب كما يقال بتلابيب البحث بكل أبعاده.
8: نعم، لأنه هو الوحيد الذي سيناقش والوحيد الذي ستوجه إليه الأسئلة، وعليه أن يعرف جوانب الموضوع وحدود الموضوع وعمق الموضوع لكي يستطيع أن يجيب على أسئلة المناقشين أو لجنة الحكم المناقشة.
9: طيب دكتور، ما أبرز الأخطاء الشائعة التي تلاحظون تكرارها لدى طلبة الدراسات العليا أو لاحظتوها أنتم خلال مسيرتكم؟
8: أهم هذه الأخطاء الشائعة أن الطالب لا يتعمق كثيرا في الموضوع الذي يبحث حوله، وهذا يعتبر من الأخطاء الشائعة الكبيرة. أيضا محدودية التناولة، يتناول الموضوع وهو يخاف ولا يتحمل مسؤولية ما يكتب، لأنه يفترض أن طالب الدراسة العليا يتحمل مسؤولية كل جملة قالها، لأنه سيتعرض لأسئلة من هذا النوع من خلال
9: المناقشين.
8: أيضا من الأخطاء الشائعة أن الطالب لا يسأل حول كل شيء، كل الصعوبات، لأن بعض الطلاب يعتقد أنه استوعب كل شيء وأن لا مشكلة لديه، وعندما صادف مشكلة لا يسأل كيف نحل هذه المشكلة، كيف نحصل على هذه المعلومات. ويفترض أن الطالب أن يكون لديه ما يسمى بين قوسين فضول معرفي نحو المشرف، يسأل، فضول معرفي نحو ما هوش الذي لا يعرفه، وبتواضع يقول أنا لا أعرف هذا، أريد أن أعرف هذا، لكن لا يدعي أنه يعرف هذا الشيء وهو لا يعرفه بصورة متكاملة. هذه تعتبر
9: هذه تعتبر
8: طبعا من الأخطاء الشائعة. الشيء الثاني التواضع المعرفي، وهذه نقطة لا بد أن تأخذ بعين الاعتبار. بعض الباحثين وخاصة في بداية عملهم البحثي يعتقد أن قد وصل إلى درجة كبيرة منه، وهذا شيء جيد إذا قد ربما لديه موهبة، ولكن عليه أن يطرح الموضوع بطريقة متواضعة، بتواضع معرفي. أنا لدي هذه المعرفة وأريد أن أعرف أيضا هذا أو أستمع إلى هذا. وبالتالي تأتي أيضا النصيحة التالية، وهي عليه أن يستوعب الموضوع وفي نفس الوقت تكون عنده قدرة على الاستماع ولا يتعصب الموضوع، فربما هناك فكرة ستفيده، وبالتالي عليه أن تكون لديه القدرة على الاستماع. إذا لديه قدرة على الاستماع يستطيع أن يأخذ منه ما يشاء حتى لو كان الموضوع لا يهمه كثيرا أو هناك تفاصيل لا يريدها، استمع خذ منها ما أردت، وإذا لا تريد أن تأخذ شيئا ممكن ما تأخذ أي شيئا. فالتواضع المعرفي والاستماع والبحث والتعمق في الموضوع هذه شروط أساسية ستمكن الباحث أن يكون قوي في طرح موضوعه ويستطيع أيضا أن يمارس عمله بقدرة كبيرة.
9: هذه نصائح من خلالكم للباحثين وهي خلاصة تجربة طويلة جدا، يعني نصائح ذهبية، خلاصة الخلاصة إنجاز التعبير أن نقول. ولذلك من المهم إذا كان من الباحثين والمهتمين بيستمعوا لنا في هذه الأثناء أن يستفيدوا من هذه الملاحظات والتوجيهات التي يعني هي من خلاصة تجربة لعقود طويلة. دكتور أحمد، يعني كيف يمكن للباحث أن يختار موضوعا علميا أصيلا وقابلا للدراسة بعيدا عن التكرار؟
8: يفترض أولا أن يختار موضوع هو مهتم به، لأن الاهتمام بالشيء يساعد في عملية البحث العلمي. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية، كلما كان الموضوع مبتكر وجديد كلما كان أفضل بالنسبة للباحث. أما إذا كان هو أول من بدأ أو من أوائل من يكتبون في هذا الموضوع فهو أفضل بكثير من أي شيء مكرر. لكن
9: لا يوجد تقريب الموضوع الجديد.
8: لا نستبعد. إحنا أيامنا كان هناك مواضيع جديدة.
9: أيامك
8: أنا كان أيامي كلها معظمها مواضيع
9: خام.
8: مقدحش كان كتبنا عن تلفزيون اليمني وكتبنا عن أشياء كثيرة. الشيء الثالث ربما الذي أنا أميل إليه، يحاول أن يتعمق في الجانب المهني، لأن الجوانب البحثية الأخرى قد ربما في المستقبل لا يتم الاهتمام بها، لكن الجانب المهني يتطور باستمرار وخاصة مع تطور التكنولوجيا الحديثة بالذات في مجال الإعلام، فالذي يتحدث مثلا عن الخداع السينمائية في بحث علمي هو أفضل ما يكتب عن دورة الإعلام في التنمية مثلا. فهنا الخداع السينمائية مرتبط بتكنولوجيا، مرتبط بأشياء كثيرة ستفيده كثيرا، حتى تفيده مهنيا، يستطيع أن يمارس أيضا هذا على أرض الواقع في المؤسسات الإعلامية ويساهم في إنتاج برامج ممتازة.
9: دكتور، المعايير الأساسية التي تجعل من البحث العلمي بحثا متميزا من وجهة نظركم، يعني بنظر إلى النصائح السابقة، يعني استكمالا لها.
8: أهم معيار هو شخصية الباحث، شخصيته، ثقته بنفسه في طرح الموضوع، يتناول الموضوع على أساس أنا بحثت في هذا الموضوع ووصلت إلى هذه النتائج وهذا هو هدفي في الموضوع، والمشكلة البحثية التي أناقشها هي في هذا الإطار، واخترت هذه المنهجية المناسبة بهذا الشكل بثقة متكاملة، ورجعت إلى دراسة سابقة ذات علاقة بهذا الموضوع واستفدت منها في كذا وكذا، وواصل بثقة كاملة وسأصل إلى النتائج التالية وإلى هذه التوصيات. فالثقة بالنفس هي عامل مهم جدا بالنسبة لكتابة البحث العلمي، أن يكتب الباحث وأيضا يشعر بأن شيء في حاجة ناقصة تحتاج إلى بحث، تحتاج إلى متابعة، لا يعتقد أن قد وصل إلى الدرجة التي تمكنه من كتابة هذا البحث، بس لابد أن يسمع ويعتقد أن باقي، ربما بقي شيء، فيبحث في النت، فيبحث في الكتب، فيبحث في المصادر المختلفة.
9: أكيد يستفيد.
8: أكيد طبعا سيستفيد، حتى إذا لم يستفيد منها في كتابة البحث هذا سيستفيد منها
9: في المناقشة
8: وأيضا في أعمال أخرى.
9: طيب. هو باحث يعني يجمع معلومات، يعني
8: في الكتابة للتلفزيون،
9: بحث وتحليل،
8: في الكتابة للإذاعة وفي الكتابة للتلفزيون يستطيع أن يستثمرها. يعني فكلما بحث أكثر كلما كان لديه إرشيف متكامل، والإرشيف هذا سيساعده سواء للبحث العلمي أو لغير البحث العلمي،
9: حتى الأحاديث كمقابلة مثلا صحفية أو غير ذلك. طيب دكتور، إلى أي مدى يمثل الالتزام بالمنهج العلمي تحديا للباحثين؟ كيف يمكن أيضا تعزيز هذا الجانب، مسألة الالتزام بالمنهج وهو منهج موحد تقريبا في كل البلدان أو شبه موحد؟
8: تقريبا شبه موحد. عموما لا توجد مشكلة بالنسبة للبحث العلمي وليس صعبا في الأصل، لأن خطواته معروفة، حتى الذي يشتري كتاب صغير وملخص في الأكشاك العادية في السوق يستطيع أن يأخذه. كيف تكتب بحثا علميا؟ ليست هذه هي المشكلة إطلاقا، لأن البحث العلمي يسير في اتجاه متشابه مرتبط باختيار الموضوع ومرتبط بأهمية الموضوع وكيف تسير خطوات الكتابة في البداية ابتداء من العنوان مرورا من بقية المنهجية المتكاملة. والطالب عموما قد درس هذه المسائل، درسها في مرحلة البكالوريوس ودرسها في تمهيدي ماجستير ويستطيع أن يطلع عليها لا مشكلة. المهم أن يستوعب، وأي شيء لا يستطيع أن يفهمه أو يستوعبه بشكل جيد عليه أن يسأل.
9: نعم. طيب يعني جزئية الدراسات السابقة كيف يمكن للباحث توظيفها بشكل صحيح في بحثه؟
8: الدراسة السابقة هي مهمة من ناحية أنه يعرف من كتب في هذا الموضوع وما هي المجالات الذي كتبوا فيها، وفي نفس الوقت كيف وضعوا الأهداف، كيف توصلوا إلى النتائج، وقبل كل ذلك كيف يمكن الاستفادة من هذه الدراسات السابقة، ما هي أهدافها، ما هي منهجيتها، ما هي نتائجها، وما ممكن أن يستفيد منها الباحث. قد يستفيد منها في وضع الأهداف، قد يستفيد منها في وضع الفرضيات، قد يستفيد منها في أشياء كثيرة. وبالتالي عليه أن يعود إلى الدراسات السابقة، ولكن يفضل أن تكون هذه الدراسات
9: حديثة
8: وذات علاقة مباشرة بالموضوع.
9: طيب دكتور أحمد، يعني في رأيكم كيف يمكن تحقيق التوازن ما بين الجانب النظري والتطبيقي في الدراسات الإعلامية؟
8: هو هذه ليس فيها مسألة تطبيقية إلا إذا كانت مهنية في هذا الموضوع، وللوضع الطبيعي إن هذه الأبحاث والدراسات تندرج من ضمن خطة الجامعة في خدمة المجتمع. عندما تكتب موضوع بحثي متكامل وفيه جملة من النتائج والتوصيات على الجهات المختصة المستهدفة من هذا البحث والذي سعى الباحث إلى تحقيقه أن تستفيد منه، لكن أن يتم كتابة هذا البحث متكاملا ويوضع في المكتبة ولا يتم الاستفادة منه، هذه هي مشكلة عندنا وفي بعض الدول النامية الأخرى أيضا. ولا يفترض أن يكون البحث العلمي رافد من روافد التنمية.
9: صحيح.
8: لأن الأبحاث تناقش
9: أساسي.
8: الأبحاث تناقش قضايا المجتمع وقضايا التنمية، معظم الأبحاث تناقش هذه المسائل. فعندما يبذل الباحث جهدا كبيرا في هذا الموضوع ولا يتم الاستفادة منه، هنا الخلل،
9: مشكلة. الجهود تذهب يعني هباء للأسف. طيب دكتور، كيف تصفون العلاقة المثالية ما بين الباحث والمشرف الأكاديمي؟
8: طبعا هذا يختلف المشرف وطبيعة المشرف وثقافة المشرف والمدرسة الذي ينتمي إليها المشرف، وبالتالي من الصعب أن أحدد في هذا الموضوع. لكن ما يخصني أنا شخصيا العلاقة أن تكون العلاقة علاقة بحث متكامل، على الطالب أن يستوعب ويفهم ويسأل، وفي نفس الوقت أحترم وجهة نظره وأحترم اتجاهه. فإذا تعصب لفكرة معينة علي أن يثبتها وربما أقتنع بها
9: الطالب. هذا
8: الطالب إذا طبعا، لأن طالب اليوم هو أستاذ الغد، باحث اليوم الماجستير هو أستاذ الغد. وسبب أني قلت لك التواضع المعرفي موضوع بالنسبة لي شخصيا أعتبره موضوع مهم جدا، بعلاقة الأستاذ بالطالب وبعلاقة الطالب بالطالب وبعلاقة الباحث بالبحث، التواحد المعرفي.
9: دكتور، في ظل الانفتاح الرقمي وسهولة الوصول للمعلومات، كيف يمكن للباحث أن يحافظ على يعني ما يمكن أن نعتبرها الأصالة العلمية ويتجنب الوقوع في النقل أو التكرار؟
8: يفترض كما قلت أنه الطالب إذا استوعب الموضوع بشكل كبير لا يلجأ إلى التقليد أو إلى الأخذ بصورة متكاملة، يستطيع أن يعبر عن القضية بطريقته الخاصة، ولكن يستطيع أن يستفيد من البحث العلمي من خلال الإحصاءات، من خلال وجهات النظر المختلفة، من خلال الوصول إلى بعض النتائج المهمة. لكن في نهاية الأمر عليه أن يدخل إلى مجال رحب بأن هناك موضوع عليها البحث حوله.
9: جميل. طيب في هذا الجزئية يعني كيف يمكن للبحث العلمي في الإعلام تحديدا أن يسهم في معالجة قضايا المجتمع؟
8: طبعا أولا علينا أن ندرك بأن أهم وظيفة للإعلام هي مناقشة قضايا المجتمع وهمومه، وبالتالي الإعلام يستعين بالمختصين ويستعين بالباحثين ويستعين بالناس العاديين أيضا في بلورة الفكرة من أجل التوعية العامة. من خلال برامج التلفزيون، وهذه تعتبر أهم وظيفة من وظائف الإعلام. فالباحث الذي يبحث في هذا الموضوع عليه يسير في ذات الاتجاه، وبالتالي عليه أن يدرك المشكلة التي يناقشها، وما هي التساؤلات التي ستدور حول هذه المشكلة، وكيف سيستطيع أن يبحث في هذه المشكلة وأن يجيب على هذه التساؤلات من خلال بحثه العلمي.
9: نعم.
8: فقضايا المجتمع هي تعتبر أساسية،
9: مرتكز أساسي،
8: مرتكز أساسي للأبحاث العلمية.
9: نعم. طيب دكتور أحمد، يعني أسألكم هنا، يعني إلى أي مدى من خلال متابعتكم، يعني إلى أي مدى استطاع البحث العلمي مواكبة التحولات الرقمية والتقنية الحديثة وصولا إلى يعني الذكاء الصناعي اليوم؟
8: نعم، البحث العلمي الآن كما قلت التكنولوجيا الحديثة، هناك يعني مجالات واسعة في عمليات الاستخدام، وبالتالي على الباحث أن يتابع كل جديد. لكن إذا الباحث توقف حيث هو لا يستطيع أن يصل أو أن يبلغ المرتبة التي سيصل إليها الباحث الآخر الذي واكب هذه التقنيات المختلفة، سواء كانت رقمية أو ذكاء صناعي، وكيفية الاستفادة منها، لكن بحيث أن لا يلغي شخصيته، أن تكون شخصيته هي الأصل، فيستفيد منها كمراجع كأساليب لتطوير بحثها العلمي.
9: جميل. طيب المجالات أو الموضوعات التي ترون أنها تحتاج إلى مزيد من البحث في الإعلام اليمني اليوم؟
8: إذا كان أنا ربما قد أختلف مع بعض الأساتذة الآخرين في كثير من الأمور، لأنه توجهي مهني أكثر منه عام. أنا ما يهمنيش مثلا ما يهمنيش ردود أفعال المشاهدين والمستمعين حول برنامج معين، وهذه كثير من رسائل الماجستير، طبيعة المشاهدة، كمية المشاهدة، البلوغ. أنا لا أهتم كثيرا بهذا الموضوع، لأنه أنا يهمني في هذا الموضوع الجانب المهني
9: الذي يخدم القضية أكثر،
8: الذي يخدم القضية أكثر،
9: ممكن حتى يساهم في إثراء المعلومات لدى الباحثين من سيأتوا من بعدي.
8: بالضبط، الجانب المهني. أما أني أعرف أن كمية المشاهدة 50% أو 60% أو 70%، أو أن هذا البرنامج يعني يسير في اتجاه متابعة متكاملة، علي أنا أعرف كيف سيتابع ولماذا يتابع هذا البرنامج من الناحية المهنية، سواء كانت درامية أو برامجية، كيف تنتج برنامج يضمن لك المتابعة.
9: جميل. طيب سؤال قبل أخير، النصائح التي تقدمونها دكتور للباحثين في مجال الإعلام لمواكبة التطورات المتسارعة؟
8: على الباحث العلمي أولا أن يختار الموضوع الذي يعتقد أنه ذو فائدة له في المستقبل، مش مجرد أن ينتهي من رسالة الماجستير وانتهى كل شيء. يعرف أن هذا الموضوع سأبحث فيها الآن، وربما أيضا أواصل فيه للدكتورة ممكن، وربما سأستفيد فيه في المستقبل، وبالتالي من خلال هذا الموضوع التخصصي الذي اختاره يستطيع أن يطوره ويعمقه ويصل تقريبا إلى تكاملية الأداء فيه.
9: جميل. ختاما دكتور أحمد مطهر عقبات، أو البروفيسور أحمد مطهر عقبات، الرسالة التي توجهونها لطلبة الدراسات العليا وهم في بداية طريق البحث العلمي؟
8: أهم رسالة بالنسبة لطلاب الدراسة العليا أنه يدرس الدراسة العليا كرغبة، ليس للحصول على فقط على الماجستير. الماجستير سيأتيك نتيجة،
9: أو الحصول على درجة علمية،
8: أو الدرجة علمية كنتيجة، لكن يدخل لأنه يريد أن يبحث، لأنه يريد أن يتعمق، يريد أن يستوعب، يريد أن يكون باحث بشكل متكامل، يريد أن يفيد الآخرين، ومن حقه أيضا ممكن أن يريد أن يصير أستاذ جامعي في هذا المجال. إذا دخل في هذا الاتجاه ستكون لديها الرغبة والميول والنشاط الكافي للسير في الدراسة العليا.
9: طيب لمن يتوقف عند الماجستير ولا يكمل الدكتورة؟
8: هذا عائد إليه،
9: عائد إليه،
8: عائد إليه.
9: أنا بقول لك أنت يعني لم تقدم إضافة حقيقية لك أنت وفي سيرتك، يعني
8: لا مش مطلوب.
9: إذا توقفت عند
8: الماجستير في كثير من الطلاب لظروف خاصة لا يستطيع أن
9: يواصل. أكيد الظروف تحكم،
8: أحيانا قد تكون ظروف مادية، أحيانا ظروف أسرية، أحيانا كثير من الظروف، وبالتالي من الصعب.
9: إذا أتيحت الفرصة يفضل أن تكمل،
8: إذا أتيحت الفرصة يفضل. البعض لا يريد أن يدرس دراسة عليا بالرغم أن مستواه جيد. أنا عندي طلاب مثلا ما وصلوا دراسة عليا بالرغم أنهم كانوا متميزين، لا يريدوا، ليس لديها الرغبة. فالرغبة هي أساس العمل الإعلامي، سواء تعمل في برامج أو تعمل كباحث أو تعمل في أي اتجاه، إذا لديك الرغبة ستصل.
9: شكرا. شكرا جزيلا لكم دكتور أحمد الطهر عقبات والبروفيسور أستاذنا وأستاذ الأجيال من الإعلاميين في اليمن ومن هم الآن خارج اليمن. شكرا لإتاحة يعني جانب من وقتكم الثمين لنا لتسجيل معكم حلقتين، حلقة الأسبوع الماضي وهذه الحلقة. شكرا جزيلا ويعطيكم ألف عافية دكتور.
8: أهلا وسهلا بكم في أي وقت إن شاء الله.
9: حياكم الله
8: ونلتقي على خير
9: إن شاء الله تعالى. في ختام هذه الحلقة مستمعينا نشكر ضيفنا أيضا الأستاذ الدكتور أحمد الطهر يحيى عقبات على ما قدمه من رؤى قيمة وخلاصة تجربة ثرية وضعها بين أيدي الباحثين والمهتمين. كانت هذه حلقتين حملتا بين طياتهما سيرة ريادة وخبرة واسعة، حملت رسائل أيضا ملهمة لكل من يسير في درب الإعلام والبحث العلمي. إلى أن نلقاكم في حلقة جديدة من حوار أكاديمي عبر أثير إذاعة آفاق فهم، دمتم بخير.
10: كنتم مع برنامج حوار أكاديمي على إذاعة آفاق.
4: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.
11: ولنعلن موقفنا الواضح والصريح بالانحياز إلى جميع المجاهدين في المقاومة في جمهورية الإسلامية في إيران وفي العراق وفي فلسطين وفي لبنان، ودخولنا المعركة حتمية والمواجهة قادمة والنصر حليفنا بإذن الله.
12: نحن اليوم كشعب يمني أقوى بكثير بكثير مما قد مضى، أقوى ثباتا، أقوى إيمانا، أقوى صمودا، أقوى تمسكا بقضايانا العادلة وعلى رأسها القضية الفلسطينية والأقصى الشريف.

وعياً بخطورة استهداف الأعداء لشعب يمن الإيمان والحكمة والجهاد. أخي المواطن، أختي المواطنة، ينبغي الحذر من أساليب الأعداء في الاستدراج والتجنيد عبر استدراج الباحثين عن وظائف شاغرة عبر إعلانات مواقع وشركات متخصصة عبر الإنترنت، وبعد دراسة السيرة الذاتية والتواصل مع المستهدفين وإخضاعهم لاختبارات قبول يتم فيها التدرج حتى الوصول إلى طلبات معلومات ذات طابع أمني. أخي المواطن، أختي المواطنة، للإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة يرجى التواصل على الأرقام المجانية التالية: مركز البلاغات والشكاوي لجهاز الأمن والمخابرات 1-00، عمليات وزارة الداخلية 1-99،

موقفنا في اليمن رسميا وشعبيا هو الوقوف مع الجمهورية الإسلامية في إيران والشعب الإيراني المسلم والتضامن الكامل، ونحن في أهبة الاستعداد لأي تطورات لازمة. ليس هناك فيما يتعلق بهذا العدوان على الجمهورية الإسلامية قلق على الجمهورية الإسلامية في إيران، فهي قوية وموقفها قوي وردها حازم، وهي في واقع الحال تخوض معركة الأمة الإسلامية بكلها ضد الطغيان الأمريكي الإسرائيلي الصهيوني. وثباتها العظيم وردها الحازم وموقفها القوي هو لمصلحة المسلمين جميعا ولمصلحة كل أحرار العالم، ولذلك من واجب الجميع أن يكونوا متضامنين مع الجمهورية الإسلامية في إيران وأن يقفوا معها بكل السبل لمساندتها وللضغط لإيقافي ذلك العدوان. الموقف التضامن مع الجمهورية الإسلامية في إيران والشعب الإيراني المسلم العزيز واجب إسلامي أخلاقي على المسلمين جميعاً.

اليمن بلدة الله الطيبة، سميت بالأرض السعيدة، وكانت جنة من جنان الله الخضراء. اليمن طيبة ثمارها، متنوع مناخها، تخرج أجود الثمرات وتنتج أطيب الخيرات.

على مستوى الوضع الاقتصادي، أن يهتم الناس هذا الجانب في الإنتاج الداخلي، وأن يسعوا إلى جودة المنتج الداخلي، الاهتمام المستمر بالزراعة.

سعيا نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي وتعزيزا للأمن الغذائي. تقدم إذاعة آفاق اف ام البرنامج الزراعي التنموي يد تزرع. يد تزرع برنامج يهتم بتنمية الوعي الزراعي، يناقش في حلقاته مواضيع متعددة تتعلق بالجانب الزراعي والتنموي مع مهندسين ومتخصصين. يد تزرع يأتيكم مباشرة الأربعاء 9 صباحا ويعاد السبت 3:30 عصرا على إذاعة آفاق.

أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و 98.5 صوت الوعي والبصيرة.

0: وعياً بخطورة استهداف الأعداء لشعب يمن الإيمان والحكمة والجهاد، أخي المواطن، أختي المواطنة، ينبغي الحذر من أساليب الأعداء ووسائل جمع المعلومات. العلاقات الشخصية عبر منصات التواصل الاجتماعي مع عناصر مدربة ومجيدة للهجات العربية المتنوعة لإقامة علاقات مع المستهدفين تحت عناوين جذابة توحي بأنهم منخرطون في دعم مناصرة القضية الفلسطينية وموقف اليمن من قضايا الأمة. وفي بعض الحالات تم استخدام أجانب غير عرب لاستدراج البعض للسفر إلى الخارج، ومن ثم تجنيدهم بشكل مباشر. أخي المواطن، أختي المواطنة، للإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة يرجى التواصل على الأرقام المجانية التالية: مركز البلاغات والشكاوي لجهاز الأمن والمخابرات 1-00، عمليات وزارة الداخلية 1-99.
1: نحن أحرار، خلقنا أحرار، وسنعيش أحرار، وسنموت أحرار. ولعب العبودية لكل طواغيت الأرض. هل هات من الدلة؟ هل هات من الدلة؟

يقول الله تعالى: وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة. اليوم وقت الوحدة والاعتصام بحبل الله، فكما أن البريطاني والأمريكي والإسرائيلي والمنافقين من الأدوات يجتمعون في حزب واحد، فعلى الأحرار جميعا أن يتحدوا وينطلقوا جميعا لمواجهة هذا العدوان وهذا الخطر الوجودي الذي يستهدفهم جميعا.

0: إعلانية. مراعاة لظروف المجتمع وانطلاقا من دورها الخدمي والإنساني، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في محافظة إب بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين ومعالجة التحديات القائمة، ومنها تعثر العقود وصعوبة سداد الرسوم والمستحقات. وتتضمن المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة اعتبارا من 8 ذي القعدة 1447 للهجرة حتى 29 من محرم 1448 للهجرة. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة. الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصال وإحسان مستدام.
1: تحت شعار وآتوا حقه يوم حصاده، دشنت الهيئة العامة للزكاة المرحلة 10 من مشروع توزيع الزكاة العينية من العسل والزبيب واللوز والسمسم والبن والحبوب والتمر لعدد 26,000 سلة غذائية. غذاء واكتفاء. الهيئة العامة للزكاة.
2: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات، تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس. كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريجي الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي، افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
3: تستمعون الآن إلى الفترة الدينية عبر إذاعة آفاق أف أم 98.7 و 98.5.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم نور قلوبنا بالقرآن وارزقنا العلم والإيمان وأعنا على الشيطان وعلى أعوان الشيطان يا أرحم الراحمين. واجعل القرآن الكريم ربيع قلوبنا ونور بصائرنا وجلاء همنا وحزننا يا رب العالمين. تكلمنا في المحاضرة السابقة عن أهمية المياه والنعمة العظيمة التي أعطاها الله سبحانه وتعالى للإنسان بهذا الماء الذي هو على أنواع مختلفة والذي يشكل ما نسبته 71% من مساحة الكرة الأرضية. وقد نوعه الله سبحانه وتعالى إلى أنواع مختلفة، منها البحار التي مياهها مالحة، ومنها الأنهار التي مياهها عذبة، ومنها الجليدات كما في القطب الشمالي والقطب الجنوبي، ومنها العيون التي تجري في باطن الأرض، والخزانات المائية الجوفية التي تغذي الإنسان باحتياجه الضروري من الماء. ومن نعمة الله سبحانه وتعالى أن جعل الماء بهذه الكميات الكبيرة حتى يكون في متناول الجميع ولا يختص به الأغنياء فقط. اليوم سنتطرق إلى مسألة المحيطات والبحار. هذه المحيطات والبحار هي من أكبر النعم التي أنعم الله سبحانه وتعالى بها على الإنسان وعلى الجنس البشري، حيث أنها تشكل فوائد عظيمة وكبيرة للإنسان وللحياة ولكوكب الأرض بشكل عام. يقول الله سبحانه وتعالى: هو الذي يسيركم في البر والبحر. الله سبحانه وتعالى هو الذي هيئ البر ليكون صالحا لسلوك الإنسان ولمسيره. سخر الله للإنسان في العصور القديمة الخيل والبغال والحمير والإبل ونحوها لتنقل أمتعة الإنسان واحتياجاته من بلدة إلى بلدة، كما قال الله: لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس. لكن هذه وسيلة النقل لا تعتبر شيئا أمام ما سخر الله للإنسان من البحار ومن المحيطات، فهي شريان الحياة الاقتصادية في هذا الكون وفي هذا الكوكب. إذن من نعمة الله سبحانه وتعالى أن سخر للإنسان هذه البحار وجعلها تستطيع أن تمشي فيها السفن الكبيرة والعملاقة التي تحمل مئات الآلاف من الأطنان وتحمل الآلاف من الحاويات لتغذي الحياة في مختلف أنحاء العالم. يقول الله: وهو الذي يسيركم في البر والبحر حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم بريح طيبة وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم محيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين. هكذا الإنسان حينما يهاجمه الخطر في أي بقعة، وخصوصا في البحر، الإنسان في البحر يعيش حالة من الرعب حينما تضطرب الأمواج البحرية والعواصف الرعدية، يتجه إلى الله سبحانه وتعالى مباشرة، يفقد أمله في كل المخلوقات وفي كل الأشياء ما عدا الله سبحانه وتعالى. كذلك الله سبحانه وتعالى يقول: وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار. كل هذه المخلوقات العظيمة والكبيرة هي مسخرة للإنسان، وهي خلقت من أجل الإنسان ومن أجل حياة الإنسان ورفاهية الإنسان. الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار. كل ما في هذا الكون، السماوات والأرض والبر والبحر والأنهار والمحيطات، هي مسخرة للإنسان وخلقت من أجل حياة الإنسان وسعادة الإنسان. كذلك يقول الله عز وجل: ربكم الذي يزجي لكم الفلك في البحر لتبتغوا من فضله. أيضا هذه المواد التي تنقل من قارة إلى قارة ومن دولة إلى دولة هي من نعم الله سبحانه وتعالى. هو من أوجد لنا الغذاء، هو من أوجد لنا الدواء، هو من أوجد لنا كل ما نحتاج إليه في هذه الحياة. لكن أيضا أوجد لنا وسائل للنقل
لنقل هذه الاحتياجات من قارة إلى قارة ومن منطقة إلى منطقة، فكلها نعمة من الله سبحانه وتعالى. وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا وتستخرجوا منه حلية تلبسونها. هذه البحار عوالم عجيبة وغريبة، وفيها من إبداع الله سبحانه وتعالى ومن خلقه ما لا يتصوره البشر. فالله يقول أنه سخر هذا البحر لنأكل منه لحما طريا، لحم جاهز للإنسان. الله سبحانه وتعالى من يربيه، من يغذيه حتى يكون صالحا لأكل الإنسان. سنذكر الأهمية الكبرى للبحار وحاجة الإنسان إلى هذه البحار وحاجة الحياة أيضا إلى هذه البحار. الله سبحانه وتعالى يقول: ربكم الذي يزجي لكم الفلك في البحر لتبتغوا من فضله إنه كان بكم رحيما. إنه كان بكم رحيما، من رحمة الله سبحانه وتعالى أن سخر لنا كل ما نحتاج إليه في البر والبحر. قال الله: وهو الذي يسيركم في البر والبحر. أما اليوم فهو الذي يسيرنا في البر والبحر والجو، وهذه من نعم الله سبحانه وتعالى. وكل طريقة من تسير لها خصائصها ولها ميزتها. فالتسير في البر في الجو هو له ميزة السرعة وقطع المسافات الطويلة في أوقات قصيرة، لكن التسير في البحر ميزته هو أنه يحمل كميات كبيرة جدا من حاجيات الإنسان وبتكلفة أقل، ويستطيع أن ينقل كما قلنا آلاف الحاويات وبداخلها آلاف وعشرات الآلاف من الأطنان ومئات الآلاف من الأطنان من ما يحتاجه الإنسان. ويقول الله سبحانه وتعالى: ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. يعني نتأمل حينما يكون الله سبحانه وتعالى سخر النجوم الكواكب التي تحيط بالمجموعة الشمسية سخرها لصالح الإنسان، حينما يكون سخر الشمس والقمر لصالح الإنسان، حينما يكون سخر الأرض والسماء لصالح الإنسان، حينما يكون سخر البحر والبر لصالح الإنسان. هذه تعطينا مدى رحمة الله سبحانه وتعالى وإنعامه على الإنسان واحتياج الإنسان إلى نعمة الله سبحانه وتعالى بأن خلق هذه الكواكب العظيمة والكبيرة وخلق هذه المجموعة الشمسية بكلها من أجل أن تهيئ الحياة للإنسان في هذا الكوكب. ويقول سبحانه وتعالى: وهو الذي مرج البحرين هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج. كل واحد منهما الخصائص التي يحتاج إليها الإنسان. الإنسان يحتاج إلى الماء العذب لري الأشجار والمزارع والنباتات، ويحتاج إلى الماء المالح لتتكون فيه الحياة البحرية بكل ما فيها من الخدمة للإنسان. يجب أن نعرف أهمية هذه البحار ومعلومات هامة عنها. تمثل الكائنات البحرية ما نسبته 96% من الكائنات الحية على وجه الأرض. 96% من الكائنات الحية هي كائنات بحرية. 4% فقط هي الكائنات البرية بما فيها الإنسان، وسائر الحيوانات والوحوش وكل ما على وجه الأرض من الكائنات الحية هي لا تمثل إلا 4%، بينما 96% هي تمثلها الكائنات البحرية. تمثل المحيطات أبرز سمات الكوكب، يعني حيث أنها تغطي ثلثي هذا الكوكب. وكما أن الإنسان لا يستطيع أن يعيش بغير رئة وبغير قلب، كذلك كوكب الأرض لا يستطيع أن يعيش بغير البحار والمحيطات، وبغير أن تكون هذه البحار والمحيطات نقية وصافية كما خلقها الله سبحانه وتعالى. فهذه البحار والمحيطات هي تعتبر كالرئة لكوكب الأرض، حيث أنها تمتص ثاني أكسيد الكربون، تمتص ثاني أكسيد الكربون من الهواء، وتعطي 50% من الأكسجين لكوكب الأرض. 50% من الأكسجين لكوكب الأرض يكون عبر المياه والمحيطات. كما أن المحيطات تقوم بتنظيم درجة الحرارة على كوكب الأرض، توزع هذه الحرارة عبر المحيطات من أطراف هذه الأرض إلى الجنوب إلى الشمال إلى الغرب إلى الشرق. تقوم هذه المحيطات بتوزيع درجة الحرارة
على الأرض لتكون صالحة للعيش في كل مكان فيها. تمثل البحار والمحيطات مصدر أكثر من 60% من الناتج القومي الإجمالي العالمي، ويقدر النشاط المرتبط بالمحيطات بما بين 3 إلى 6 تريليونات دولار. ولهذا النشاط الاقتصادي أهمية كبيرة، من حيث أولاً 90% من النشاط الاقتصادي يكون عبر النقل البحري، 90% من النشاط الاقتصادي يكون عبر النقل البحري. الكابلات البحرية تمثل 95% من مجموع الاتصالات السلكية واللاسلكية العالمية. تقوم الأسماك والأحياء البحرية بتزويد 4,300,000,000 إنسان بأكثر من 15% من استهلاكهم السنوي للبروتين الحيواني، يعني تقوم بتغذية حوالي أكثر من نصف السكان في الكرة الأرضية بما نسبته 15% من احتياجهم للبروتين الحيواني. كذلك يستخرج أكثر من 30% من النفط والغاز العالمي من وسط هذه المحيطات. تمثل السياحة الساحلية أكبر حصة في السوق الاقتصادية، حيث تشكل 5% من الناتج المحلي الإجمالي في العالم، وتشغل من 6 إلى 7% من العمالة العالمية. كذلك هذه البحار والمحيطات هي يعني مصدر للحوم ومصدر كما أخبر الله سبحانه وتعالى المرجان واللؤلؤ والعنبر وغيرها من الأشياء التي يحتاج إليها الإنسان في حياته، وأيضا للكثير من الأعشاب التي تستخرج منها الأدوية التي تستخدم في علاج الإنسان وفي علاج الكثير من الأمراض. كذلك تبرز الأمواج والمد والجزر كمصدر للطاقة وتيارات الرياح باعتبارها مصادر للطاقة لديها إمكانية كبيرة للمساهمة في الطاقة المخفضة للكربون في العديد من البلدان الساحلية. ما نسبته 90% من الحرارة الزائدة المحتبسة نتيجة التركيز المتزايد للغازات الدفيئة ما يساهم في الحفاظ على حرارة معتدلة إلى جانب هواء صحي. إذن هذه بعض الاحتياجات أو بعض الفوائد التي يحتاجها الإنسان، وتمثل هذه البحار مصدر هذه الخدمات التي تقدمها للإنسانية بشكل عام. أيضا تتميز البحار بمخلوقات غريبة وعجيبة، الإنسان لم يكتشف من هذه البحار والمحيطات إلا ما نسبته 5 إلى 10% مما فيها، بينما يبقى 90 أو 95% لا زال في المجهول. الله سبحانه وتعالى يقول يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان. اللؤلؤ هو جوهر نفيس يخرج من بين الصدف، الصدف الذي يكون في البحر يخرج منه ويتكون فيه اللؤلؤ بألوان زاهية وألوان جميلة وبكرات دائرية تعتبر من أجمل أنواع الزينة التي يستخدمها الإنسان في حياته. كذلك العنبر هو مادة يقذفها الحوت، مادة يقذفها الحوت على الشواطئ أو داخل البحار، وهي تعتبر من أغلى المواد التي يستخرجها الإنسان من البحر. وهذا العنبر يستخدم في العلاجات للإنسان، يستخدم أيضا في العطورات وفي العودة وفي غيرها من الأشياء التي تنفع الإنسان ويحتاجها، سواء في جانبه الغذائي أو الدوائي أو في الجانب للزينة كما قلنا الأشياء الكمالية التي الله سبحانه وتعالى يوفرها للإنسان. كذلك المرجان، الله سبحانه وتعالى يقول يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان. المرجان يتكون من كائن بحري عجيب، يتكون من الشعب المرجانية، وهذه الشعب المرجانية تتكون في أعماق المحيطات والبحار. إذن هذه هي الشعب المرجانية التي تتكون في المحيطات وفي البحار، وهي تتكون من حيوانات. هذه التي نراها هي ليست نباتات وليست أحجار، وإنما هي حيوانات تتغذى على الفطريات وعلى الأسماك وعلى
غذاء تمتصه من أعماق المحيط، وتتكون فيها هذه الشعاب المرجانية، وتعتبر هذه الشعاب المرجانية هي من أجمل المناظر التي تكون في البحار، وهي تعتبر كفلتر يفلتر البحر، يفلتر السواحل ويمتص الأشياء الغير مفيدة ويصفي الأعماق لتكون بهذا الجمال، ويستخرج منها أيضا المرجان الذي هو الزينة التي نستخدمه في بعض العلاجات، وأيضا في التزين بها كجواهر نفيسة وجميلة وبألوان زاهية وجذابة. هذه الشعاب يوجد منها أكبر حائط مرجاني في العالم في أستراليا بمساحة تقريبا 50,000 كيلومتر مربع، وهو يعتبر من أجمل المناطق في العالم. وهذا هو فيديو يشرح لنا عظمة الخالق سبحانه وتعالى وجمال المحيط والمخلوقات الغريبة والعجيبة التي خلقها الله سبحانه وتعالى في هذه المحيطات. عالم عظيم وكبير يجسد قدرة الله سبحانه وتعالى وعظمته وقيوميته على جميع خلقه، حيث أن هذه الحيوانات كلها هي تحت رعاية الله سبحانه وتعالى. فالله سبحانه وتعالى حينما خلق هذا العالم، عالم البحار، خلقه من أجل الإنسان، مع أن الإنسان إلى اليوم كما قلنا لم يكتشف إلا ما يقارب 5% مما داخل هذه البحار والمحيطات. فهذه المخلوقات العظيمة والعجيبة هي تدلنا على عظمة الخالق جل شأنه. وكل هذه المخلوقات بكل ما فيها من الأعداد الهائلة والكبيرة، الله سبحانه وتعالى من يقدر أقواتها وأرزاقها، ومن صممها ومن خلقها ومن أوجد لها البيئة المناسبة لحياتها وجعل لها ما تتغذى عليه وجعل لها الأشياء التي تحتاجها في حياتها تماما كما الإنسان. لكن هذا الجمال وهذه الروعة التي نراها في هذا العالم العجيب وهو عالم البحار قد لا توجد أمثالها في حياتنا البرية بهذا الجمال وبهذه العظمة. المخلوقات البحرية تتميز بجمالها وبتنوعها وغرابة أشكالها التي بعضها لا يتخيل الإنسان أنه حيوان، بعضها تعتقد أنه حجر، وبعضها تعتقد أنه شجرة، وبعضها تعتقد أنه طحلب، وفي الأخير يتحرك فإذا هو حيوان بقدرة الله سبحانه وتعالى. انظر إلى هذا المخلوق العجيب وهذا السمك، انظر إلى أشكال هذه الأسماك وأنواعها وما فيها من التصميم العجيب والخلق الغريب الذي يحير الأفهام ويدل على قدرة الله سبحانه وتعالى وعلى عظمته وعلى سعة علمه وإحاطته بالمخلوقات جميعا. وهذا في عالمنا الصغير الذي هو كوكب الأرض، فكيف بغيره من العوالم وما توجد فيها من المخلوقات ومن الكائنات التي لا نعرفها إلى اليوم. انظروا إلى هذا المخلوق، إلى هذه البنية والتصميم العجيب والغريب لهذه السمكة وهذه الزعانف التي تظهرها كأنها طاووس بري، وبجمال وتناسق عجيب يسبح الإنسان فيه من عظمة الله سبحانه وتعالى. وهذه أيضا سمكة، انظروا إلى شكلها وإلى تصميمها، وهذه أيضا سمكة أخرى بشكل غريب وعجيب، قد تكون من الأخطبوطات البحرية. والله سبحانه وتعالى يقول: ما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم، ما فرطنا في الكتاب من شيء. كل مخلوق وجد في هذه الحياة هو مكتوب عند الله سبحانه وتعالى، مكتوب في الخطة الإلهية، مكتوب في اللوح المحفوظ: لا يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين.
انظر إلى هذه السمكة العجيبة وهذا التصميم الغريب، أشياء يتحير فيها الإنسان ويتحير في جمالها وفي تصميمها ودقتها وأشكالها الغريبة والعجيبة التي تبعث على التفكر في عظمة الله سبحانه وتعالى وفي قدرته وفي قيوميته على جميع كائنات هذا العالم. فالإنسان ليس سوى واحد من ملايين الكائنات في هذه الأرض. انظروا إلى هذا المخلوق البحري، لا تدري هل هو شجرة أم هو حيوان، وإذا به يتحرك وإذا به حيوان بهذا الشكل العجيب والغريب. تأمل في قدرة الله سبحانه وتعالى على خلق الأشكال المختلفة والعجيبة والغريبة التي لا تخطر على بال الإنسان، فضلا عن أن يستطيع أن يوجد مثل هذه الأشكال العجيبة والغريبة. تأملوا في هذه المخلوقات، وهذا أيضا من الثعابين البحرية ويتمتع بجمال خلاق ويبقى يعيش تحت المحيطات فترات طويلة. وتأملوا في جمال هذه السمكة وألوانها الزاهية، من الذي نظمها؟ من الذي رتبها؟ من الذي جعلها بهذه التشكيلة الجميلة والغريبة؟ إنه الله سبحانه وتعالى الذي خلق الإنسان وخلق له ما في السماوات وما في الأرض، خلق له البر والبحر. انظروا إلى هذه الأشكال العجيبة. عالم البحار عالم عجيب وغريب، وينبغي لنا أن نتأمل فيه وأن نكثر من التدبر في مخلوقاته، فهي تبعث على التعظيم والمعرفة لله سبحانه وتعالى والرهبة من عظمة هذا الخالق جل شأنه. انظروا إلى هذه السمكة الشفافة، سمكة شفافة يرى كل ما بداخلها وكأنها زجاجة، لا يوجد أي شيء يختفي على الناظر مما بداخل هذه السمكة، بل يخترقها النظر ويخترق جهازها العصبي والعظمي وكل أجهزتها الداخلية بشكل عجيب وغريب. وهذه هذا الفيديو يشرح لنا عن قول الله سبحانه وتعالى: مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان. تأملوا في هذه الصور، هذان محيطان يلتقيان في هذه النقطة، ولكن بقدرة الله سبحانه وتعالى وبحكمته وبعظمته استطاع أن يجعل كل محيط منهما لا يختلط بالمحيط الآخر، مع أنها مادة سائلة ومكوناتها متقاربة وهي مياه، المفروض أن تختلط بعضها ببعض، ولكن حكمة الله وعظمة الله سبحانه وتعالى جعلتهما كأن بينهما برزخا، كأن بينهما حاجزا، كأن بينهما فاصلا يمنع تداخل أجسام هذا المحيط بهذا المحيط، كما قال الله سبحانه وتعالى: مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان، بينهما برزخ لا يبغيان. سواء كان هذا البرزخ هو هذا المحيط، هذان المحيطان أو غيرهما، فهذا المحيط في حد ذاته هو يعتبر معجزة عظيمة ودلالة كبيرة على قدرة الله سبحانه وتعالى وعلى إحكامه لخلقه الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين. هذه معجزة وآية كبيرة تدلنا على عظمة الله سبحانه وتعالى وعلى إحكامه لخلقه. وفي هذا الفيديو سنشاهد بعض أغرب المخلوقات التي تعيش في أعماق المحيطات. تأملوا في هذه

قنابل نووية وكيماوية وبيولوجية داخل هذه البحار، مما يسبب في قتل الحياة داخل هذه المحيطات وإزالة إمكانية الحياة فيها بشكل كبير.

الكائنات التي يستخرج الإنسان منها العلاج، يستخرج منها العقاقير للأدوية، الكثير من الحاجات العظيمة التي تنفع الإنسان، للأسف الإنسان يسعى إلى تدميرها باستخدامه السيء لهذه النعم العظيمة. ولهذا الله سبحانه وتعالى يقول: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. الفساد هذا هو فساد البيئة، فساد الحياة، حينما الله سبحانه وتعالى يقول: ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. الله خلق هذا الكون صالح، خلق هذا الكون صالح للحياة، مجهز لكل ما يخدم الإنسان، لكن يأتي الإنسان ليعبث في هذا الكون بالأشياء التي تضر ببيئته، بحياته النباتية، بحياته الحيوانية، بحياته البرية والبحرية، فيظهر الفساد كما قال الله سبحانه وتعالى: بما كسبت أيدي الناس. بما كسبت أيدي الناس، الناس هم من يفسدون حياتهم حينما لا يمتثلون لأوامر الله، لا يمتثلون لتوجيهات الله. النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى حتى عن البول في الماء الراكد، عن البول في الماء الراكد، حتى لا تفسد هذا الماء بالجراثيم التي تكون في البول. فالدين الإسلامي جاء ليحافظ على هذه البيئة، ليحافظ على سلامة الإنسان وعلى سلامة الحياة وعلى سلامة الكون وعلى سلامة كل ما خلقه الله سبحانه وتعالى من أجل الإنسان. تعاليم الدين الإسلامي هي جاءت لتحافظ على الحياة كما خلقها الله، الله خلقها صالحة للحياة، تدر على الإنسان البركات من السماء والأرض، ولكن الإنسان هو من يقف عائقاً أمام كثير من الخيرات ومن النعم ومن البركات السماوية والأرضية التي زرعها الله من أجله في هذا العالم وفي هذا الكوكب. وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماءً غدقاً لنفتنهم فيه. فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. ويقول الله: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. إذن السماء والأرض توجد فيها الكثير من البركات، الكثير من الخيرات التي لو أننا استقمنا على منهج الله واتبعنا توجيهات الله سبحانه وتعالى في كل الجوانب، في جانبها الشرعي وفي جانبها الاقتصادي وفي جانبها البيئي وفي جانبها في كل مجالات الحياة، لكنا نعيش حياة أفضل، ولكانت الأرض أجمل مما هي عليه، ولكانت الخيرات والبركات بشكل أكبر بكثير مما نراه اليوم. ما نجده اليوم هو بسبب مخالفة الإنسان للتعاليم الإلهية وللتوجيهات الإلهية، وفساده في الأرض وإفساده في الأرض وفي الجو وفي النبات وفي التربة وفي البحار وفي المحيطات، فساد كبير يجعل هذه الأرض تتدهور شيئا فشيئا إلى أن تنتهي في يومها المحدد الذي جعله الله سبحانه وتعالى. الإسلام يدعو الجنس البشري إلى أن يهتم ببيئته، يهتم بهذا الكوكب، يحافظ على النعم الإلهية التي ادخرها الله سبحانه وتعالى، يدعوه إلى أن يتأمل ويبحث في هذه المكونات في ملكوت السماوات والأرض، لكي يصل إلى النعم العظيمة التي أودعها الله والأسرار التي أودعها داخل البحار أو داخل الأرض اليابسة أو في الأفلاك وفي السماوات وغيرها. الله يدعونا إلى التأمل والتدبر والتفكر، لأن ذلك سيجلب لنا المعرفة الحقيقية التي تبتني على الحقائق التي جاء بها القرآن الكريم والتي يشهد لها واقع الحياة وواقع البشرية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبصرنا وينور قلوبنا ويهديها إلى ما يحب ويرضى وإلى ما ينفعنا وينفع الإنسانية والبشرية في هذه الحياة الدنيا وفي الآخرة، وأن ينور بالقرآن العظيم قلوبنا وقبورنا ويهدي به نواصينا لما فيه الخير، ويجعلنا من الذين يتفكرون في خلق السماوات والأرض. ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وآله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

سبحانه وتعالى: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض.

يا كميل، إن هذه القلوب أوعية، فخيرها أوعاها، فاحفظ عني ما أقول لك. الناس ثلاثة: فعالم رباني، ومتعلم على سبيل نجاه، وهمج الرعاع أتباع كل ناعق، يميلون مع كل ريح، لم يستضيئوا بنور العلم، ولم يلجأوا إلى ركن وثيق. يا كميل، العلم خير من المال، العلم يحرسك وأنت تحرس المال، والمال تنقصه النفقة، والعلم يزكو على الإنفاق، وصنيع المال يزول بزواله. يا كميل، معرفة العلم دين يدان به، به يكسب الإنسان الطاعة في حياته، وجميل الأحدوثة بعد وفاته، والعلم حاكم والمال محكوم عليه. يا كميل، هلك خزان الأموال وهم أحياء، والعلماء باقون ما بقي الدهر، أعيانهم مفقودة، وأمثالهم في القلوب موجودة، ها إنها هنا لعلما جما، لو أصبت له حملة، بلى أصبت لقنا غير مأمون عليه، مستعملا آلة الدين للدنيا، ومستظهرا بنعم الله على عباده، وبحججه على أوليائه، أو منقادا لحملة الحق، لا بصيرة له في أحنائه، ينقدح الشك في قلبه لأول عارض من شبهة، ألا لا ذا ولا ذاك، أو منهوما باللذة، سلس القياد للشهوة، أو مغرما بالجمع والادخار، ليس من رعاة الدين في شيء، أقرب شيء شبها بهما الأنعام السائمة، كذلك يموت العلم بموت حامليه. اللهم بلى، لا تخلو الأرض من قائم لله بحجة، إما ظاهرا مشهورا أو خائفا مغمورا، لئلا تبطل حجج الله وبيناته. وكم ذا وأين أولئك؟ أولئك والله الأقلون عددا والأعظمون قدرا، يحفظ الله بهم حججه وبيناته حتى يودعوها نظراءهم، ويزرعوها في قلوب أشباههم، هجم بهم العلم على حقيقة البصيرة، وباشروا روح اليقين، واستلانوا ما استوعره المطرفون، وأنسوا بما استوحش منه الجاهلون، وصاحب الدنيا بأبدان أرواحها معلقة بالمحل الأعلى، أولئك خلفاء الله في أرضه، والدعاة إلى دينه، آه شوقا إلى رؤيتهم، انصرف إذا شئت.

0: بكرة وأصيل.
1: حان الآن موعد أذان المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة صنعاء وضواحيها.
2: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين.

نرجو أحدا غيرك، وارزقنا رجاءك وتقواك والتوكل عليك والإخلاص لك.

والسمع والبصر وسائر الجوارح، واستعمل الجميع في رضاك، واصرف عنا شر وأذية وشغلة ومكر واستخفاف وخدع وإهانة واستثقال وجرأة وشتم.

الآخرة، واصرف عنا جميع الآلام والأسقام والأمراض، وأحسن خاتمتنا، ونسألك العون على الطاعة والعصمة من المعصية، ونسألك اليقين وحسن المعرفة بك، ونسألك المحبة منك لنا وحسن التوكل عليك، ونسألك الرضا وحسن الثقة بك وحسن المنقى

ونسألك جوامع الخير وفواتحه وخواتمه، ونعوذ بك من جوامع الشر وفواتحه وخواتمه.

بعزتك، وأيد حماتها بقوتك، وأسبغ عطاياهم من جدتك. اللهم صل على محمد وآله، وكثر عدتهم، واشحذ أسلحتهم، واحرس حوزتهم، وامنع حومتهم، وألف جمعهم، ودبر أمرهم، وواتر بين ميرهم، وتوحد بكفاية مؤنهم، واعضدهم بالنصر، وأعنهم بالصبر، والطف لهم في المكر. اللهم صل على محمد وآله.

اللهم افلل بذلك عدوهم واقلم عنهم أظفارهم وفرق بينهم وبين أسلحتهم واخلع وثائق أفئدتهم وباعد بينهم وبين أزودتهم وحيرهم في سبلهم وظللهم عن وجههم واقطع عنهم المدد وانقص منهم العدد واملأ أفئدتهم بالرعب واقبض أيديهم عن البسط واخزم ألسنتهم عن النطق وشرد بهم من خلفهم ونكل بهم من وراءهم واقطع بخزيهم أطماع من بعدهم اللهم وأيما غاز غزاهم من أهل ملتك أو

ملكه اليسر وهيئ له الأمر وتوله بالنجح وتخير له الأصحاب واستقوي له الظهر وأسبغ عليه في النفقة ومتعه بالنشاط وأطفي عنه حرارة الشوق وأجره من غم الوحشة وأنسه ذكر الأهل والولد واجعل فكرا وذكرا وضعنا وإقامته فيك ولك فإذا صاف عدوك وعدوه فقللهم في عينه وصغر شأنهم في قلبه وأدله منهم ولا تدلهم منه فإن ختمت له بالسعادة وقضيت له بالشهادة فبعد أن يجتاح عدوك بالقتل وبعد أن يجهد بهم الأسر وبعد أن تأمن أطراف المسلمين وبعد أن يولي عدوك مدبرين اللهم وأيما مسلم خلف غازيا أو مرابطا في داره أو تعهد خالفيه في غيبته أو أعانه بطائفة من ماله أو أمده بعتاد أو شحذه على جهاد أو أتبعه في وجهه دعوة أو رعى له من ورائه حرمة فعوضوا من فعله عوضا حاضرا يتعجل به نفع ما قدم وسرور ما أتى به إلى أن ينتهي به الوقت إلى ما أجريت له من فضلك وأعددت له من كرامتك اللهم صل على محمد وآل محمد ووفقنا لكل خير واجمع كلمة اليمنيين ولم شعثهم واخذل عدوهم أمريكا وإسرائيل وأعوانهم وأشياعهم اللهم حرر المسجد الأقصى من دنس اليهود وحرر الحرمين الشريفين من دنس آل سعود اللهم اهلك آل سعود اللهم خذهم أخذ عزيز مقتدر ولا تبقي لهم أثرا فقد عاثوا في الأرض فسادا وتكبروا وتجبروا اللهم إنا نسألك أن تجعل تدبيرهم في تدميرهم وأن تجعل الدائرة عليهم واجعلنا من جندك فإن جدك هم الغالبون واجعلنا من

لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يا أرحم الراحمين يا ذا العرش.

0: اللهم إني أفتتح الثناء بحمدك، وأنت مسدد للصواب بمنك، وأيقنت أنك أنت أرحم الراحمين في موضع العفو والرحمة. وأشد المعاقبين في موضع النكال والنقمة، وأعظم المتجبرين في موضع الكبرياء والعظمة. اللهم أذنت لي في دعائك ومسألتك، فاسمع يا سميع مدحتي، وأجب يا رحيم دعوتي، وأقل يا غفور عثرتي. فكم يا إلهي من كربة قد فرجتها، وهموم قد كشفتها، وعثرة قد أقلتها، ورحمة قد نشرتها، وحلقة بلاء قد فككتها. الحمد لله الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، ولم يكن له شريك في الملك، ولم يكن له ولي من الذل، وكبره تكبيرا. الحمد لله بجميع محامده كلها، على جميع نعمه كلها. الحمد لله الذي لا مضاد له في ملكه، ولا منازع له في أمره. الحمد لله الذي لا شريك له في خلقه، ولا شبيه له في عظمته. الحمد لله الفاشي في الخلق أمره حمده، الظاهر بالكرم مجده، الباسط بالجود يده، الذي لا تنقص خزائنه ولا تزيده كثرة العطاء إلا جودا وكرما، إنه هو العزيز الوهاب. اللهم إني أسألك قليلا من كثير، مع حاجة بي إليه عظيمة، وغناك عنه قديم، وهو عندي كثير، وهو عليك سهل يسير. الحمد لله مالك الملك، مجري الفلك، مسخر الرياح، فالق الإصباح، ديان الدين، رب العالمين. الحمد لله على حلمه بعد علمه، والحمد لله على عفوه بعد قدرته، والحمد لله على طول أناته في غضبه، وهو قادر على ما يريد. الحمد لله خالق الخلق، باسط الرزق، فالق الإصباح، ذي الجلال والإكرام والفضل والإنعام، الذي بعد فلا يرى، وقرب فشهد النجوى، تبارك وتعالى. الحمد لله الذي ليس له منازع يعادله، ولا شبيه يشاكله، ولا ظهير يعاضده. قهر بعزته الأعزاء، وتواضع لعظمته العظماء، فبلغ بقدرته ما يشاء. الحمد لله الذي يجيبني حين أناديه، ويستر علي كل عورة وأنا أعصيه، ويعظم النعمة علي فلا أجازيه. فكم من موهبة هنيئة قد أعطاني، وعظيمة مخوفة قد كفاني، وبهجة مونقة قد أراني، فأثني عليه حامدا وأذكره مسبحا. الحمد لله الذي لا يهتك حجابه ولا يغلق بابه ولا يرد سائله ولا يخيب آمله. الحمد لله الذي يؤمن الخائفين وينجي الصالحين ويرفع المستضعفين ويضع المستكبرين ويهلك ملوكا ويستخلف آخرين. والحمد لله قاصم الجبارين مبيد الظالمين مدرك الهاربين نكال الظالمين صريخ المستصرخين موضع حاجات الطالبين معتمد المؤمنين. الحمد لله الذي من خشيته ترعد السماء وسكانها وترجف الأرض وعمارها وتموج البحار ومن يسبح في غمراتها. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله الذي يخلق ولم يخلق ويرزق ولا يرزق ويطعم ولا يطعم ويميت الأحياء ويحيي الموتى وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير. اللهم إنا نرغب إليك في دولة كريمة تعز بها الإسلام وأهله وتذل بها النفاق وأهله وتجعلنا فيها من الدعاة إلى طاعتك والقادة إلى سبيلك وترزقنا بها كرامة الدنيا والآخرة. اللهم ما عرفتنا من الحق فحملناه وما قصرنا عنه فبلغناه. اللهم إنا نشكو إليك فقد نبينا صلواتك عليه وآله وكثرة عدونا وقلة عددنا وشدة الفتن بنا وتظاهر الزمان علينا، فصل على محمد وآله وأعنا على ذلك بفتح منك تعجله وبضر تكشفه ونصر تعز به وسلطان حق تظهره ورحمة منك تجللناها وعافية منك تلبسناها برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.
1: حان الآن موعد أذان العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة صنعاء وضواحيها.
2: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة العالية في الجنة.

اللسان والسمع والبصر وسائر الجوارح، واستعمل الجميع في رضاك، واصرف عنا شر وأذية وشغلة ومكر واستخفاف وخدع وإهانة واستثقال وجرأة وشتم وغدر.

والآخرة، واصرف عنا جميع الآلام والأسقام والأمراض، وأحسن خاتمتنا، ونسألك العون على الطاعة والعصمة من المعصية، ونسألك اليقين وحسن المعرفة بك، ونسألك المحبة منك لنا وحسن التوكل عليك، ونسألك الرضا وحسن الثقة بك وحسن المنقل.

أدخلنا الجنة ونسألك رزقا طيبا واسعا لنا ولعولنا ولمن ورد علينا وارزقنا وأهلنا حب الضيف والمؤمنين واصرف عنا الحرام.

ونسألك جوامع الخير وفواتحه وخواتمه، ونعوذ بك من جوامع الشر وفواتحه وخواتمه.

0: عن زيد بن علي عن أبيه عن جده عن علي عليهم السلام قال: من اغبرت قدماه في سبيل الله حرم الله وجهه على النار، ومن رمى بسهم في سبيل الله فبلغ أو قصر كان كعتق رقبة، ومن ضرب بسيف في سبيل الله فكأنما حج 10 حجج حجة في أثر حجة.
1: اللهم أنت أهل الوصف الجميل والتعداد الكثير، إن تؤمل فخير مأمول، وإن ترجى فخير مرجو. اللهم وقد بسطت لي فيما لا أمدح به غيرك ولا أثني به على أحد سواك، ولا أوجهه إلى معادن الخيبة ومواضع الريبة، وعدلت بلساني عن مدائح الآدميين والثناء على المربوبين المخلوقين. اللهم ولكل مثن على من أثنى عليه مثوبة من جزاء أو عارفة من عطاء، وقد رجوتك دليلا على ذخائر الرحمة وكنوز المغفرة. اللهم وهذا مقام من أفردك بالتوحيد الذي هو لك، ولم يرى مستحقا لهذه المحامد والممادح غيرك، وبفاقة إليك لا يجبر مسكنتها إلا فضلك، ولا ينعش من خلتها إلا منك وجودك. فهب لنا في هذا المقام رضاك، وأغننا عن مد الأيدي إلى سواك، إنك على كل شيء قدير.
2: آفاق اف ام، آفاق اف ام.
3: مفردات القرآن الكريم. القرآن الكريم.
4: يلبسكم شيعا. يلبسكم شيعا. وردت هذه المفردة في الآية 65 من سورة الأنعام، قال تعالى: قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم، أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض، انظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون. ومعنى شيعا فرق وأحزاب، والشيعة من يتقوى بهم الإنسان وينتشرون عنه، يقال شيعة وشيع وأشياع، وشيعة الرجل أتباعه والمقتدون به. قال تعالى: وإن من شيعته لإبراهيم، أي من شيعة نوح. ومعنى يلبسكم يخلطكم. وقد جاءت المفردة في سياق الوعيد من الله جل شأنه بأن لا يأمن المعرضون والعصاة من عذاب القادر على كل شيء، فالله هو القادر وحده أن يبعث عليهم عذابا، وهذا العذاب تتنوع أشكاله، فقد يأتي من فوقهم كما أمطرت الحجارة على قوم لوط وأصحاب الفيل، أو يأتي من تحت أرجلهم كما أغرق فرعون وخسف بقارون، أو يجعلهم فرقا مختلفة فتضري بينهم العداوة وتشتعل بينهم الحروب، وهو ما يتسبب في ذلهم وسفك دمائهم وسبي نسائهم وإخراجهم من أرضهم.
5: وأوثق السبب أخذت به

لصلاح حالي ولضمان مستقبلي. هذا سيفيدني في أمور معيشتي، سيفيدني في علاقتي بالناس، في مشاكل هذه الحياة والتصدي لها إلى آخره. البعض من الناس قد يقول أوثق سبب وأضمن سبب هو المنصب، أن أحصل على منصب معين أحصل من خلاله على النفوذ، على القدرة، على الأهمية، على المال، على الموقع المحترم بين أوساط الناس، فيرى في ذلك أنه أوثق سبب يعتمد عليه لصلاح حاله ولضمان مستقبله في هذه الحياة. البعض من الناس قد يقول خبرة معينة أكتسبها أو مؤهل معين في مجال معين أحسنه وأتقن فيه، وهذا سيفيدني ليكون أوثق وأضمن سبب أعتمد عليه لصلاح حالي وضمان مستقبلي. هكذا تختلف اتجاهات الناس ونظرتهم إلى هذه المسألة. الأسباب مهما كانت أهميتها ومهما كان أثرها على الإنسان في حياته يبقى أثرها في مستوى معين، ولا شيء منها بالنسبة لمثل تلك الأسباب التي ذكرناها من مال أو منصب أو وجاهة أو حرفة أو خبرة أو اكتساب مؤهل في مجال معين، ليس شيء منها في مستوى أن يكون أوثق سبب، بل الكثير منها يمكن أن يصل إلى درجة لا يفيدك أصلا في كثير من الأمور أو في قضايا معينة، أو أن تخسره. يمكن أن تكون تاجرا ثم تفلس، يمكن أن تكتسب خبرة في مجال معين ثم يحصل لك عائق يعيقك تماما عنها، يمكن أن تكون في منصب معين فأصبحت مرتاحا إلى أنك أصبحت في الموقع الذي ضمنت فيه مستقبلك وأمنت فيه حاضرك، ثم تخسر ذلك المنصب ويزول عنك. كل الأسباب هذه يمكن إما أن تتلاشى أصلا أو أن تكون مفيدة إلى حد ما ولا تفيدك في أمور مهمة تواجهك في هذه الحياة، قد تسحقك، قد تؤثر عليك إلى درجة كبيرة. فما هو أوثق الأسباب الذي تعتمد عليه وترى فيه بوعي وبصيرة ويقين أنه أوثق سبب تتمسك به في هذه الحياة، تعتمد عليه في هذه الحياة؟ يقول أمير المؤمنين عليه السلام: وأوثق سبب أخذت به سبب بينك وبين الله سبحانه. فهو أوثق وأضمن الأسباب عندما تعتمد على الله سبحانه وتعالى، عندما يكون همك في هذه الحياة أن تحظى برضوانه وأن تكون معه ويكون معك. كيف تكون مع الله ويكون الله معك؟ ما يحقق لك هذه الصلة بالله سبحانه وتعالى، هذا الارتباط ليكون هو السبب الذي تعتمد عليه في حياتك، هذا هو أوثق الأسباب، هو السبب الذي يمكن أن تواجه به كل التحديات، كل الظروف، هو السبب الذي يفيدك في الدنيا والآخرة، هو السبب المضمون الذي لا يمكن أن يؤثر عليه الزمن ولا تؤثر فيه أحداث معينة أو مشاكل معينة، ولا يمكن أن يكون قاصرا عن الاعتماد عليه في مواجهة تحديات معينة أو مخاطر معينة، السبب العظيم، السبب المهم. ولذلك يجب أن تبني واقعك على أساس التمسك بهذا السبب بينك وبين الله. من جعل كل آماله في دنيا معينة أو منصب معين أو شيء معين إذا فاته كانت صدمته كبيرة، الصدمة النفسية عليه كبيرة جدا، لأنه علق كل آماله عليه، يقول أنا خسرت مستقبلي، أنا خسرت كل شيء، يرى نفسه وكأنه قد خسر كل شيء في هذه الحياة. لكن من كان أوثق الأسباب، الذي هو فعلا أوثق الأسباب،
قد أخذ به سبب بينه وبين الله، قد أخذ به، لو فاته منصب لا يؤثر عليه، لو فاتته دنيا لا تؤثر عليه، لو تضررت علاقاته في أحد من الناس لا تؤثر عليه. أي من الأسباب التي قد يراهن عليها الآخرون، يعتمد عليها الآخرون كل الاعتماد ويعلقون عليها كل الآمال، يمكن أن تضمحل، يمكن أن تتلاشى، يمكن أن تنتهي، إلا السبب الذي بينك وبين الله. فلذلك والجدير بأن تعتمد عليه وأن تأخذ به وأن تعلق كل آمالك عليه، ولن تخسر ولن تندم، لن يتركك في لحظة صعبة أو في ظرف عسير وغير ذلك.

وقفة إعلانية. مراعاة لظروف المجتمع وانطلاقا من دورها الخدمي والإنساني، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في محافظة إب بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين ومعالجة التحديات القائمة، ومنها تعثر العقود وصعوبة سداد الرسوم والمستحقات. وتتضمن المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة اعتبارا من 8 ذي القعدة 1447 للهجرة حتى 29 من محرم 1448 للهجرة. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة. الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصار وإحسان مستدام.

0: هي مالك يا عمه هيوب بتشغال حالك في المزرعه؟ عن جوال العيال يجوز هعدو
1: العيال قلنا لهم يروحوا يشكوا على انفسهم، يروحوا يشكوا على بطونهم. واحد بيني وبينك امن له بسطه، والثاني سافر. يا اخي ايش نعمل؟ كتنك داري ازرع ما اتاكل عيش.
0: كيف ما تاكلش عيش؟ وضحنا كلنا معانا مزارع وبنترعوى وبناكل ونشرب من خير الله. ليش ما انت كذا قل لي تدي زكاتك او ما؟
1: وما دخل الزكاه؟
0: انت داري ان الامتناع عن دفع الزكاه يؤدي الى زوال النعمه، يحلق عليك الدبور من كل جانب.
1: والله بيني وبينك ما الدبور هذا محلق من كل جانب.
0: ما قلت يا عم هيوب امانه، انت بتخرج الزكاه بطيبه نفس.
1: ما قلت. ارفع صوتك انا ما اسمعكش.
0: اها لا عند حق الباري ما عاد بتسمعش. يا عم هيوب اتقي الله في نفسك، انت ضيع تعبك وشقى ومحقت كل شيء.
2: خير العمل.
1: اسمع بقول لك، يلا خاطرك شاروح اصلي الذن اسمعه ولا لا؟
0: انت تاري ان الصلاه لحالها ما تنفعش بدون زكاه، ضروري تتقي الله وتنفذ ما امرك الله به، صلاه وزكاه وجهه.
1: جزاك الله خير، والله ان كل كلمه قلتها انت صادق فيها، وفعلا انا مقصر في دفع الزكاه، لكن باذن الله اننا ما اتخلف، واننا باذن الله من الان وصائدا شدفع حق الله، وان شاء الله باذن الله ربك يعوضنا على ما ضيعته.
3: الهيئه العامه للزكاه.
4: عبيت 300 وحدة واتصلت يمكن ب70 وحدة، ما ب120 وحدة، وعبيت باقة أنترة الشهرية واستهلكت مالشي، وبعدها اشتركت بباقة واحد عشان أكلم كل الشبكات. ذا حين كم باقي معي رصيد وصلاحية؟
5: مالك بتحاكي روحك؟
4: جاي حسبي معي. كيف أنتي في الرياضيات؟
5: ها؟ مالش في الرياضيات، أنا أدبي.
6: أدبي ولا علمي؟ لا تتعب حالك بثاني وبرمز نجمة 122 مربع، رمز الاستعلام الموحد من سبفون، واعرف رصيدك الحالي، دقائق، رسائل وفور جي، بالإضافة إلى الوحدات والصلاحية.
3: سبفون، أصالة وتواصل.
7: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات، تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس، كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريجي الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي. افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye، أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.

0: حقائق في دقائق. برنامج ديني نستقصي فيه حقائق معاصرة وعلاقتها بالدين والآخرة.
1: الله إليك أنبنا طمعا في نيل رضا رباه سمعنا وأطعنا فارزقنا نور
0: في وقفات عرفانية ودقائق روحانية
1: بهدى القرآن نرجو الرضوان قد جئنا بين يديك قد جئنا بين يديك.
0: حقائق في دقائق يقدمه لإذاعة أفاق إف إم من الجزائر الدكتور نور الدين أبو لحية. حقائق في دقائق من إخراج محمد علي شبا.
1: الله الله الله يا كتاب الله.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين الكرام متابعي أثير إذاعة آفاق أف أم صوت الوعي والبصيرة على الترددات 98.7 و 98.5 في برنامجكم حقائق في دقائق.

بسم الله الرحمن الرحيم. عنوان هذه الكلمة التحدث بالنعم، أقول فيها: وأما بنعمة ربك فحدث. لا تقتصر على نعم ربك فقط، بل المقصود الأول منها نعمة ربك، فهي أول النعم ومبدأها وأجلها وأكرمها. في هذه الكلمة أشير إلى ما ورد في هذه السورة الكريمة، سورة الضحى، والفهوم الخاطئة لقوله تعالى: وأما بنعمة ربك فحدث. الكثير يتصور أن نعمة ربك هي فقط تلك النعم الحسية التي يؤتاها في الدنيا، فتجده يتحدث، وأحيانا يجره ذلك الحديث إلى الفخر والخيلاء، ويقول يعني يذكر ما عنده: أنا لي قصور، أنا لي أموال، لي شهادات علمية، لي ذكاء حاد، لي ذاكرة قوية، لي أولاد ناشطون، لي كذا، يذكر ما عنده. وأحيانا يحدث بذلك أمام ناس محرومين من تلك النعم، وأحيانا ينشر ذلك في وسائل التواصل الاجتماعي، فيقول: اليوم حصل لي كذا، اليوم نلت هذه الشهادة، اليوم ولدي نجح بمعدل كذا وكذا. وهو يعلم أن هناك من لم ينجح ولده، أو هناك من نجح ولده ولكن بمعدل دنيء، وهناك من ليس له ولد أصلا، وهناك ناس كثيرين محرومين من تلك النعم. فإذا قيل لهذا الشخص: لماذا تفعل هذا؟ لماذا تنشر مثل هذه الأمور؟ لبدل أن تنشر الخير وتنشر الفضيلة، يقول: لا، الله تعالى قال: وأما بنعمة ربك فحدث. فهذا الخطأ. نعمة ربنا نعم نشكرها، ولكن ما هي النعمة التي الحقيقية الكبرى التي نحدث بها؟ هي نعمة الإيمان، نعمة الهداية، نعمة الصلاح. وبالتالي هذا الأمر، هذا هو الذي نهتم به. والنعمة العظمى والتي أشير إليها في هذه الكلمة هي نعمة كوننا عبيدا لله تعالى. ومما زادني شرفا وتيها، وكدت بأخمصي أطأ الثريا دخولي تحت قولك يا عبادي، وأن صيرت أحمد لي نبي. فهذه أكبر نعمة، أن يكوننا ربنا هو الله، أن نكون من المؤمنين بالله. لماذا؟ لأن هذه النسبة هي أعظم نسبة، أعظم باب. الناس يفخرون، شخص يفخر أنه من قبيلة الفلانية، وأنه من البلد الفلاني، وأنه يحمل الجنسية الفلانية. لكن المؤمن يفخر بأنه عبد الله، أنه أسلم وجهه لله، أنا أبذل بالإسلام ولا أبلي سواه، إن افتخر بقيس أو تميم. فيعلم أن هذه النسبة الأعظم الأكبر. الشخص إذا كان له مثلا انتساب، نفرض أن شخص من أجداده عالم كبير، ومن أجداده شخص مثلا حمال، مثلا يعمل حمال، فبأيهما إلى أيهما يفخر عندما يقول في المجالس؟ هل يقول: جدي حمال، كان حمالا في السوق؟ أم يقول: جدي أو أحد جدودي كان عالما وألف الكتب التالية وكان كذا وكان كذا؟ في العادة في الناس نجد أنهم يفخرون بمن يشعرون أنه أحق بالفخر، وهو ذلك العالم أو ذلك الصالح إلى آخره. فهكذا الأمر بالنسبة لله تعالى. فإذا كانت لنا نسبة إلى الله وهي أننا عباده، كيف نفخر بغيرها؟ كيف نفخر بأوطاننا؟ أو كيف نتصور أن هناك نعمة أعظم من هذه النعمة؟ فنعمة الله هي أجل نعمة، والذي يحجب عن الله ويحجب عن هذه النعمة هو أعظم محجوب، حتى لو رزق كل النعم. كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. أعظم عذاب يلقاه أهل جهنم هو ذلك الحجاب، اخسأوا فيها فلا تكلمون. عندما يشعر هؤلاء بتلك القطيعة عن الله التي يعبر عنها القرآن الكريم بالنسيان والترك، تركهم، فهذا أعظم شيء، أعظم خطر. فلذلك المؤمن يسعى لأن يحرص على هذه النعمة ويشكر هذه النعمة، لأن قيد النعم هو شكر، حفظ النعم تحفظ بالشكر. فلذلك يشعر في علاقته بالله بمنة الله عليه، وأن الله تعالى كرمه وأكرمه بأن خلقه، وأن جعله عبدا له، وأن رضيه ليدعوه، وأذن له في أن يصلي له. نحن الآن عندما نريد أن نتصل بملك أو شخص أو رئيس أو مدير أو مسؤول بسيط، نحتاج إلى كتابة رسالة وطلب واستئذان، وننتظر الأيام الطوال، وربما نرفض.
لكن الله تعالى أذن لنا في كل لحظة أن نذكره، وأنعم علينا بذلك بفوق ذلك بأن يذكرنا إذا ذكرناه، إذا ذكرناه في أنفسنا ذكرنا، وإذا ذكرناه في ملأ ذكرنا في ملأ خير منهم. فهذه نعمة كبرى، نعم المؤمن يجعلها أكبر نعم. إن كانت لديكم علاقات فأنا لي علاقة بالله، إن كانت لديك يقول للناس، إن كانت لديكم صلة وأخذتم صورا مع الملوك والأمراء والوزراء والرؤساء والقواد وغيرهم، فأنا يكفيني أن أكون مع الله، أن أصلي لله، أن أشعر بالله، أشعر بحضور الله، أشعر بمعية الله تعالى. هذه أكبر نعمة. عندما تأخذ صورتك مع فلان يمكنك طبعا من باب المجاز وليس من باب الحقيقة أن تكون مع الله، لكأنك تأخذ هذا المعنى. الله تعالى منزه عن الجسمية، ولكن بهذا المعنى يعني أنك تشعر بمعيته وأنه معك، مثل ما الآخر مع فلان ويفخر بفلان. ولذلك المؤمن يشعر هذه أكبر نعمة ولا تساويها أي نعمة أخرى. ولماذا؟ لأن هذه أم النعم. نعمة الجنة مثلا، هل يمكن أن تكون هناك جنة من دون الله؟ هل يمكن أن يكون هناك رضوان من دون الله؟ هل يمكن أن يكون هناك فضل من دون الله؟ ولذلك أساس النعم، مبدأها، أجلها، أكرمها، أشرفها هو الله. ولذلك كانت محبة الله هي أعلى المراتب وأجل المراتب، والمؤمن الذي يتحقق بها ينال الفضل العظيم ويصبح أهلا للمواهب العظيمة التي لا حدود لها، المعية مع الله والمحبة لله، وطبعا التي ينشأ عنها كل شيء، الثقة في الله، التوكل على الله، الأنس بالله، الإنابة إلى الله. كل هذه المعاني هي نعم كبرى، كل ما يصلنا بالله نعمة في حد ذاته. ولذلك عندما الله تعالى يقول أما بنعمة ربك فحدث، من هذا المعنى، ليس بتلك ذلك الفخر وذلك الخيلاء الذي يقوم به البعض، يفرحون ببعض النعم القاصرة المحدودة، يفخرون بها على المستضعفين المحرومين، ويجرحون مشاعرهم ويتصورون أنهم بذلك يطبقون هذا الأمر الإلهي. والحمد لله رب العالمين.

مستمعين الكرام، كنتم مع برنامج حقائق في دقائق، حقائق في دقائق، على أثير إذاعة أفاق، صوت الوعي والبصيرة.

0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.
1: الحمد لله رب العالمين، ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون.
2: لا ودهم حرب، ماشي مثلنا عاشق للحرب، وإحنا رجال الحرب والمسرة.
3: نحن مع إيران ونقول لهم نحن معكم ولن نترككم.
4: أرواحنا ودماءنا وأولادنا ومالنا فداء الشعب الإيراني.
5: ثمن الحكمة والإيمان.
6: نحن جاهزون مستعدين للحرب.
7: نحن جاهزون في أهبة الاستعداد
8: لننطلق صواريخ.
9: مع إيراننا من الأنصار.
10: ونقول أيها الإخوة الأعزاء الإيرانيون، أيها الشعب الثائر، إن جرحكم هو جرحنا وألمكم هو ألمنا. نحن معكم بأصواتنا بسواعدنا بسلاحنا بكل ما نملك وبكل ما نستطيع.
11: ونحن رجال اليمن وجنة وإنسة وجبالة وأحجارة وترابة معكم
12: جنبا إلى جنب وكتفا إلى كتف.
13: لن نتراجع لن نتهاون، فوالله لو قدمنا آلاف الشهداء ملايين الشهداء لن نتراجع أبدا.

وعياً بخطورة استهداف الأعداء لشعب يمن الإيمان والحكمة والجهاد. أخي المواطن، أختي المواطنة، ينبغي الحذر من أساليب الأعداء في الاستدراج والتجنيد عبر... يقوم المؤثرين في وسائل التواصل الاجتماعي لمخابرات العدو الإسرائيلي، ممن يتم تدريبهم على اللهجة اليمنية بإقامة علاقات مع عدد من اليمنيين في إطار النقاش على مختلف العادات والتقاليد اليمنية والفنون، وبدعوى الحفاظ على ذلك. وفي المراحل اللاحقة يقوم بعض المؤثرين اليهود بالطلب من متابعيهم الرفع بمعلومات عن أماكن وسكن القيادات الوطنية في صنعاء مقابل مبالغ مالية. أخي المواطن، أختي المواطنة، للإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة يرجى التواصل على الأرقام المجانية التالية: مركز البلاغات والشكاوي لجهاز الأمن والمخابرات 1-00، عمليات وزارة الداخلية 1-99.

أدعو شعبنا اليمني العزيز أن يكون في جهوزية كاملة وفي يقظة تامة، وأن يحافظ على استقرار الجبهة الداخلية وعلى تماسكها، وأن يستفيد من كل تجاربه الناجحة والعظيمة في الجولات الماضية، سواء في اليقظة على المستوى الأمني أو في حالة التكافل الاجتماعي أو في حالة التعبئة العامة والأنشطة المرتبطة بالتعبئة العامة، لأنها ذات أهمية كبيرة جداً.

الشباب قدم سؤال حول معنى التسبيح في الصلاة. سبحان الله العظيم وبحمده، سبحان الله الأعلى وبحمده. التسبيح في الصلاة جاء في الركوع في القيام في الركعتين الأخيرتين وفي الركوع وفي السجود، ويدل ذلك على أهمية التسبيح، على أهمية التسبيح وعلى حاجتنا نحن، حاجتنا نحن البشر إلى تسبيح الله سبحانه وتعالى. تسبيح الله معناه تنزيهه وتقديسه، تنزيهه عما لا يليق به، تنزيهه عن نسبة أي شيء إليه يتنافى مع عدله وكماله المطلق سبحانه وتعالى، يتنافى مع حكمته، مع رحمته، مع عظمته وجلاله. التسبيح يمثل قاعدة مهمة ومقياس مهم جدا، لذلك كان من المهم أن يتكرر في الصلاة التي تتكرر هي في اليوم 5 مرات. وأمر الله سبحانه وتعالى عباده المؤمنين بتسبيحه: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون، أو أخبار بأذكار معينة: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، روي عن الإمام زيد عليه السلام عن أمير المؤمنين أبي طالب صلوات الله عليه وعلى آله أنه قال في هذه التسبيحة أن من سبحها 100 مرة في اليوم دفع الله عنه 70 نوعا من البلاء أدناها أو أهولها القتل. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.

إيران تمنح سفينة حربية أمريكية بعد ساعات من إعلان ترامب عملية عسكرية بغطاء إنساني وتنفي عبور أي سفينة عبر مضيق هرمز. وزير الحرب الأمريكي يفضح مجددا دولا خليجية بتقديم الدعم لواشنطن خلال جولة العدوان السابقة على إيران. الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم يؤكد لن يكون هناك خط أصفر، ورئيس البرلمان اللبناني نبي بري يرفض المفاوضات قبل وقف العدوان والانسحاب. شهدان بنيران العدو الإسرائيلي في غزة ومداهمات واختطافات في الضفة، ومحافظ القدس يحذر من دعوات اقتحام الأقصى الجمعة بعد القتل. التطبيع من بوابة الرياضة. موقع كأس المنتخبات للرياضات الإلكترونية يعلن الاستعداد لجلب 8 فرق إسرائيلية إلى الرياض. إسبانيا تتوعد بالرد على أي انتهاكات أمريكية لاتفاقية التجارة، والاتحاد الأوروبي يعبر عن صدمته بتوقيت إعلان خطط صاحب القوات الأمريكية من ألمانيا. نشرة الأخبار الرئيسة من المسيرة نبدأها بسم الله الرحمن الرحيم. على وقع استعار الميدان واستمرار العدوان الأمريكي الإسرائيلي على لبنان، وفي غمرة السجال اللبناني بين مصطف في خندق العدوان ورافض له، يبرز شيخ المقاومة الأمين على الدماء الشيخ الجليل نعيم قاسم ليضع النقاط على الحروف. خط أصفر ولا منطقة غازلة، ولن يكون ذلك مع اعتماد المقاومة لأسلوب الكر والفر، ويعززه رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري. لا مفاوضات قبل وقف النار وانسحاب العدو. ترامب يهرب مجددا من طاولة المفاوضات إلى ظهر المدمرات بعد عجزه عن فرض الإملاءات على إيران، حاملا شعار مشروع الحرية المزعومة كحصان درواطة لمحاولة استعادة هيبة أمريكية متآكلة، على أن الدمية الصهيونية ترامب الذي يصور نفسه منقذا إنسانيا هو نفسه من يفرض حصارا غير قانوني ولا إنساني على الموانئ الإيرانية والشعب الإيراني. ولولا العدوان والحصار لما توترت الملاحة، ولما اضطرت أسواق وأسعار الطاقة ولأن الحرية لا تقبل التجزئة، فكان حريا بالمستعمر الأمريكي أن يبادر إلى إنهاء العدوان ورفع الحصار كما تطالب طهران، بدلا من تجاوز السيادة الإقليمية ومحاولة فرض واقع استعماري جديد. لكن وقائع اليوم وسنن التاريخ تثبت أن المستعمر لا يحمل إنسانية ولا يجلب حرية، وتثبت إيران من موقعها كمدافع عن مصالح شعبها وأمن المنطقة أن أمن هرمز يتحقق بأيدي أهله لا بفرقاطات أمريكا التي تهدد وقف إطلاق النار الهش، وتنذر بارتفاع أسعار النفط وتدفع نحو انفجار الحرب من جديد. وكما أسقطت إيران أهداف العدوان سابقا، ستفشله مستقبلا، والله غالب على أمره.

أعلنت العلاقات العامة للحرس الثوري الإيراني أن مضيق هرمز لم يشهد عبور أي سفن تجارية أو ناقلة نفط خلال الساعات القليلة الماضية، نافية صحة تصريحات لمسؤولين أمريكيين وصفتها بأنها مختلقة ولا أساس لها. وأكدت في بيان أن أي تحر أو أنه لا يوجد أي تحركات بحرية لا تتوافق مع المبادئ المعلنة للبحرية التابعة للحرس الثوري، وستواجه مخاطر جسيمة مشددة على أن السفن المخالفة سيتم إيقافها بالقوة. ويأتي هذا التصريح في ظل توترات متصاعدة في المنطقة وسط تباين في الروايات حول حركة الملاحة وعدوانية التحشيد الأمريكي في أحد أهم الممرات البحرية لنقل الطاقة عالميا. هذا وبثت القوات المسلحة في الجمهورية الإسلامية مشاهد إطلاق بحرية الجيش الإيراني صواريخ تحذيرية اتجاه المدمرة الأمريكية التي

أثناء بحارها بالقرب من جزيرة جاس. ونقل التلفزيون الإيراني عن مسؤول عسكري رفيع بأن ادعاء أمريكا بشأن إغراق عدد من القوارب الحربية الإيرانية كاذب. ونشر التلفزيون الإيراني مشاهد إطلاق صاروخي تحذيري من قبل القوات البحرية للجيش الإيراني ضد المدمرات الأمريكية.

وأعلن حرس الثورة الإسلامية في إيران اليوم أن التحركات البحرية المخالفة لمبادئ بحرية الحرس ستواجه مخاطر جدية وسيتم توقيف السفن المخالفة بكل قوة، مشددا على أنه لم يطرأ أي تغيير في إدارة مضيق هرمز. وقال المتحدث ومعاون العلاقات العامة في حرس الثورة العميد حسين محبي ردا على البيانات الواهية للمسؤولين والمؤسسات الأمريكية بشأن القضايا البحرية والخليج وبلاغات مؤسسة التجارة البحرية البريطانية أنه سيتم توقيف السفن المخالفة بقوة، وأضاف أي تحرك بحري للسفن المدنية والتجارية يتوافق مع البروتوكولات الملاحية الصادرة عن القوات البحرية للحرس الثوري ويتم عبر المسار المحدد وبالتنسيق المسبق، سيحظى بالأمن والسلامة. وأكد أنه من الضروري أن تولي كافة شركات الشحن وشركات التأمين البحري اهتماما جادا بالبلاغات الصادرة عن الحرس الثوري الإيراني. وحذر قائد مقر خاتم الأنبياء من اقتراب القوات المسلحة الأجنبية من مضيق هرمز، وأعلن أن القوات الإيرانية ستهاجم الأمريكيين إذا دخلوا المضيق. وأضاف اللواء عبد الله: لقد أعلنا مرارا وتكرارا أن أمن مضيق هرمز هو بعهدة القوات الإيرانية، وفي ظل كافة الظروف فإن أي عبور أو مرور آمن يجب أن يتم بالتنسيق مع القوات المسلحة. وأعلن أن على حلفاء أمريكا الشريرين أن يتوخوا الحذر وألا يرتكبوا فعلا يواجهون بسببه ندما لا يمكن جبرانه، لأن أي إجراء عدواني أمريكي لزعزعة الأوضاع الراهنة لن يسفر إلا عن تعقيد الموقف وتعريض أمن السفن في هذه المنطقة للخطر. وبعد الخطوة التصعيدية العدوانية التي أعلنت عنها واشنطن في المسرح البحري بإطلاقها ما يسمى مشروع الحرية، حدد الحرس الثوري في بيان له المناطق الجديدة التي تخضع لسيطرته في مضيق هرمز. وأفادت وكالة التصنيم الدولية أن منطقة السيطرة الذكية الجديدة للقوات المسلحة للجمهورية الإسلامية الإيرانية في مضيق هرمز تمتد من الجنوب الخط الفاصل بين جبل مبارك في إيران وجنوب الفجيرة في الإمارات، ومن الغرب الخط الفاصل بين نهاية جزيرة قشم في إيران وأم القيوين في الإمارات. أكدت وكالة فارس وصول 15 بحارا من طاقم السفينة توسكا المحتجزة من قبل الولايات المتحدة إلى إيران. وكانت الخارجية الباكستانية قد أعلنت أن الولايات المتحدة ستجلي 22 من أفراد طاقم سفينة حاويات إيرانية محتجزة إلى باكستان على أن يتم تسليمهم للجمهورية الإسلامية اليوم في خطوة وصفتها بأنها إجراء لبناء ثقة. وقالت باكستان إن وزير الخارجية محمد إسحاق دار أجرى مباحثات عبر الهاتف مع نظير الإيراني عباس عراقجي الليلة الماضية وناقش الوضع في المنطقة والجهود الدبلوماسية الباكستانية الجارية. وكانت السفينة توسكا تعرضت مع طاقمها لقرصنة أمريكية منتصف شهر أبريل الماضي.

وينضم معي شبكة مراسلين علي جعفر من طهران. مرحبا بك علي، كما أرحب أيضا بسلمان علي من باكستان. وأبدأ معك علي فيما يتعلق بآخر التطورات والموقف في الجمهورية الإسلامية من التحركات الأمريكية، وأيضا ما يتعلق بالتحذيرات واستهداف للقطع الأمريكية التي حاولت عبور مضيق هرمز.

0: التاريخ وبلغة نارية حذرت القوات المسلحة الإيرانية القطع البحرية العسكرية الأمريكية حينما حاولت الاقتراب من نطاق مياه مضيق هرمز. الجيش الإيراني أعلن عبر لسان قائده بأن أمن المضيق هو خط أحمر وبأن المدمرات الأمريكية أطفأت الرادارات وحاولت الاقتراب من المياه الإقليمية الإيرانية فتم التعامل معها، وهذا التعامل كان عسكريا وتحذيريا في الدرجة الأولى. هذا هو الرد الإيراني. مقر قاسم الأنبياء أعلن بوضوح أيضا بعد إطلاق ترامب ما يسمى في العملية الإنسانية لتحرير السفن وأيضا تنظيم الملاحة في مضيق هرمز، أعلن مقر قاسم الأنبياء بأن الوضع في مضيق هرمز لم يطرأ عليه أي تغيير، وأن أي عبور لأي سفينة دون التنسيق مع القوات البحرية سيتم التعامل معها عسكريا، وهنالك تأكيدات بالتعامل العسكري وإيقاف واحتجاز هذه السفينة التي لا تمتثل للأوامر الإيرانية. أيضا الأمن القومي الإيراني اعتبر بدوره بأن القوات المسلحة الإيرانية وقواتها البحرية تفقد سيطرتها السيادية بشكل كامل على جغرافية مضيق هرمز، وبأن ترامب يريد إدارة مضيق هرمز وفتح مضيق هرمز عبر المنشورات والتغريدات، لكن الواقع أمر مختلف. هنا أبطال الجمهورية الإسلامية الإيرانية يسيطرون وبشكل سيادي على كامل جغرافية المضيق. أيضا الخارجية الإيرانية أعلنت بوضوح بأن الوضع الراهن في مضيق هرمز هو نتيجة العدوان الأمريكي الصهيوني على الأراضي الإيرانية، ومن يريد إلقاء اللوم على الجمهورية الإسلامية الإيرانية عليه أن يعرف السبب الرئيسي ألا وهو العدوان. اليوم البحرية الإيرانية أعلنت نطاقا كاملا تحت تحكمها وسيطرتها. هذا النطاق يمتد من جنوب هرمز عبر الخط الواصل بين جبل مبارك في الجمهورية الإسلامية الإيرانية حتى جنوبي الفجيرة في الإمارات، وأيضا من غربي هرمز في الخط الواصل بين انتهاء جزيرة قشم في إيران حتى أم القويين في الإمارات. هذا هو الموقف العسكري الإيراني الصارم بأن أي اقتراب أي قطعة عسكرية أمريكية سيقابل بالرد. في التوازي مع هذه التحذيرات العسكرية كان هنالك اليوم تأكيدات من الخارجية الإيرانية بأنها تسلمت الرد الأمريكي على خطتها ومقترحها المكون من 14 بندا، وهذه الخطة الإيرانية تركز وتنصب فقط على إنهاء الحرب. أيضا الخارجية الإيرانية فندت جميع الادعاءات التي تتحدث بأن إيران فتحت الحديث عن الملف النووي، وأكدت فقط أن الحديث فقط حول إنهاء جميع جبهات القتال بما في ذلك على جبهة لبنان، وأي حديث عن نزع الألغام في مضيق هرمز أو نسبة التخصيم أو نقل مخزون اليورانيوم كله غير صحيح. في التزامن مع هذا الحراك السياسي أيضا هنالك حراك تشريعي يمضي به مجلس الشورى عبر إعداد مشروع قرار بتنظيم الملاحة في مضيق هرمز، وأيضا الاستفادة من العائدات عبر رسوم الاستيفاء لتعزيز البنية العسكرية. إجمالا يمكن القول بأن طهران قالت منذ البداية نحن أهل للحرب وأهل للحوار، إذا فرضت الحرب سنخوضها وسندافع عن الجمهورية الإسلامية بشكل مستميت. اليوم أيضا نائب الرئيس الإيراني أكد بأن الحرب إذا فرضت على إيران فإن طهران مستعدة لخوضها، وبأن الجولة الثانية من النزال ستكون كارثية على العدو.
1: ومن إيران إلى باكستان، سلمان، كيف تتابع إسلام أباد التصعيد الأمريكي في هرمز الذي يهدد اتفاق إطلاق النار؟
2: نعم، في الحقيقة القنوات الباكستانية الدبلوماسية ومنذ أيام تعمل على قدم وساق في نقل الرسائل وتبادل المقترحات التي من شأنها وضع الحد للحرب الراهنة بين أمريكا وإيران، وهذه الجهود يعني تعد استكمالا للمسارات السابقة التي أدت في أواسط الشهر الماضي من عقد جولة مفاوضات مباشرة بين الوفدين الأمريكي والإيراني. الطرف الباكستاني الوسيط أيضا برز له دور في نقل الرسائل والمقترحات، بل أيضا وبحسب الاستقراء للمعطيات التي برزت خلال الشهر الماضي أنه كان له دور على مستوى تقديم مقترحات لتقريب وجهات النظر. على الجانب الآخر يعني تجدر الإشارة إلى أن خطوة مبادرة ترامب التي كانت تتعلق بسفينة توسكا والتي احتجزتها البحرية الأمريكية بعد أن قامت الولايات المتحدة بإجلاء 22 من البحارة الذين كانوا على متن هذه السفينة وسلمتهم إلى الوسيط الباكستاني مساء الأمس كبادرة حسن نية على يعني مسار المفاوضات كما اعتبرتها واشنطن. وقد قام الطرف الباكستاني اليوم بإعادة البحارة إلى إيران. وأيضا بلغ الجانب الباكستاني عبر المتحدث باسم الخارجية أنه سيتم إعادة السفينة التي استولت عليها القوات البحرية في التاسع عشر من أبريل الماضي إلى الجانب الإيراني ومالكيها الأصليين بعد إصلاح الأضرار التي تعرضت لها توسكا. وسيتم أيضا نقل هذه السفينة بالتنسيق مع الجانب الإيراني لتسليمها عبر المياه الإقليمية. باكستان عبر وزارتها الخارجية رحبت بهذه الخطوة، لكن مؤخرا وكما ذكرت مؤخرا برزت الخطوة الأمريكية أحاديت الجانب التي كان يدعي ترامب من خلالها أنه يريد تسهيل مرور الناقلات العالقة في المضيق وإجلائها عبر مرافقتها بقطع عسكرية أمريكية. هنا برزت توترات بين الجانبين بعد هذا السياق الذي ذكرته الآن. وكان أيضا يعني الجانب الإيراني والأمريكي برزت بينهما تعقيدات في الحقيقة واسعة، حيث أن هذه الخطوة لم تتم بالتنسيق مع الجانب الإيراني، ولم يرد أنها أيضا تمت مناقشتها أيضا مع الجانب الباكستاني، مما يكرسها كخطوة فردية أيضا تتجاوز الوضع الحالي لمضيق هرمز. باكستان بطبيعة الحال تنظر يعني إلى هذه الخطوة، وعلى الرغم من تحفظها حول التصريح عن هذه الخطوة يعني تعتبرها خطوة تصعيدية، خصوصا أنها تتجاوز المسار الذي تحاول إسلام أباد تكريسه أو الوصول إليه، وهو مسار المفاوضات. هكذا خطوة من شأنها تأجيج الوضع، وهذا عكس ما تريده إسلام أباد. لهذا فإن يعني الأوضاع شهدت مؤخرا حالات من الصعود والهبوط في آن واحد. الأمريكي يحاول أن يظهر بأنه يريد التقرب بحسن النية، وعلى الجانب الآخر يتصرف دون تنسيق ولا اتفاق مع الجانب الإيراني، وأيضا تجاهل أيضا يعني القنوات الدبلوماسية عبر باكستان يعني للتنسيق في شأن مضيق هرمز، وهذا بحد ذاته يكون عكس حسن النية الذي يحاوله الجانب الإيراني يعني أو الجانب الأمريكي إظهاره. إذن باكستان الآن تنظر إلى هذه الخطوة بعد أن كان هناك بوادر لحسن النية تنظر بأنه تصعيد لا داعي له، وهو من شأنه فعلا أن يطعن بمسار المفاوضات التي ترعاه إسلام أباد بشكل مباشر. إذن هنا يعني هذه الخطوة أحاديت الجانب يعني لها انعكاسات مباشرة على الجانب الباكستاني أيضا، والذي كان له كما قلت يعني دور في تقديم المقترحات وتسهيل مرورها. لهذا فإن التصعيد الأمريكي أو أي تصعيد في قادم الأيام يتحمل الجانب الأمريكي بشكل مباشر المسؤولية.
1: نعم، أشكرك سلمان علي مراسلنا من إسلام أباد، شكرا جزيلا لك. كما أشكر الزميل علي جعفر مراسلنا من طهران، شكرا جزيلا لك. إذن تحكم القوات المسلحة الإيرانية قبضتها على مضيق هرمز وتمنع عبور أي سفينة دون التنسيق معها، رغم أكاذيب ترامب وإطلاق ما أسماها عملية إنسانية لتحرير السفن.
3: مضيق هرمز تغير إلى الأبد ولن يعود كسابق عهده تحت أي ظرف. أراد ترامب خنق إيران اقتصاديا، لكن الضغوط ارتدت عليه، فإذا به اليوم يعيش تحت وطأتها. المضيق بات كابوسا يطارده ويؤرق أحلامه الاستكبارية. رسخت الجمهورية الإسلامية الإيرانية حدود سيادتها على المضيق بخطوط لا تقبل التأويل. عسكريا ستضرب كل سفينة مخالفة دون تنسيق، وسياسيا تحكم إيران قبضتها على مفاصل المضيق بإرادة تكتب بسواعد البحرية على أرض الواقع لا بحبر المنشورات.
4: مضيق هرمز هو شريان حيوي خاضع للسيطرة الإيرانية المطلقة، وادعاء أمريكا بالسعي لتأمين الملاحة في المضيق غايته التأثير على أسعار الطاقة. سبب الوضع الراهن في هرمز هو نتيجة العدوان، ولا يمكن التلاعب بالألفاظ والتظاهر بأن ترامب يريد فتح المضيق من أجل بقية دول العالم.
3: إيران حارسة المضيق، والنبرة الدبلوماسية للمفاوضات لم تتغير، وتبادل المقترحات والملاحظات متواصل ضمن إطار واضح يرمي إلى إنهاء الحرب.
4: تلقينا عبر الوسيط الباكستاني ردا أمريكيا على مقترحنا المكون من 14 بندا لإنهاء الحرب، وهو قيد الدراسة، وما زلنا نواجه طرفا يغير مواقفه باستمرار ويعرقل المسار الدبلوماسي.
3: يد تفاوض ويد على الزناد، موقف إيراني ثابت لا يتغير. الجمهورية الإسلامية لن تفرط بمكتسباتها ولن تتراجع مهما اشتدت الضغوط. علي جعفر، المسيرة، طهران.
1: وبعد ساعات من إعلان ترامب ما زعم أنها عملية إنسانية لإخراج السفن من مضيق هرمز، أكدت إيران فشل محاولات البحرية الأمريكية وإجبار مدمرة حاولت عبور هرمز على التراجع، مؤكدة أنها لن تسمح بأي نشاط في المضيق.
5: الرئيس الأمريكي يعلق أمريكا في مضيق هرمز بإعلان جديد عن عملية يدعي أنها إنسانية لإخراج السفن والبحارة العالقين خلف المضيق. بدأ الإعلان من دون تفاصيل ومن دون آلية ومن دون رؤية واضحة، حتى مع عنوانه كمشروع إنساني مزيف. الجمهورية الإسلامية في إيران أكدت أن أي نشاط في مضيق هرمز سيعد خرقا لوقف إطلاق النار، ولن تسمح بعبور أي سفينة دون التنسيق معها. وخلال الساعات الماضية نفذت عمليات لاستهداف سفن حاولت العبور. واشنطن وإدارة ترامب مجددا أمام مأزق يتعلق بمحاولة اختبار طهران. كان الرد الإيراني سريعا وحاسما، تؤكد إيران إطلاق صواريخ تحذيرية على مدمرة عسكرية أمريكية حاولت عبور مضيق هرمز. الإدارة الأمريكية بعد ساعات من الإعلان الأمريكي زعمت عبور سفن من المضيق. الإعلان لا يستند إلى أي مؤشرات حقيقية، وظهر كمحاولة أولية لإنقاذ ترامب قبل أن يعود ترامب ليهدد كالعادة. في تطورات، رفعت أسعار الوقود إلى 6% قبل أن تعود لتتراجع ثم تعود لتصعد مجددا، كدلالة على أن المسار الأمريكي سيذهب نحو فشل كبير من الساعات الأولى. حول وزير الخزانة الأمريكية سكوت بيسنت التقليل من ارتفاعات متزايدة مضافة إلى أسعار الوقود بإطلاق تصريحات لفوكس نيوز أن الولايات المتحدة الأمريكية تسيطر في مضيق هرمز. حصول كل هذه التطورات خلال وقت قصير يؤكد أن العملية الأمريكية قد تجر إلى تداعيات بينها عودة الحرب.
1: ورغم محاولات الإنكار والمكابرة بشأن تداعيات العدوان على إيران، أقر وزير الخزانة الأمريكي بأن أسعار البنزين باتت تؤثر على الأمريكيين، ووعدهم بالعمل على إعادة الأسعار إلى سابق عهدها قريبا.
6: نحن ندرك أن هذا الارتفاع المؤقت في الأسعار يؤثر على الشعب الأمريكي، لكنني واثق أيضا من أنه بعد تجاوز هذه المرحلة ستنخفض الأسعار بسرعة كبيرة.
1: ومن الغضب الملحم إلى ما يسمى مشروع الحرية، تتعدد المسميات لتغطية المأزق الاقتصادي العالمي وأزمة الطاقة الناتجة عن العدوان الأمريكي الصهيوني المستمر ضد إيران. نتابع.
7: تحت ستار مشروع الحرية والدافع الإنساني، تسعى إدارة ترامب لإلقاء تبعات أزمة الطاقة العالمية المتفاقمة على كاهل طهران والتغطية على الأزمات الاقتصادية وأسواق الطاقة العالمية التي تسبب بها العدوان الأمريكي الصهيوني على إيران، في محاولة للالتفاف على صمود الجانب الإيراني وتمسكه بشروطه السيادية المتعلقة بالحل السياسي.
8: يجب أن نسأل لماذا يحدث هذا؟ من شبه المؤكد أن هناك طريقا مسدودا في الوقت الحالي في المحادثات. النفط لا يتدفق، أزمة الطاقة العالمية تتصاعد، وترامب يزداد إحباطا لعجزه عن مواجهة الصمود الإيراني. لذا أعتقد أن الهدف من هذا لا علاقة له بالجهود الإنسانية، بل يتعلق بتحدي سيطرة إيران الخانقة على مضيق هرمز.
9: أعتقد حاليا أنها محاولة لكسر الجمود والمأزق الحالي ومحاولة خلق زخم، ولكن في الوقت نفسه هناك دائما خطر سوء التقدير، وهذا الخطر مرتفع جدا في الوقت الحالي.
7: وفيما يتعلق بالفاعلية العملياتية لما يسمى مشروع الحرية، أكد الكثير من المختصين والمراقبين أن الموضوع يشوبه الكثير من الغموض والمخاطر، ومن المستحيل لوجستيا أن تتمكن الولايات المتحدة من تنفيذه.
8: ما هي الموارد المتاحة لترامب عسكريا؟ إذا نظرنا إلى الحسابات الرياضية فقط، فهي تحتاج عملية عسكرية ضخمة لضمان أمن جميع السفن البالغ عددها 2000 سفينة. يكفي إيران أن تستهدف سفينة واحدة فقط، وهنا تكمن الغلبة المطلقة لإيران. أعتقد أن هذا مؤشر على الإحباط.
10: هناك سؤال غير مطروح حقا حول ما إذا كانت شركات التأمين ستسمح للعديد من هذه السفن بالمرور عبر المضيق في ظل هذه الظروف المشبوهة، خاصة بالنظر إلى رد الإيرانيين بالقول إنهم سيعتبرون أي تدخل أمريكي في المضيق اعتداء.
11: معظم المحللين العسكريين يقولون إنه لا يمكن أن ينجح الأمر حتى يتم التوصل إلى وقف لإطلاق النار، لأنه سيكون من السهل جدا على إيران ضرب السفن حتى مع وجود مرافقة بحرية أمريكية، وستظل حركة المرور أقل بكثير.
12: من الناحية اللوجستية هذا أمر مستحيل، هناك 1000 سفن والولايات المتحدة لا تمتلك سوى عدد من القطع العسكرية البحرية، لكن في الواقع يبدو أن الأمر متعلق بشكل أساسي بتوجيهات ستقدمها البحرية الأمريكية لهذه السفن.
10: لم يتحدث ترامب عن كيفية تنفيذ هذه العملية، وأعتقد أن هذا هو الخطر. هل سيؤدي هذا إلى تصعيد عسكري؟ أم سيكون بالتنسيق مع دول المنطقة؟
7: السؤال الذي يطرح نفسه، ما هي الخطوة التالية لترامب؟ وهل تستطيع الولايات المتحدة تحمل تبعات تصعيد أكبر وربما مواجهة جديدة بالنظر إلى الوضع المتفاقم أصلا في أسواق الطاقة وسلاسل الإمداد العالمية؟
1: وزير الحرب الأمريكي أفضح مجددا دولا خليجية بتقديم الدعم لواشنطن خلال جولة المواجهة الأخيرة مع إيران.
13: بارتفاع منسوب العودة إلى التصعيد في الخليج، لا تكترث واشنطن لمصالح أدواتها في الرياض وأبوظبي وغيرهما من العواصم الخليجية. تتركز الأولوية الأمريكية على توظيف هذه الدول لصالح حربها ضد الجمهورية الإسلامية مهما دفعت من أثمان. جولة 40 يوما كانت كافية لدفع الدول الخليجية إلى الحياد، بدلا عن المشاركة في التحضيرات الأمريكية الإسرائيلية لجولة جديدة من العدوان على إيران، ولا يمكنها التظاهر مجددا بالحياد وعدم المشاركة، وقد كشفتها تصريحات المسؤولين الأمريكيين على رأسهم ترامب، وآخرهم قبل أيام وزير الحرب بيت هيكسيث خلال جلسة استماع أمام الكونغرس.
14: أردت الحصول على تحديث بشأن عملياتنا في قطر، كيف تسير منذ الحرب مع إيران، وكيف كانت قطر كشريك للعمل في الأشهر الماضية.
15: أعتقد أنه من الإنصاف القول إن دول الخليج بما في ذلك قطر قامت بعمل جيد في التكامل في مجال الدفاعات الجوية تحديدا، وكذلك في توفير الوصول إلى القواعد والتمركز وحقوق التحليق. وتعد قطر واحدة إلى جانب الإمارات والسعودية والكويت والبحرين، وقد عايشوا تهديد إيران. هناك بعض الجوانب المعقدة فيما يتعلق بقطر، لكن في نهاية المطاف قدمت هذه الدول الدعم الذي نحتاجه في مسرح العمليات.
13: بهكذا اعترافات سقطت سردية دول الخليج التي حاولت ادعاء المظلومية حين رفع الشعار حسن الجوار بوجه إيران، وهي المعنية أولا باحترام هذا الجوار من خلال منع استخدام أراضيها وأجوائها، لكنها فوق ذلك ساهمت بتريليونات الدولارات وانخرطت في معركة سياسية وإعلامية شرسة تخدم في النهاية الأهداف الصهيونية من الحرب، دون أن تكتفي إدارة ترامب بذلك في ظل مساء حثيثة لتوريطها المباشر في أي مواجهة قادمة مع إيران.
16: أشكال كثيرة ولربما ينزلقون في منزلق المشاركة العسكرية، ليس فقط في حالة الدفاع والحماية للعدو الإسرائيلي بتلقي الصواريخ والطائرات المسيرة وحماية القواعد الأمريكية، بل المشاركة في الأعمال الهجومية والعدائية ضد أحرار هذه الأمة. هذا المنزلق متوقع لهم، هم في اتجاه خطير جدا عليهم.
13: ما عجزت عنه واشنطن وكيان العدو لن يتحقق بتوريط دول خليجية، هذه الأخيرة إنما تخفف الكلفة على العدو وتجعل من نفسها رأس حربة ضد إيران وخط دفاع متقدم لحماية المصالح الأمريكية والصهيونية، لكنها مع الكيان المؤقت ستصبح الضحية الأكبر لأي مغامرة مقبلة.
1: دعا عدد من كبار العلماء والشخصيات الدينية والسياسية في باكستان إلى إغلاق فوري للسفارة الأمريكية في البلاد وطرد الدبلوماسيين الأمريكيين، وطلبوا خلال تجمع حاشد في مدينة كراتشي بتشكيل تحالف عسكري مشترك بين الدول الإسلامية في المنطقة لمواجهة الاعتداءات على المنطقة ورفض أي تبعية للوصاية الأمريكية وإنهاء العدوان على إيران وجبهات محور الجهاد والمقاومة. ودعا المشاركون إلى وحدة المسلمين وتنسيق المواقف السياسية والعسكرية، معتبرين أن المرحلة الحالية تتطلب استراتيجية مشتركة لمواجهة القوى الغربية.

أعلنت وزارة الصحة اللبنانية استشهاد 4 أشخاص في غارتين صينيتين على بلدة حمر الشقيف جنوبي البلاد بعد يوم من اعتداءات أدت إلى استشهاد 5 لبنانيين. وأشن طيران العدو سلسلة غارات طالت بلدات زوطر الشرقية وتولين وشحور وبرشيت وصريفة وقلاوية وبرج قلاوية ودبعال وقانا بعد إنذار صيني بإخلاء عدد من البلدات في الجنوب. بالتزامن استمر القصف المدفعي على بلدات خربة سلم وزوطر الشرقية وزوطر الغربية وكفرة وياطر وحريص وبيت ياحون وأطراف بلدة شبعة ومجرى نهر الإيطاني ومحيط بلدتي يحمر الشقيف ودير سريان مع الإعلان عن تنفيذ تفجيرات في الخيام. ويظهر فيديو جوي التقط عبر طائرة مسيرة لمدينة بنت جبيل في جنوب لبنان حجم الدمار الذي خلفته الهجمات الإسرائيلية، حيث تبدو أحياء كاملة وقد سويت بالأرض في مشهد يعكس نمطا متكررا طال عشرات البلدات الجنوبية. أكد الأمين العام لحزب الله الشيخ نعم قاسم اليوم أنه لا يوجد وقف لإطلاق النار في لبنان، بل عدوان إسرائيلي أمريكي مستمر، ولا توجد عبارات كافية لإدانة استهداف المدنيين والقرى والبلدات والهدم وقتل الأطفال والنساء والرجال والشيوخ. وفي بيان قال الشيخ نعم قاسم إن هذا العدوان يهدف إلى سلب الحق واحتلال الأرض والمستقبل بالقوة، فيما تهدف المقاومة إلى تحرير الأرض وعدالة الحق. وأضاف الشيخ قاسم: نواجه مرحلة خطيرة من تاريخ منطقتنا ومستقبل بلدنا وأجيالنا يتكالب فيها علينا العدو الصهيوني المجرم بدعم وإدارة من الطاغية الأمريكي الظالم، ويؤيده دول الظلم والاستعمار والمهزومون اللاهثون وراء حطام الدنيا المغمس بدماء الإبادة وقتل الطفولة والحياة. وشدد على عدم وجود خط أصفر ولا منطقة عازلة، ولن يكون ذلك مع اعتماد المقاومة لأسلوب الكر والفر وبالأسلحة المناسبة لإيقاع أكبر عدد من الخسائر في جنود العدو وضباطه ولمنعه من الاستقرار في الأرض المحتلة دون الحاجة للثبات في الجغرافيا. ودعا الشيخ نعم قاسم السلطة الحاكمة إلى الوحدة الداخلية وعدم الوقوف في خندق الأعداء في هذه المرحلة، وليس بالضرورة أن تحمل قناعات المقاومة. وبشأن المفاوضات قال الشيخ قاسم إن الحزب مع التفاوض غير المباشر الذي أعطى نتائج في الاتفاق البحري واتفاق وقف إطلاق النار وأبقى قدرات لبنان التي هي حق له، أما التفاوض المباشر فهو تنازل مجاني بلا ثمار، وهو خدمة للمجرم نتنياهو الذي يريد رسم صورة نصر بالصورة والموقف مع استمرار العدوان، وخدمة لترامب قبل الانتخابات النصفية. من جهته شدد رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري على أن الأولوية المطلقة في المرحلة الراهنة هي لوقف الحرب قبل الدخول في أي نقاش سياسي. أوضح بري في تصريحات صحفية اليوم أن الانسحاب الصهيوني يعد شرطا أساسيا لا يمكن تجاوزه قبل البحث في أي تسوية محتملة. وفي سياق حديثه تساءل بري قائلا: هل انتقلنا من عنجر إلى غوكر؟ في إشارة إلى رفض الضغوط الخارجية ومحاولة التأثير على القرار اللبناني، وأكدا التمسك بسيادة القرار الوطني وعدم الخضوع لأي إملاءات. وأكد أن الرهان على وعود غير مضمونة خصوصا فيما يتعلق بالوضع في الجنوب يحمل مخاطر كبيرة، وختم بالتأكيد أن أي مقاربة للحل يجب أن تنطلق من وقف العدوان وضمان الانسحاب بما يفتح الباب أمام مسار سياسي متوازن يحفظ حقوق لبنان وسيادته.

وقال الرئيس اللبناني جوزيف عون إنه لا عودة عن مسار المفاوضات مع العدو الإسرائيلي، مبررا ذلك بمزاعم أنه لا خيار آخر أمام لبنان. وفيما اعتبر عون أن التوقيت غير مناسب الآن للقاء مع المجرم نتنياهو قبل التوصل إلى اتفاق أمني بوقف الاعتداءات على لبنان، وقال إن هناك محادثات تحضيرية متوقعة مع سفيرة لبنان في واشنطن في خلال الأيام المقبلة لعقد جولة ثالثة من التفاوض المباشر. وفي السياق، جدد رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام تمسك السلطة بالاستمرار في لقاءات واشنطن من أجل التوصل إلى وقف إطلاق نار كامل حد زعم، ذلك دون التطرق إلى انسحاب قوة العدو الذي تعتبره أطراف لبنانية وازنة شرطا أساسا من شروط التسوية عبر مفاوضات غير مباشرة مع العدو. ورغم تكتمه على خسائره الكبيرة في المواجهات الميدانية مع حزب الله، أقر جيش العدو بإصابة جنديين إثر مواجهات واشتباك مع مجاهدي حزب الله جنوب لبنان. وقالت هيئة بث العدو إنه بعيد الساعة 11 من ظهر اليوم تعرضت قوة من لواء جولاني لإطلاق نار مباشر من قبل مجاهدي حزب الله، ما أدى إلى كما وزع الإعلام الحربي لحزب الله مشهدين لعمليتين في بنت جبيل استهدفت العدو الإسرائيلي، وقد استهدفت إحدى المحلقات دبابة ميركافا والأخرى آلية هندسية للعدو الإسرائيلي.

0: وينضم معي من لبنان مفادنا الزميل محمد الزبيدي. مرحبا بك محمد. ضعنا في صورة آخر المستجدات على الصعيد الوضع الميداني وأيضا فيما يتعلق بآخر المواقف السياسية فيما يتعلق بالمفاوضات المباشرة مع العدو في ظل رفض حزب الله وأيضا قوى سياسية في لبنان لهذه المفاوضة.
1: نعم أخي صدام، بداية على صعيد تطورات الاعتداءات الإسرائيلية، كان هناك عشرات الاعتداءات منذ صباح اليوم. استهدف هذا العدو الإسرائيلي عدد من البلدات والقرى الجنوبية تحديدا، لعل يشير إلى آخر هذه الاعتداءات غارة استهدفت بلدة مجادل وكفر دونين
2: أو كفر دونين وبلدة يحمر، والعديد من الغارات التي استهدفت بشكل

0: تمكين لهذه القوة واستهدفوها بشكل مباشر. وحينما عاود العدو الإسرائيلي محاولا إنقاذ الإصابات قامت مدفعية المقاومة أيضا باستهداف هذه القوة، قوة الإخلاء، فيما القوة السلاح الرشاش المتعلق بالمقاومة حاول أن يحيد الطيران الذي أتى بغطاء ناري كثيف بهدف إخراج أو إخلاء الإصابات. هذا البيان في الحقيقة بالتفصيل الدقيق الذي أتى به يشير بوضوح أو يعكس لطبيعة التحكم الميداني للمجاهدين المقاومة الإسلامية، وبالتالي القدرة على الحضور الميداني بهذا الشكل اللافت، وأيضا بالتخطيط الميداني الكبير الذي قامت به المقاومة الإسلامية. بطبيعة الحال المشهد يختزل بنقطتين أساسيتين: استمرار عدوان هذا العدو الإسرائيلي عبر غارات مكثفة يقوم بها، بالمقابل المقاومة الإسلامية تواصل ردها والتصدي لهذه الاعتداءات بشكل لافت وكبير. كان يوم أمس يوما استثنائيا، نتحدث عن 11 بيانا عسكريا مختلفا، لكن التركيز في سياق هذه البيانات منذ أمس واليوم هو استهداف تجمعات وآليات العدو الإسرائيلي في منهجية أو منحة تعمل عليه المقاومة الإسلامية في تكبيد هذا العدو الإسرائيلي خسائر في عديد هذا العدو، بما يحدث مسار تنكيل كبير. على المستوى السياسي كما أشرتم كان بيان الشيخ نعيم قاسم هو اللافت. هذا البيان جاء بنقاط أساسية، ثبت نقاط أساسية. تحدث الشيخ نعيم قاسم بألا عدوى، بألا وقف لوقف إطلاق النار، وما يجري هو استمرار، هو عدوان أمريكي إسرائيلي مستمر، ولا وجود لشيء اسمه خط أحمر ولا لمنطقة عازلة، ولن يكون ذلك. الشيخ نعيم قاسم أشار بأن المقاومة وحزب الله هو مع الدبلوماسية، لكن الدبلوماسية غير المباشرة، الدبلوماسية التي توقف هذا العدوان والتي تضمن تطبيق أي اتفاقيات. بالإشارة أيضا في السياق السياسي كان هناك تصريح مهم للنائب علي عمار وهو الرئيس لجنة الشؤون الخارجية النيابية، وأشار وأكد رفضه واستنكاره لأي تعرض للمقامات الدينية والرموز الوطنية، مدينا بشدة وهنا الأهم التدخل السافر للسفير الأمريكي هنا في لبنان أو في بيروت في الشؤون اللبنانية ودعوته إلى تهجير اللبنانيين. هذا السياق جاء في إطار ما تقوم به بعض الأطراف الداخلية لإثارة النعرات ومحاولة تحريك النعرات الطائفية وإثارة الفتنة الداخلية بتحريض أمريكي إسرائيلي واضح.
1: أشكرك الزميل محمد زبيدي مفادنا إلى لبنان، شكرا جزيلا لك. وتنضم معي من غزة مراسلتنا دعاء روقة. مرحبا دعاء، ضعينا في صورة الخروق الإسرائيلية خصوصا في ظل استمرار هذه الخروقات، وما جديد هذه الخروقات خلال الساعات الأخيرة؟
2: صدام، ثلاثة من الشهداء الذين ارتقوا منذ صباح هذا اليوم وحتى هذه اللحظة، وجرح العشرات في هذه الخروقات المتواصلة والمتصاعدة. نتحدث عن انتهاكات يومية واعتداءات وعمليات نسف وتدمير بشكل يومي وبشكل متكرر من قبل جيش العدو الإسرائيلي. عمليات النسف تحدث في الآونة الأخيرة بشكل كبير جدا، تحديدا في المنطقة التي قام جيش العدو الإسرائيلي بتوسيع المنطقة الصفراء شرق مدينة غزة، قام بتوسيع هذه المنطقة وإزاحة الخط الأصفر باتجاه الغرب باستخدام مكعبات أسمنتية تحمل اللون الأصفر، وهذه المكعبات اليوم وضعت على مقربة جدا من شارع صلاح الدين شرق مدينة غزة. الآليات تتمركز على بعد مسافة بسيطة جدا ما بين شارع صلاح الدين والمنطقة الصفراء، تقوم هذه الآليات بإطلاق النار اتجاه المركبات التي تسير عبر هذا الخط. هذا الخط خط رئيسي يربط المحافظات ببعضها البعض، تحديدا مدينة غزة ووسط القطاع. في مرات كثيرة يغلق هذا الشارع وتتحول المركبات إلى شارع الرشيد غرب المدينة. الخروقات في تواصل وفي تصاعد. العدو الإسرائيلي لا يلتزم بما نص عليه الاتفاق الذي دخل حيز التنفيذ في شهر أكتوبر العام المنصرم، وما زال مستمر هذا الاتفاق، لكن لم يلتزم العدو الإسرائيلي بأي بند نص عليه الاتفاق، سواء بالوقف الكامل للخروقات ولعمليات القصف والجرائم والمجازر أو حتى فيما يتعلق بالبروتوكول الإنساني، حيث أن العدو الإسرائيلي لم يسمح بإدخال الكميات المطلوبة من المساعدات الإنسانية، لم يقم بفتح المعابر بالشكل المطلوب وبالشكل الأساسي. اليوم أغلق معبر رفح وبالأمس فتح المعبر، ربما غدا يغلق المعبر وفي أيام كثيرة يغلق المعبر حتى إشعار آخر. العدو الإسرائيلي يتحكم بفتح وإغلاق المعابر، لا يسمح بسفر الأعداد المطلوبة، وحتى وإن فتح المعبر يتم سفر أعداد قليلة جدا، ونحن نتحدث عن قرابة 20,000 مريض وجريح يحتاجون بشكل عاجل وطارئ لتلقي العلاج خارج القطاع في ظل منظومة صحية منهارة. لا تستطيع مشافي قطاع غزة أن تقدم الخدمات والرعاية الطبية بالشكل المطلوب بسبب النقص الحاد في الأدوية وفي المستهلكات الطبية، وهذا بسبب عدم السماح من قبل العدو الإسرائيلي بإدخال الإمدادات الطبية إلى مشافي قطاع غزة. ونتحدث أيضا عن أزمات تتصدر المشهد مجددا في القطاع، أزمة الغذاء وأزمة المياه، وأيضا أزمات أخرى تتصدر المشهد في ظل الحصار المطبق والمشدد من قبل العدو الإسرائيلي على سكان القطاع، وفي ظل الخروقات المتواصلة، لا التزام لا هدوء، عمليات القصف مستمرة، عمليات النسف مستمرة وبشكل كبير جدا تشهدها المناطق الشرقية وأيضا في مدينة خان يونس تحديدا المنطقة الشمالية الشرقية، رغم التزام المقاومة الفلسطينية وحركة حماس بما نص عليه الاتفاق، ورغم يعني المفاوضات التي حدثت في القاهرة، المحادثات الأخيرة التي حدثت في القاهرة والمقترح الجديد الذي قدم من قبل الوسطاء والدول المانحة الضامنة لهذا الاتفاق، وتعاملت حركة حماس مع الفصائل الفلسطينية بروح إيجابية مع كل المقترحات التي قدمت، لكن بالمقابل العدو الإسرائيلي لم يتعامل مع هذه المقترحات التي قدمت بأي إيجابية، ولم يلتزم حتى اليوم بما يتم تقديمه من قبل الوسطاء سواء لحركة حماس أو من الجانب الإسرائيلي، التزام كامل من المقاومة الفلسطينية حركة حماس، لكن العدو الإسرائيلي يتهرب ويتنصل ويريد تفضل.
1: نعم، أشكرك دعروق مراسلتنا من غزة، شكرا جزيلا لك. إذن تهديد المحلقات الهجومية التي يطلقها حزب الله في جنوب لبنان تحولت إلى واقع ميداني ضاغط على جيش العدو بحسب أوساط العدو، في ظل صعوبة اكتشافها وبين محدودية القدرة العسكرية الصهيونية على المواجهة والجدل داخل الكيان حول الحلول السياسية والتقنية، يتحول هذا التهديد من تكتيكي إلى استراتيجي.

0: شددت أوساط العدو بأن تهديد المحلقات باحتوائه مرحليا.
1: بس صافي شيل لانه من الخافت ملون
2: هامش المناورات العسكرية محدود جغرافيا في جنوب لبنان، وهذا الواقع يمنع من مواجهة حزب الله بشكل جذري، وما نقوم به حاليا هو احتواء التهديد المباشر فقط وليس القضاء عليه، لأننا لا نستطيع القيام بذلك.
0: من على الاستطلاع ثم الضرب الدقيق، ما يجعل الجيش الصهيوني في حالة انكشاف دائم، وهذا الأسلوب لا يحقق فقط إصابات مباشرة بل يفرض أيضا حرب استنزاف مستمر لذا يجب الربط بين الضغط العسكري والحل السياسي، خاصة أن هناك سلطة في لبنان تعادي حزب الله.
3: طريقة العمل تقوم على إرسال محلقة استطلاع أولا لتحديد مواقع القوات، بعد ذلك يتم اتخاذ القرار بإطلاق محلقة متفجرة بدقة نحو الهدف، ما يزيد من تعقيد المواجهة.
4: في نهاية المطاف سنكون مضطرين للوصول إلى حل دبلوماسي، فهناك استعداد سياسي في لبنان، فالجمع بين الضغط العسكري والمسار السياسي قد يخلق فرصة بعد فشل الحل العسكري في إضعاف حزب الله.

0: الأيام هي وغم خلق
1: وقدمت كإطار رقابي جديد لضمان تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار بين لبنان والعدو الإسرائيلي. هي لجنة تعنى بمراقبة والتحقق والتنسيق، تستضيفها قوات اليونيفيل.

انتصار العدو في نقاط داخل الأراضي اللبنانية واستهدافات يومية للبنانيين. الأرقام تلخص المشهد، فبحسب

معطيات اليونيفيل سجل خلال السنة الأولى من اتفاق وقف النار أكثر من 7 آلاف وخمس على العودة إلى مناطقهم بسبب الدمار والمخاطر الأمنية.

0: ذلك لا تبدو الميكانيزم كآلية ردع فعلية بل كإطار لتسجيل الخروقات وإدارتها. فالعدو واصل الاعتداءات بينما قدم لبنان الشكاوى على مرأى ومسمع اليونيفيل، فيما بقيت الاعتداءات مستمرة مع ارتقاء مئات الشهداء والجرحى وتسجيل نحو 10,000 خرق إسرائيلي وسط غياب أي إجراء عملي يفرض على العدو وقف انتهاكاته. إليك سطام.
1: شكرا حسين. إذا ومن هاجس مبعثه القلق إلى كابوس يدفع الصهيوني ثمنه يوميا، تحول الوجود الصهيوني في جنوب لبنان بفعل أساليب وتكتيكات مجاهدي المقاومة الإسلامية. المزيد في هذا التقرير.
2: بين تلال ميس الجبل ووديان عيد الشعب، يجد جيش العدو الصهيوني نفسه عالقا في معضلة قديمة متجددة.

فبعد عقود من تجارب مريرة انتهت باندحار عام 2000. والانسحاب والواعد بالأسوأ في حرب استنزاف يملك المحتل فيها التفوق الجوي والآلة التدميرية، لكنه

تعجز عنه بلبنان، وتدعو النخبة الصهيونية لقراءة سيرة الجنوب القريب تجنبا للوقوع في فخاخه من جديد. في مقابل ذلك ينشر حزب الله رسائله التحذيرية والتذكيرية.

0: يستلهم العقل المقاوم من تاريخه الزاخر بالتجارب لإبداع الفعل من جديد بتكتيكات حديثة نجحت حتى الآن في وضع الجندي الصهيوني داخل سجن مخاوفه. الخط الفاصل أيا يكن لونه هو اليوم كمين قاتل، تقول المقاومة وتستمر في إبداع أساليب القتال والمواجهة.
1: اعتبر الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون اليوم أن الالتزام بوقف إطلاق النار في لبنان أمر أساسي من أجل سيادة البلد واستقلاله وحماية المدنيين، متحدثا بعد غارات جديدة للعدو أوقعت شهيدا في جنوب لبنان. ولدى وصوله إلى بريفان عاصمة أرمينيا للمشاركة في القمة الثامنة للمجموعة السياسية الأوروبية، قال ماكرون: أود أن أؤكد هنا مجددا على ضرورة احترام وقف إطلاق النار في لبنان، فقد سقط عشرات القتلى ليلة أمس. ودعا الرئيس الفرنسي إلى إعادة فتح مضيق هرمز بالتنسيق بين إيران والولايات المتحدة، مشككا في جدوى العملية الجديدة التي أعلن ترامب بإطلاقها لإعادة فتح هذا الممر البحري الاستراتيجي الحيوي، معتبرا أن إطارها غير واضح.

وكشف المقاومة الإسلامية في العراق سرايا أولياء الدم اليوم عن منشأة عسكرية تحت الأرض تحمل اسم الأولياء، ونشرت مشاهد تستعرض جانبا من قدراتها العسكرية. وظهرت المشاهد التي نشرت عبر منصات سرايا أولياء الدم مخازن تضم صواريخ وطائرات مسيرة من أنواع مختلفة،

أفادت مصادر فلسطينية باستشهاد فلسطينيين اثنين وجرح امرأة برصاص العدو في مناطق متفرقة من قطاع غزة ضمن خروقات العدو المتواصلة يوميا لاتفاق وقف إطلاق النار. وفي التفاصيل، استشهد فلسطيني برصاص العدو في منطقة العطاطرة شمال غزة، كما استشهد آخر وأصيب آخر بقصف مسير للعدو تجمع في مخيم البرج وسط القطاع. وأصيبت سيدة نازحة بطلق نار عشوائي من دبابات العدو في منطقة الشكوش شمال مدينة رفح. واستهدف العدو بقذائف المدفعية المناطق الشرقية لخان يونس جنوب قطاع غزة. وشهدت مدن الضفة الغربية حملة مداهمات واعتقالات طالت عدد من المواطنين الفلسطينيين، في حين أعلنت سرائي القدس كتيبة جنين تفجير عبوة ناسفة في قوة مشاة راجلة في بلدة سيلة الضار. وشهدت محافظة الخليل اعتداءات من قوات العدو والمغتصبين، تخلل هدم منزل وتجريف أراض واعتقال عدد من الفلسطينيين. وشملت الاقتحامات بلدة اليمون غرب جنين وقرية كيسان شرق بيت لحم، مع الإعلان عن اعتقال 5 فلسطينيين من بلدة دير سامك غرب مدينة دورة جنوب الخليل. وحذرت محافظة القدس من الحملة التي تقودها ما تسمى منظمات الهيكل بالتعاون مع شخصيات سياسية في حكومة العدو لفرض اقتحام المسجد الأقصى المبارك الجمعة منتصف الشهر الجاري. واعتبرت محافظة القدس ذلك خطوة تصعيدية خطيرة تهدف إلى تغيير الواقع التاريخي والقانوني القائم في الأقصى، وفرض سوابق غير مسبوقة تمس بحرمة المكان ومكانته الدينية. وقالت إن

0: الاجتماعي للتنمية، غير أن تلك العلاقة انتهت بتصفيته على يد الجهات نفسها التي خدمها في مشهد يكشف طبيعة التعامل مع الأدوات بعد استنفاد أدوارها. وجاءت الحادثة بعد أيام قليلة من عملية اغتيال القيادي في حزب الإصلاح عبد الرحمن الشاعر، الذي استهدف بإطلاق نار مباشر أثناء وجوده داخل سيارته قبل أن يلود المنفذون بالفرار، لتضاف إلى سلسلة طويلة من الجرائم المماثلة التي شهدتها المدينة خلال السنوات الماضية. وتشير الوقائع إلى أن ما تشهده عدن هو نتيجة طبيعية لبيئة فوضى وتفكك صنعت ورعيت تحت مظلة الاحتلال، الذي حول المدينة إلى ساحة صراع نفوذ بين ميليشيات ومشاريع متضاربة يغذي كل منها حالة الانقسام والاضطراب. وبحسب مراقبين، فإن استمرار الاغتيالات بهذا النمط يكشف حجم الاختلال الأمني، ويعزز المؤشرات على أن الاحتلال يبقي عدن والمحافظات المحتلة في دائرة الفوضى بما يخدم أجندات الهيمنة والسيطرة. نظمت وزارة الاقتصاد والصناعة والاستثمار ندوة اقتصادية عن أهمية المقاطعة الاقتصادية، قدم خلالها الباحثون أوراقهم العلمية، وأظهرت عدد منها مؤشرات عن انخفاض نسبة استيراد البضائع المقاطعة وتوجه اليمن فعليا لتحقيق المقاطعة بصورة كلية.
1: ندوة اقتصادية نظمتها وزارة الاقتصاد والصناعة والاستثمار عن أهمية المقاطعة الاقتصادية في تحقيق الاكتفاء الذاتي. استعرضت عدد من أوراقها البحثية دلالات المقاطعة في تعزيز الاستقلال الاقتصادي وأهمية المقاطعة في دعم الإنتاج المحلي.
2: إن خطى التوطين، الصناعات تمضي بخطوات ثابتة ونتائج ممتازة تبعث على الأمل والتفاؤل وتشجيع وتشجع على الاستمرار في هذا المسار الاقتصادي المهم.
3: ولذلك شهد القرى رضوان الله عليه اتجه منذ البداية وحث الناس، وأنتم تلاحظوا في دروسه وفي محاضراته الحديث الكثير عن هذا الموضوع، موضوع الاكتفاء الذاتي، التصنيع، الاستفادة مما أودع الله سبحانه وتعالى.
4: ينبغي أن ننظر إلى الجانب العسكري والنجاح الذي تحقق فيه على أنه أمل بأن باستطاعتنا أن ننجح أيضا في الجانب الاقتصادي.
1: الندوة الاقتصادية قدم خلالها الباحثون شواهد متعددة لأثر المقاطعة الاقتصادية في تعزيز خط توطين الصناعات وأهميتها في تعزيز الفرص الاستثمارية وبناء اقتصاد مقاوم. اليمن رسميا وشعبيا بدأ باتخاذ خطواته اللازمة، وتظهر المؤشرات ذلك.
5: فجر طبعا حجم الواردات من الولايات المتحدة الأمريكية للعام 2023 بحوالي 564 مليار دولار، انخفضت بسبب طبعا المقاطعة إلى 324 مليار دولار للعام 2023، ومن ثم أيضا انخفضت إلى 141 مليار دولار.
6: هل هناك أثر استراتيجية للمقاطعة الصناعة الوطنية؟ نعم وبشدة، منها تعزيز السيادة الاقتصادية، إعادة هيكلة سلاسل القيمة، تحفيز الابتكار التقني، الاستقرار النقدي والاستراتيجي، التحول الثقافي الاستهلاكي.
7: الأثر المتوقع على الاقتصاد ارتفاع خلال ثلاث سنوات، ارتفاع نسبة التصنيع المحلي من 12 إلى 25-28%، خفض فاتورة الاستيراد من مليار و200 مليون إلى مليارين و500 مليون دولار سنويا.
1: تخلص الدراسات الاقتصادية المقدمة في هذه الندوة إلى وجود مزايا مقدمة للفرص الاستثمارية في القطاعات الإنتاجية كثمرة بارزة من ثمار المقاطعة الاقتصادية. من العاصمة صنعاء سمير المترب، المسيرة.
0: استقبلت مدارس الدورات الصيفية في محافظة الحديدة هذا العام أكثر من 178 ألف طالب وطالبة يدرسون مختلف العلوم والأنشطة التعليمية والكشفية في تجسيد الوعي واستشعار المجتمع بالمسؤولية تجاه جيل الغد وبناة المستقبل وحماة اليمن الحر العزيز المستقل.

0: المدارس الصيفية في الحديدة، علم وجهاد وورش عمل وتعليم حديث وزراعة وعلوم مرجعيتها القرآن الكريم، حيث استقبلت مدارس المحافظة هذا العام عشرات الآلاف من الملتحقين بالدورات الصيفية، يعمل بها آلاف المدرسين في مئات المدارس والمساجد النموذجية والكشفية والمفتوحة.
1: طبعا شهد هذا العام زخما كبيرا في الطلاب في فتح المدارس والدورات الصيفية، حيث بلغ عدد الملتحقين بالمراكز والدورات والأنشطة الصيفية في هذا العام بفضل الله سبحانه وتعالى إلى اليوم 178 ألف طالب وطالبة يدرسون في أكثر من 1630 مركز ومسجد، وأيضا في المدارس المفتوحة وأيضا النموذجية والكشفية، ويدرس فيها أكثر من 9000 معلم ومعلمة، وهذا عدد كبير بفضل الله سبحانه وتعالى وفاق الأعداد في الأعوام الماضية، ودليل وعي كبير واستشعار كبير للمسؤولية من قبل المجتمع.
2: على إسرائيل عبور باب المن

اسمها ورش كشفية. كما تشاهدون هذه الورش الكشفية التي في اللوحات. الطالب يشارك في هذا النشاط والنشاطات الأخرى. إن شاء الله اليوم معنا درس قائدي ومنهم يا استاذ عبد المجيد الحوثي يحفظه الله، سندرس هذه الشخصية العظيمة التي هزت أمريكا.

0: إسرائيل.
1: هذه هي الدورات الصيفية في أبهى صور البناء العلمي المبني على
2: التي ستقام في نوفمبر المقبل في العاصمة السعودية الرياض. ويضيف الموقع بأنها هدف البطولة ما وصفه بتعزيز روح الانتماء الوطني. الجدير بالذكر أن السعودية استقبلت

ثلاث لاعبين إسرائيليين ضمن أندية عالمية، لكن هذه هي أول مشاركة لفرق إسرائيلية بشكل معلن في بطولة تقام بالرياض.

قال وزير الاقتصاد الاسباني ان الاتحاد الاوروبي يحتفظ بالحق في الرد على اي انتهاك للاتفاق للاتفاقية التجارية الموقعة مع الولايات المتحدة الصيف الماضي باستخدام بل يشمل حماية المصالح الأمريكية. وأكدت رئيسة الوزراء اليابانية اليوم أن أزمة امدادات النفط العالمية لها تداعيات هائلة على منطقة آسيا والمحيط الهادئ نتيجة الإغلاق الفعلي لمضيق هرمز. وقالت إن اليابان وأستراليا ستتواصلان بشكل وثيق للاستجابة لهذا الأمر على وجه الصورة أستراليا واليابان اليوم على زيادة التعاون في مجالي الطاقة والمعادن الحية.

ذكرت وكالة أسوشيتد بريس اليوم نقلا عن الشرطة الأمريكية أن ما لا يقل عن

وعياً بخطورة استهداف الأعداء لشعب يمن الإيمان والحكمة والجهاد. أخي المواطن، أختي المواطنة، ينبغي الحداء ووسائل جمع المعلومات، الاستيانات الميدانية عبر المواقع والتطبيقات الربحية الإلكترونية لجمع معلومات ظاهرها شخصي يتعلق بمستوى الدخل والبرامج الغذائية، وصولاً إلى استبيانات واتصالات مباشرة مع المستهدفين لجمع المعلومات حول الجوانب الاقتصادية والأمنية والخدمية والسياسية، وصولاً إلى المعلومات الحساسة المتعلقة بالجوانب الأمنية والعسكرية بما يمس الأمن القومي للبلاد. أخي المواطن، أختي المواطنة، للإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة يرجى التواصل على الأرقام المجانية التالية: مركز البلاغات والشكاوي لجهاز الأمن والمخابرات 1-00، عمليات وزارة الداخلية 1-99.

0: شرفنا في الشهادة.
1: نعم احنا هنا أدينا ووهبنا في سبيل الله وسبيل الوطن. ما هذاك معه 10 أخوة شيء إن شاء الله يستنقوا لهم لبن كل جبهة. ما ترحم إلا أنت ذي بعت نفسك بالريالة. سعودي بذا ما ننبخس، نحن ندافع عن شرفه وعن عرضه وعن أرضه.

0: دماءنا واموالنا.
1: وانصار الله واللجان الشعبيه تحمدك العدو الى وكره وباراضيه وحرق. بعون الله وبفضل الله ونقول لليمن يا الحر الذي قال من عيوني يا سعودية. نحن اليوم قلعنا عين من عيون السعودية وماضي نقلع العين الثانية.

والحر يحمي حرمه. أنا من أقسم ألا ينثني عن حياض الموت يوم الملحمة. ها أنا أغسل أرضي بدمي من أذى الغازي، وأمحو نقمة كل جرح من جراحي، شرف كل عضو راح مني مكرمة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أينما كنتم مستمعين الكرام عبر أثير الإذاعات الوطنية المتخندقة في خندق الوطن. نحن معكم في خضم معركة الوعي والبصيرة واليقظة والتنمية. نحن معكم مستمرون بعزم لا يلين ولا يعرف الانكسار، نمضي إلى الأمام مستعينين بالله متوكلين عليه. نحن وأنتم في العدوان وحدنا.

0: العدوان وحدنا في كل اتجاه وفي كل مسار من مسارات المواجهة. العدوان وحدنا في مواجهة المعتدين والمستكبرين الذين يتربصون بهذه الأمة. العدوان وحدنا نواجه وننتصر. العدوان وحدنا طريق نسلكه بإيمان ووعي وثبات وانتصار.
1: على طريق اليقظة الأمنية نلتقيكم مستمعينا الكرام وفي إطار وطريق التنمية والبناء، التنمية وفق هدى الله، نلتقي معا في العدوان وحدنا عبر أثير الإذاعات الوطنية المتخندقة في خندق الوطن.

الجمهورية اليمنية من صنعاء البرنامج العام على تردداتها 89.9 92.5 92.6 104.9 99.8 يمن الصمود. وهذه هي الإذاعات المحلية المتخندقة في خندق هذا الإباء والعنفوان، إذاعة الحديدة 107.1 و90.5، إذاعة حجة 93.3، إذاعة أد على التردد 89.5 و96.3، إذاعة صوت الشعب على تردداتها 97.1 107، إذاعة ألوان على التردد 88.7، إذاعة هوى اليمن على التردد 8. إذاعة بانوراما على التردد 91.5، إذاعة سام اف ام على تردداتها 99.1 و96.1 و99.3 و93.5 في عموم المحافظات. إذاعة يمن تايمز على التردد 91.9، إذاعة وطن على التردد 95.5، إذاعة إيرام على التردد 94.9، إذاعة الاقتصادية اف ام على التردد 93.3، إذاعة صعدة على التردد 96.5، إذاعة يمن اف ام على التردد 99.9، إذاعة طيرمان اف ام على التردد 101.1، إذاعة الأولى على التردد 102.3، إذاعة أصالة اف ام على التردد 87.9، إذاعة يمن ميوزك على التردد 90.

0: تتعز على
1: في الراديو ما بيتضح لنا ايش بتقول. نستقبل اخر اتصال. مرحبا. نعم
2: ابن الكبير بدي من جدته وابن دلعيني ابن بنت عمه بنتي هي ابن عمها.
3: يحرم من الرضاع محرم من النسب. اذا كانت بنت عمه من الرضاع كما أنه يجوز له أن يتزوج ببنت عمه من النسب يجوز له أن يتزوج بنت عمه من الرضا.
2: هذه هي أخوة.
3: أخوة لا يجوز أن يتزوج أحدهم بالآخر إذا كانوا إخوة.
2: ابني بذي من جدته الكبير ومن عمه اشتيها أخته.
3: ابن نشر تضع من جدته. أعمامه إخوانه. فعلى هذا السؤال لا يجوز له أن يتزوج لأنها ليست بنت عمه وإنما هي بنت أخيه من الرضاع.
2: الحين ابن عمه يشتي بنتي.
3: ابن عمه ما لا مانع.
2: ابن عمه أخو أبوه يبدي من جدته.
3: هذه البنت الذي سيتزوجها ما هي له؟ هي بنت عمه.
2: بنت عمه أخو أبوه
3: جائز.
2: كيف جائز وهو بدي من جدته وأمه؟
3: من الذي ارتضى؟
2: ابني الكبير.
3: ابنش ارتضى من جدته.
2: امه.
3: اعمامه هم اخوته من الرضاعة. فلا يجوز له ان يتزوج ببنت اخيه من الرضاعة. فكل من ولدتهم جدته فهم اخوة له.
2: الحين اشوف هيدي اشتي يتزوج ابن عمه.
3: ابن عمه جاي. ابن عمه يتزوج بمن؟
2: بأخت هذه الذي
3: ابن عمه يتزوج بأخت هذه التي ارتضعت
2: دي رضع. ايوه
3: الذي ارتضعت ما هي بالنسبة لهذا الذي يريد أن يتزوجها؟ هل هي أجنبية أم بنت أخي أم بنت عمه أم ما هي له؟
2: بنت عمه.
3: هل بنت عمة أخت أبوه من الرضاع ولا من النسب؟
2: بنت عمه.
3: خلاص بنت عمه يجوز أن يتزوج الإنسان ببنت عمه وبنت أخي بنت خاله.
1: سؤال آخر. واضح. سؤال آخر اتضح للي جنبكم. في أمان الله. نكتفي بهذا القدر مستمعينا من استقبال الاتصالات. نعتذر عما لم نستقبل الاتصالات ينبغي قليل من الدقائق نقرأ ولو بعضا من الرسائل. رسالة تقول: ما قولكم رضي الله عنكم في واحد شفط البيار عزكم الله المقبرة؟
3: لا يجوز له أن يعمل هذا حرمة المسلم من الثرى إلى الثريا، عندما يحط مخلفات البيارة إلى المقبرة هذا نوع استهزاء بأحكام الله وبشرع الله.
1: نعم. هل يجوز قتل الكلب بالغلط؟
3: الخطأ لا حرج في ذلك، العمد إذا كان الكلب يضر فلا مانع من قتل الكلب الضار، سواء حتى قد أجازوا في الحرم أن تقتل الفويسقات ومنها الكلب الضار.
1: هل يجوز إذا قرأت القرآن أقول اللهم أوصل ثواب ما قرأته على نية والدي وأمواتي؟
3: لا مانع من ذلك.
1: أنا كثير أوقات يخرج مني ريح ولا أقدر أسيطر عليه، فهل ينقض الوضوء؟
3: نعم ينقض الوضوء.
1: آخر سنقرأ: ما حكم الصلاة بالميري ونحن نتدرب بها، هل يجوز الصلاة؟
3: الصلاة صحيحة وإن كان فيه كراهة لأنه بنطلو.
1: نعم. انت وقتنا مستمعينا، نعتذر عما لم نقرأ رسائلهم أيضا ما لم نستقبل اتصالاتهم. لا يسعنا إلا أن نشكر فضيلة العلامة القاضي أكرم الدرواني، أحسن الله إليكم سيدي الكريم، كما أشكر لكم أيضا مستمعينا على حسن الإصغاء. تقبلوا خالص التحية مني محمد يحيى الصومني والإخراج محمد الجابري. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و 98.5 صوت الوعي والبصيرة.

إن الهدف من العدوان على إيران هو تصفية القضية الفلسطينية وإعلان دولة إسرائيل الكبرى من الفرات إلى النيل، فهل يصحو المسلمون والعرب؟

إشكالات ترد وتساؤلات تأتي وعلوم تغيب، يزيل غبار الشك ليظهر جميل فرائدها، ويوضح علماؤنا الأجلاء ما خفي من شواردها.

0: برنامجكم الأسبوعي فتاوى.
1: فتاوى
0: برنامج يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء على تساؤلاتكم.
1: فتاوى
0: يأتيكم يوم الجمعة الساعة 7:30 مساء، ويعاد بثه يوم الثلاثاء 2:00 ظهرا عبر إذاعة آفاق FM.

فيها وعلمنا ما جهلنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما ينفعنا وافتح لنا حكمتك وانشر علينا رحمتك وافتح لنا فتوح العارفين يا فتاح يا عليم يا رزاق يا كريم سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم هدي قلوبنا وثبت ألسنتنا وثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ووفقنا دائما أبدا أبدا ما أحيتنا لمراضي الأقوال ومحاسن الأفعال وصالح النيات وحسن الخواتم بفضلك وجودك ومنك وكرمك يا أكرم الأكرمين اللهم اجعل القرآن العظيم الكريم ربيع قلوبنا وجلاء حزننا وهمنا وغمنا وشفاء مرضنا وذهاب فقرنا وانشراح صدورنا ونور أبصارنا وارزقنا اللهم حفظه وعلمه والعمل به وتلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا إماما وحجة ورحمة وقائدا إلى جنات النعيم بفضلك وجودك ومنك يا كريم اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم الأموات برحمتك يا أرحم الراحمين وبحرمة الفاتحة والإخلاص وما إلى روح رسول الله وآله الطاهرين الحمد لله رب العالمين وإياك نستعين واهدنا الصراط وإن وقفنا سواء الله يعلم ما تحمل كل أنثى قال جل من قائل أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيب الأرحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له وما لهم من دونه من وال صدق الله العلي العظيم. بعد أن تقدم لنا فيما ذكرناه في الدروس السابقة من قدرة الله سبحانه وتعالى من قوله جل من قائل الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم من قوله وهو الذي مد الأرض وجعل فيها رواسي وأنهار إلى آخر الآية وفي الأرض قطع متجاورات حيث عدد الله سبحانه وتعالى ذكر آياته ودلائل بيناته على وجوده وعلى قدرته وعلى علمه وعلى حكمته جل من قائل ها هو الآن يؤكد لنا علمه سبحانه وتعالى بقوله الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد والله تعالى عالم بكل شيء ومحيط علما بكل شيء سبحانه وتعالى ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء ولا يحيطون به علما ولا يحيطون به علما البشر كلهم لا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وأما بذاته سبحانه وتعالى ولا يحيطون به علم ولا علم لأنه ليس كمثله شيء نؤمن به سبحانه وتعالى من خلال آثار ملكوته مما نشاهد كما قال تعالى هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم جل جلاله عظم شأنه فقال الله يعلم ما تحمل كل أنثى أي أنثى سواء كانت من بني آدم أو من غير بني آدم لأنه خلق الذكر والأنثى وجعل الله التزاوج بين الذكر والأنثى فالأنثى الذكر يلكح الأنثى والأنثى هي التي تحمل وتلد ما في بطنها لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى فرضنا الآن العلم الحديث اكتشف من خلال أجهزة التلفزيون والكشافة أنه يمكن أن يحدد هذا ذكر أو أنثى لكن هذا بعد ما بعد أن يتبين بعد أن يتخلق بعد أن يدوم بدون شيء تحصل به ما عبد الفارق إلا الجلد التيح بينهم وبين مشاهدة أما في الأساس لا يعلمها ما إلا الله سبحانه وتعالى فقال جل من قائل الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد فأي أنثى الله تعالى يعلم ما في بطنها
ويعلم ما تغيض الأرحام، معنى تغيض أي تنقص. وغيض الأرحام قد يراد به مثلا انقضاء الدم، انقضاء الحيض، سواء قد يراد به مثلا قلة الإسقاط، إسقاط الحمل، أو أنها تلد واحد وبعض النساء تلد اثنين أو ثلاثة توأم أو أربعة أحيانا، والله على كل شيء ما قدير. هذا بالنسبة لبني آدم، أما في الحيوانات فحد حكمة ولا حرج. كم تلد الحيوانات الأخرى؟ كم حكمة الله سبحانه وتعالى. فالله هو الذي يحدد، قال والذي كما قال سبحانه وتعالى في سورة أخرى قال يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيم. هذا يدي للذكر وهذا يدي للأنثى وهذا يجمع بين الذكر والأنثى وهذا يجمع ذكور فرس، بعض النساء ذكور فرس، بعض النساء بنات فرس، وبعض الناس ولا شيء، ويصير يتعالج ويسافر ويطلع ويشتي ولد، ما أدريش البالي، ما أدريش البالي. تمام، الأمر بيد الله جل جلاله عظم شأنه. الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد. حتى في غيض الأرحام كما قال وغيض الماء، يعني ما نقص الماء، ما أن غيض الأرحام يعني نقصان ما في الأرحام، سواء من دم أو من بطن أو من شيء متخلق في هذه البطن، قد يكون مثلا يخرج كامل سوي وقد يخرج منه كسيح ناقص في بصره في سمعه في أي أمر من الأمور التي تقتضي حكمة الله سبحانه وتعالى أن يكون على ذلك. فهو يعلم سبحانه وتعالى حال الجنين وما هو الجنين وقدرة الجنين، وهو هل هو كامل أو هو ناقص، هذا كله بيد من جاء. بعض الأسئلة بيسألوا اكتشفوا في التلفزيون عند الدكتور أو عند الدكتور إنه الولد هذا اللي في بطنها مشوه، ما بالله ينزلوا لو ينزلوا حنه مشوه. جوابهم المجين قال لا تنزلوا ولا تستعجلوا وارضوا بما قسم الله سبحانه وتعالى. ولدت المرأة هذه ولدا أو بنتا جميلة جدا جدا جدا. التشويه من أجل كان الشعر حقها هكذا شعر البنت دي، صور لهم في الصورة أنه ما ينزوها، ولكن في الحقيقة الأمر بخلاف ذلك. يجوا يستعجب الناس وكأنه بيعترضوا على إرادة الله وعلى حكم الله وعلى ما قضى الله تعالى مقدر. إن عجبنا قلنا مرحبا، يبقى وينزل على الله، ما عجبناش أن ننزلها إحنا. فهذا خطأ كبير جدا جدا جدا. ينبغي للناس أن يسلموا أمر الله سبحانه وتعالى. نعم أحيانا يجوا يقولوا قد معها عادي ولدت السنة الماضية، كم جهدها واحد بعد واحد، يكون واحد احتاط احتاط وانتو، أما وقد الجنين حاصل فلا يجوز منه انزال. قد الجنين حاصل نعم، لو مسألة ثانية لو ما عدموت متمعي بعضها وهذا مسائل أخرى لكل حادث ما حادث، لكن نحن الآن في انطباع الناس وتصرف الناس في هذه الأجنة. ينبغي عليهم أن يسلموا أمرهم لله وأن يرضوا بما قسم الله سبحانه وتعالى، حتى لو جاء على أي شكل كان يحمد الله ما ومن باب الابتلاء والامتحان. فإذا رفضنا ذلك كأننا نرفض إرادة الله وحكم الله وقدر الله سبحانه وتعالى. ومن لم يرضى بحكمي أو ببلائي أدخلته النار ولا أبالي، والعياذ بالله، ونسأل الله الوفق والسلام. الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد، وزيادته زيادة ما في الأرحام إما

نحتاج ننظر اشربي بايض اشربي كذا زان وعزة يرجع الى الجنين الذي داخل بطن امه. ما ان يخرج هذا الجنين حتى يتحول رزقه من بطن امه الى ثديا. هذا قدرة الهية. ما ندري انه قدرة انه ياكل خبز ولقمة وقفوع وذمول وكعك وغيرها. ما قبش معها اثنان ما قبش معي شيء. قالها الله للجهينة في ثدي امه. عندما يكبر يبدا ترسم امه على زغير زغير لما بعدهم قالوا بقى حصى بقى حصنة جمعة. هذا في دليل قوي وعظيم على قدرة الله وعلى وجود الله. من أين جاء الإنسان هذا؟ ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون والذي خلقه سواء جعلنا نسلهم من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة ثم جعلنا النطفة علقة ثم جعلنا العلقة مضغة ثم جعلنا المضغة عظاما ثم كسونا العظام لحما. تبارك الله أحسن الخالقين. ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين. قال الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام. الأرحام جمع رحم المرأة. ما في بطنها يعني. وما تزداد كما قلنا لكم إما زيادة الدم أو زيادة الولد أو خروج الولد كاملا دون نقص هذا داخل في حكم المه الزيادة أو يخرج توأم وهذا أيضا من المه الزيادة. فالله تعالى هو العالم بذلك وكل شيء عنده بمقدار. عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال كل شيء عنده بمقدار. ما من شيء في هذا الكون إلا وهو عند الله تعالى بمقدار سواء. وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم. كل شيء خلقناه بقدر. أي شيء؟ الريح، الشمس، الحرارة، البرودة، الضياء، النور، الصحة، الأرزاق، العافية، كل شيء في هذا الوجود. الحيوانات كلها مثلا أحيانا بعض المزارع لجو تولها سموم لجل الحشرات التي بتضر ولا يفعلوا أشياء تبعد الطيور من هذا المزرعة لأنها بدأ كل الثمرة ما يظهر لهم بعد فترة إلا وقده وباء جديد. هذا الوباء الجديد لولا أنهم منعوا تلك الطيور ما وجد كانت الطيور كفيلة بمن بملاحقة هذه الحشرات اللي أصبحت فيما بعد وباء. فكل شيء في ميزان الله في هذا الكون بقدر. وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم. كل شيء في هذا الحي حتى الأكسجين حتى الرياح حتى الحرارة والبرودة والضياء والنور والغبار والأتربة وما نشاهد عند اختلاف الفصول الأربعة هذا سواء. كل شيء بمقدار سواء. وكل شيء خلقناه بقدر. يعني ولو كان جزء من ما نقول النواة الصغيرة هذا كل شيء عند الله بحساب. أنت مثلا بتعمل حسابك في طعام مثلا حيجوبك كم حيجوبك قالوا 5 10 والمرأة تعمل حسابها 10 أحيانا ينقص وأحيانا يزداد. ما بي عند الإنسان دقة وقدرة على يعني وضع الطعام على ما يحتاجونه الناس. وكذلك في كل الأمور يفعلون تقدير إجمالي قد يزداد وقد ما. أما عند الله سبحانه وتعالى فكل شيء عنده بقدر سبحانه وتعالى. حتى في بني آدم يقولون انفجار سكاني هي حكمة الله. حين خلق الله السماوات والأرض جعل أرضا مبسوطة وجعل بحارا سواء وفجاجا وجعل أنهارا وجعل جبالا رواسي من أجل أن لا تمد الأرض. كل شيء بمقدار. للم هذا الجبل كبير للم هذا الجبل صغير ما نعرف لكن حكمة الله هو أعلم. عندما يصنع واحد السيارة يصنعها أحيانا بيصير مسمار طويل أحيانا مسمار ما قصير وأحيانا ما يحتاج شيء غير بس كفاطة واحد مع حكمة الذي صنعها بهذا. كذلك الحال في خلق السماوات والأرض كل ذلك في حكم. لو درسنا كتاب الكون هذا ما نستطيع لكن
سنقضي عجبا من قدرة الله ومن حكمة الله ومن علم الله ومن عظمة الله. ومع هذا كله ما خلقه إلا برحمة كفيل بمنفعة البشر وإسعاد البشر برحمة من الله سبحانه وتعالى. قال وكل شيء عنده بمقدار. كل من ألفاظ العموم وشيء نكرة استطاع أنه كل شيء كل ما يمكن أن يخطر ببالك كل شيء عند الله بمه. هذا حتى في في في في الآجال. هذا عمر 100 سنة وهذا 80 وهذا 70 وهذا 75 وهذا وساعة وهذا يخرج من بطن أمه ويموت وهذا ميت من بطن أمه. وعلى هذا النحو كل شيء علمه بمقدار. ما بحاجة خرجت عن إرادة الله ولا عن علم الله سبحانه وتعالى ولا عن حكمة الله ولا عن تقدير الله جل جلاله وعظم شأنه. يعلم كل شيء يعلم كل شيء. قال عالم الغيب والشهادة الكبير. عالم خبر لمبتدا محذوف تقديره هو عالم الغيب والشهادة. الغيب ما غاب عنا وعن مشاهدتنا. كل ما يغيب عن مشاهدة الإنسان يسمى ما حتى لو كان موجودا الآن مثلا خارج الجامعة. هل نشاهد من خارج الجامعة؟ بالنسبة لنا أصبح ما الذي قفى ظهرك وأنت لا تشاهده يصبح ما غيبا لا, لا, لا, لا يمكنك أن تراه. كل ما يغيب عن عينك يسمى ما غيبا سواء غيب في المكان الذي أنت فيه أو غيب في الزمان الذي أنت فيه. مثلا أنت نحن في اليمن وكم يا بلدان وكم يا قارات كم فيها من بني آدم الله يعلمهم في نفس اللحظة التي يعلمك فيها. بينما نحن لا نعلم. مثلا لو شاهدت رجلا حسي مركز عليه الذي جنبه يبدأ منه التركيز يتشوش فضلا عن الذي ما أبعد منه. لا نصري ما يجعل الله رجل من قلبيني في جوبه. إذا هو مركز على كلام ما يسمعش كلام ثاني. إذا هو مركز على مسألة معينة لا يفهم الكلام الما. وعلى هذا النحو أما الله تعالى فهو يعلم الغيب والشهادة عالم الغيب. هذا معنى الغيب ما غاب عنا بالنسبة للموجودات الآن وما غاب عنا مما مضى من القرون السالفة. عند الله العلم عنده علامة على حد سواء ما مضى وما هو منه. يعلم ما كان وما هو كائن وما لم يكن كيف لو كان يكون يعلم. قال تعالى مثلا لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم. مع أنه لم يحصل الإطلاع من النبي محمد صلى الله عليه وسلم على أهل الكهف لكنه قال له أنا أعلم أنك لو اطلعت عليهم كان سيحصل هذا الشيء. فهو يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن كيف ما لو كان يكون. يعلم كل شيء جل جلاله. والمستقبل ينتسب إلى دنيوي ومه وأخروي. بالنسبة للإنسان ما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت. إن الله عليم خبير. الله يعلم أما أنت من. قال إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت. إن الله عليم خبير.

خبير، هذا علم الله. قال الله تعالى في موضع آخر: وعنده مفاتح الغيب يمكن الاطلاع عليه إلا من خلال المفتاح. المفاتيح عنده سبحانه وتعالى، عند الله. وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا الله، ويعلم ما في البر والبحر. سبحان الله، يعلم ما في البر هم في البر، هم بنو آدم في البر، هذا بنو آدم، لكن قال يعلم ما في البر والبحر، ما للعموم، يعني لم تقتصر على العقلاء فقط من بني آدم، وإنما شملت بني آدم وغير بني آدم من المخلوقات كلها، كم الحمير، كم الفيلة، كم الأبقار، كم الثيران، كم سواء الحيوانات المفترسة وغير المفترسة، كم وكم الحشرات التي تدب على الأرض، كم هي أشكالها وأنواعها وألوانها وأشيامها وصورها، لا إله إلا الله. يعلم ما في البر والبحر، ويعلم ما في البحر، كم هي الأسماك التي في البحر وما تضمه البحار من المخلوقات البحرية والأحياء البحرية، التي لو بقي الإنسان آلاف، قال تعالى سأقول ما قال سبحانه وتعالى في قوله: والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت، قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. قدرة، ومع ذلك الذي خلق وقدر على الخلق عالم بكل ما خلق. لذلك من المناسب أن نعود لقول الحق سبحانه وتعالى في هذا المقام في سورة البقرة لآية الكرسي، آية الكرسي: الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. لا إله إلا الله العلي العظيم. لا إله إلا الله الحليم الكريم. لا إله إلا الله التواب الرحيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض رب العرش العظيم. الله لا إله، هذا بطاقة تعريفية لله سبحانه وتعالى، بطاقة شخصية، إنجاز التعبير، إنجاز التعبير. الله لا أعظم وأعلى وأجد شأنا. جاء في الحديث عنه صلى الله عليه وسلم بالنسبة لآية الكرسي أنه لا يحافظ عليها إلا نبي أو صديق أو شهيد دبر كل صلاة. لا يحافظ عليها دبر كل صلاة إلا نبي أو صديق أو شهيد. لذلك المسلم لما يقرأ آية الكرسي بعد كل صلاة، بعد كل صلاة، قال: من حافظ عليها لم يكن بينه وبين دخول الجنة إلا أن يموت. هكذا في الحديث عنه صلوات الله عليه وسلم، أو فيما معناه أنه يعني من حافظ عليها لم يكن بينه وبين دخول الجنة إلا مه. لماذا؟ لأن الصلاة في حد ذاتها تعظيم، وآية الكرسي نوع من التعظيم، وكأن خاتم التعظيم، كأنك تعلل لماذا قمت ولماذا ركعت ولماذا سجدت ولماذا تجهدت ولماذا صليت، لأن الله تعالى يستحق أعظم من هذا الفعل. ولو كان هناك فعل يمكن أن يعبر الإنسان به عن حبه لله وولائه لله وخشوعه لله لعمله الإنسان، إلا أن الله قد دلنا على أن هذا التعبير: وأقم الصلاة لذكري عبادة. قال: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. الله اسم الجلالة، اسم لذات الله سبحانه وتعالى التي لا يعلمها إلا هو جل جلاله عظم شأنه. الله لا إله إلا هو، الله هو المبتدا، ولا إله إلا هو الخبر. لا إله إلا هو، إلا معبود بحق إلا الله سبحانه وتعالى، ولا يعبد إلا الله سبحانه وتعالى باختصار. لا إله إلا هو. قال: الحي القيوم، وصف نفسه تعالى بأنه حي، حياتنا مكتسبة منه، ومن كانت حياته مكتسبة فحياته بيد غيره وليست بيده، ولا يمكن أن يكون يعني أبديا سرمديا إلى ما لا نهاية.

فله بذلك ما ماتوا، لكنهم يموتون رغما منه ويوجدون في هذه الحياة أيضا رغما عن أنوفهم. ما حد استشار يقول له تشيد وخرج أو ما تشيد تخرج في هذه الحياة، وجد نفسه في هذه الحياة، وجد نفسه ذلك، وجد الابتلاءات من الله سبحانه وتعالى، ووجد في الأخير كل نفس ذائقة الموت. فالله الحي الذي ما حياته بيده جل جلاله، حياته لذاته وليست حياته مكتسبة من غيره. الحي ذلك هو الحي الأزلي الدائم الباقي الذي لا يزول ولا يأفد ولا يجوز عليه الأفور. الله لا إله إلا هو الحي. ثم قال القيوم، القيوم قيوم يعني كثير القيام، كثير المه، ما هو كثير القيام طلعه ونزله، لا. نقول مثلا من هو القائم بأعمال رئيس الوزراء؟ قالوا فلان. من هو القائم بأعمال الوزير الفلاني؟ ما المراد القائم؟ الذي يتولى شؤون هذه الوزارة أو شؤون هذا العمل. من هو القائم على الارتواز الفلاني؟ التايلي اللي بنسميها التايلي، ما القائم على الارتواز، القائم على المحطة حق الكهرباء، القائم على يسمي قائم قائم، ما معنى قائم؟ مش مسند دائما، إنما المراد ما متولي لشؤون هذه وإدارتها ومعرفتها. قال الحي القيوم أي كثير القيام. إذا الإنسان انشغل ماضر معين أو مصر معين أو جهاز معين، ما عاد يتمش بالمن ولا يتلوه البقية الأشياء، يلا يهتم منه. ما عاد راعي واحد برعاة ثنتين غنم، واحد برعاة غنم، ما يستويش حال من برعاة ثنتين مع من برعاة واحدة. لو كنت لو انت لا تعظم المسؤولية، 4 5 20 30 40 50 زي من حكمة الله أنه وذللناها لهم، يقول الباري وذللنا. لكن لو فرضنا شردت هذا كذا وهذا كذا، هل بإمكاني أن يجمعها لحاله؟ أم بحاجة إلى من يستعين به؟ قطعا. كم خلق الله من الحشرات والهوام والدواب والبني آدم والجن والإنس والملائكة وما في بطون البحار وإلى آخره، وهذه كلها أنفس، كلها أنفس، والنفس بحاجة إلى طعام وشراب وأكسجين ومن يغذيها ومن يعطيها الحياة. من سيقوم بهذه المهمة كلها؟ طبعا الذي لا يعجزه شيء ولا يؤوده حفظهم هو الله، لذلك نعبده لأنه على هذا النحو من القدرة والعظمة والكمال. قال تعالى أفمن هو قائم على كل نفس. يحكى والله تعالى أعلم أن سليمان عليه السلام سأل من الله تعالى أن يجعل قوت النمل على يديه من باب الابتلاء والامتحان، وأراد سأل النملتين، يعني هذا يعني يذكرونها من باب الوصول إلى نتيجة لها فائدة كبيرة. قالت تكفيني حبتان، فأعطى النملة الحبتين وغطى عليها. جاء بعد سنو ما كانت إلا حبه وخلت حبه للمة، ماذا كل حبه؟ قالت لما كان رزقي على الله لم أكن أخاف أن ينساني، ما خايف ينساني، لكن لما جعل رزقي عليك خفت منه أن تنساني، تهتم بشي ثاني. فادخرت، احتجت منه، أدخر لحاجتي الحاجة. هذا من باب توضح المسألة أن الله عنده الناس والحيوانات والحشرات والحيتان وكل شيء على حد سواء في علم الله سبحانه وتعالى، لا يخفى عليه شيء. لا مثلا واحد بقراها لك، واحد بالتعامة بنسمعش، وهذا بالتعامة أنا ما بسمع، والذي في المؤخر بالمؤخر، والذي خارج خارج، كل واحد يسأل الله في نفس الوقت، في الوقت الذي يسألون الله تعالى في نفس اللحظة يسمع الله دعاء الجميع ويستجيب دعاء الجميع بما تقتضي حكمته جل جلاله وعظم شأنه. لا يشغله شأن عن شأن، ولا تلهيه مسألة عن مسألة، ولا يرده غضبه عن رحمته، ولا رحمته عنه، لا إله إلا هو. وإذا نعبده لأنه على هذا النحو ولا أحد سواه على هذا النحو جل جلاله وعظم شأنه. قال الحي القيوم، القيوم المطر الحق الكهرباء ولا حق الماء،
بحاجة إلى دب التيزل، بحاجة إلى قايش، بحاجة إلى زيت، بحاجة إلى كذا، بحاجة إلى صيانة، بحاجة إلى قايم عليه. ما طبعا إذا معي اثنين مثرات في المحل أو ثلاثة أو أربعة من هذا يسموها الماضو، ها مولد، يحتاج إلى أعوان ما يستطيع إيش وحده يقوم بالمهم تغذية المهام هذه كلها. لكن لو كان مقدار هذا المحافظة ولا الجمهورية يحتاج بعدها يسوي له وزارة لا رأس ويسوي له بعدها إدارات هناك هناك هناك هناك هناك للقيام بهذه المهمة، لأنه يعجز يعجز عن إدارة مولدين حالهما فضلا عن هذه الآلاف من المولدات. أنا مولد وهذا مولد وكل واحد منا يعتبر مولد، بحاجة إلى من يقوم على هذا المولد. من يقوم على هذا المولد؟ الله لا إله إلا هو. لذلك قال القيوم أي كثير القيام، ليس ببني آدم حسب بل بالحشرات والهوام والحيتان والحيوانات والملائكة والجن والإنس وكل شيء في هذا الوجود الله قائم عليه يعطيه حاجته، يطلع بعلمه سبحانه وتعالى ما يحتاج، ما ينفع، ما يضر، ما يصرف إلى آخره حسب ما تقتضيه مشيئته وحكمته جل جلاله وعظم شأنه. لذلك فيا من هو هكذا، كما كان يدعي الأستاذ محمد حسن عامر، فيا من هو هكذا ولا هكذا غيره، فيا من هو هكذا ولا هكذا غيره، الله لا إله إلا هو. قال الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم، هذا وصف جديد لله سبحانه وتعالى. تمام. فأن بني إسرائيل سألوا موسى عليه السلام هل ينام ربنا، من حقهم الأسئلة التي فيها تعنت. فجاء الوحي إلى موسى وأمر الله تعالى الملائكة بأن تسهر موسى ثلاث ليالي، ما تخليه يرقد، وبعدها قال له خذ قارورتين وأمسكهما حتى لا يسقطا من يديك، فمسكهما وغلبه النوم فانكسرتا، يعني ضرب تيه في تيه نوم. فقال أخبرهم أني خلقت السماوات والأرض، ولأنه لو بثني سنة لسقطت السمامة على الأرض، إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده، فالله لا ينام ولا تأخذه المهن، ليس كمثله شيء. لذلك نعبده لأنه على هذا النحو من الكمال والقدرة والعظمة جل جلاله وعظم شأنه. قال لا تأخذه سنة، السنة معروفة ما يخشى الإنسان غشية طفيفة، والنوم الذي ما لو ما يغطى في نومه، لا تأخذه سنة ولا نوم، هذا وصف أيضا من أوصاف الله سبحانه وتعالى. ثم قال ما بعدها، قال لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض، هذا أيضا وصف لله للتدري على عظمة الله وكمال الله جل جلاله وعظمة شأنه. ولتفصيل أو تعريف معنى الآية له ما في السماوات، نحن نعرف أن اللام للملك أي ملك السماوات وأرض لله سبحانه وتعالى، لكن حتى نعرف أكثر، نحن في دنيانا عندما نعرف شخصا ما أتى إلينا مثلا بنضيف الناس ونقول لهم ولا يتم الفرح والسرور لا بحضوركم، ما العرف ويجوا الناس، هذا الجيران لهم منزلة خاصة، يجي لا شيء بالضيف من خارج البلاد منزلته ما أخص، ما لا جاء مدير المديرية، لا جاء مدير المديرية ولا تاجر، التاجر بحسب حقها الفلوس هذا وما معه من رصيد لمن منزلته ما، لا والله ما تجي لها هنا ونقدم لها الفراش ونسبل لها المتكة ونسبل لها ده. إذا جاء من هو أغنى منه طبيعة المجرم ماذا يعملون؟ ريتك فضل المصلحة أنهم يزيدونه اهتماما واحتراما وتقديرا ويرفعونه أكثر من ذلك. إذا جاء من هو أغنى منه نفس الشيء، فالناس يعظمون الناس أو يعظمون الآخرين على قدر ما يعرفون من المثل الدرجة من قدرتهم في الملك، في الملك قدر الملكية بقدر ما يزداد المهد التعظيم، طبيعة فطرة في الإنسان. فإذا كنتم أيها البشر تعظمون من لديه المال فالمال كل المال بيد من؟ عظموا الله. إذا كنتم تعظمون من لديه الأموال والأراضي فالسماوات والأرض كلها لمن؟ بما فيها ومن فيها وما تحت الثرى لله جل جلاله وعظم شأنه. فالذي يستحب التعظيم على جهة الحقيقة ومن يملك هذا كله، ولا أحد يملكه إلا الله سبحانه وتعالى.
نعم، طبيعة البشر، فطرة البشر تقتضي أنهم يعظمون، كلما زاد حجم الإنسان في نظرهم كلما زاد تعظيمهم له واحترامهم له وتقديرهم له. إذا كنتم تعظمون من أجل المال فالمال كله بيد من؟ كل شيء بيد الله. فعظموا الله وسبحوا الله ونزهوا الله واحمدوا الله واشكروا الله واخشوا ربكم. هذا ما يتطريها الآيات. يقولوا له ما في السماوات وما في الأرض، صوروا ما في السماوات وتصوروا ما في الأرض. عندما يقولون هذا الرجل ملياردير معه 3-5 مليار دولار بسيطه، وبعضهم في الدنيا مثلا يقولوا هذا الصراف معه 500 مليون دولار، هذا شيء كبير، وهذا معه 40 مليون دولار، وهذا 50، وكل واحد له قدر. عندما تسمع تعظم، قالوا هذا مع أموال في الخارج أرصد في الخارج وأرصد في الداخل، وا وا وا وا أسرة كذا. الناس يعرفون ويرون.